92.3 92.3 93.7 و88.8 FM.

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجع رح ترجعي.

92.3 92.3 93.7 و88.8 FM.

0: لسه فيك ونفست أوح قلبي ليك وأنا كنت فتحه شفت مني الحلو كله سبت قلبي في عز جال
1: سود الضغوط أكتر ما أنا مضغوط وتايه في الحياة سلمت أمرا

0: صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا مستمعين الكرام. نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الخميس الموافق 23 من يوليو تموز لعام 2026، المصادف 9 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92، فارزة 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88، فارزة 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل ووسط البلاد، أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99، فارزة 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93، فارزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا هذا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القاري الشيخ مشار العفاسي ما يتيسر له من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تلعن القارئ الشيخ مشار العفاسي ما تيسر له من سورة النساء. مستمعين، رجلكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.

0: عناوين الساعة: من مكان، هجمات أمريكية ضد إيران لليلة 13 على التوالي، تهديد إيراني باستهداف أي سفينة تعبر مضيق هرمز دون التنسيق معها، تعرض سفينتين نفطيتين سعوديتين لهجمات حوثية في البحر الأحمر، توقيع الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، وطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. أسعد الله صباحكم. لليلة 13 على التوالي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية تنفذت موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، مؤكدة أن العمليات جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي وأنها ستتواصل خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن المهمة تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تعزز قوتها وكوادرها الطبية وأسلحتها في الشرق الأوسط لمنح ترامب خيارات عسكرية أوسع بشأن إيران. في طهران، هدد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز، وقال إن أي سفينة تنخدع بالولايات المتحدة وتعتزم المرور من المضيق دون تنسيق معه ستتعرض لحوادث. وأعلن أن المضيق تحت سيطرته وسيظل مغلقا طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية، ولن تدخل أو تخرج منه أي ناقلة. وبدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: لن يبيع أحد النفط في منطقة لا نبيع فيها النفط، وأنه لن تكون أي بنية تحتية آمنة في المنطقة إذا لم يتم ضمان أمن بلاده. وأضاف أن معادلة هذه الحرب واضحة: إما الجميع أو لا أحد. وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة إيرانيا أنها استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة بسبب ما اعتبرته مخالفتهما لقرار الحظر الصادر عنها في البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الإصابة كانت دقيقة وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما. وقعت السعودية والولايات المتحدة رسميا الليلة الماضية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وستحال هذه الاتفاقية إلى الكونغرس للمصادقة عليها. وقد ذكرت شبكة CNN أن الاتفاق سيستمر 30 عاما، ويشمل تقديم شركات أمريكية مساعدة تكنولوجية للسعودية لتطوير خطتها النووية. زار الرئيس الجديد لجهاز الموساد رومان جوفمان واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف ومسؤولين في البيت الأبيض. تناولت الحرب مع إيران وتطورات برنامجها النووي وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين الليلة الماضية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو اليوم حارا أكثر من المعتاد في الجبال وأوسط البلاد، ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود معظم أنحاء البلاد وطأة حر شديدة إلى قصوى. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركة؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الورد.
1: الآن في مكان صحافة نت مع

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في عدد جديد من صحافة نت اليوم الخميس الموافق 23 من يوليو تموز لعام 2026 المصادف 9 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. كالعادة مستمعين الكرام في صحافة نت نحن وإياكم مع عناوين الصحف العبرية الورقية، يدعو تحرنوت هارتس إسرائيل هايوم ومعاريف، نطالعها نقرأ عليكم أبرز العناوين من واجهاتها من الصفحات الداخلية ومن المقالات التحليلية كذلك الأمر. إذن نحن على مدى ساعة تقريبا من خلال هذا العدد حتى عقرب السابعة مع أساف موسكوفيتش في الهندسة الإذاعية وفي الأعداد والتقديم معكم كرم موخ، هذه أجمل تحية وندعوكم لتكونوا معنا. صباح الخير.

إذن مستمعينا الكرام، كالعادة نكون وإياكم مع أبرز الموضوعات الحاضرة في الصحف العبرية والنبأ الأبرز على ما يبدو هذا اليوم بعد مطالعة هذه الصحف، والحديث عن أجواء التوتر والاستعداد لاحتمال هذا التصعيد الجديد مع إيران تحت عنوان يتحدث عن وصول القاذفات وتصاعد حدة التهديدات. نبدأ ذلك من صحيفة دعوت أحرونوت وإسرائيل هيوم، لربما إسرائيل هيوم حيث العنوان الأكثر حدة فيها الشرق الأوسط يشتعل بالفعل، وذلك في ظل اتساع رقعة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وتزايد الوخاوف من انتقالها إلى جبهات إضافية. بحسب إسرائيل هيوم، تهاجم إيران منذ نحو أسبوعين أهدافاً ومصالح أمريكية في المنطقة، فيما ترد الولايات المتحدة بضرب جسور وبنى تحتية ومحطات للطاقة داخل إيران. تستعرض الصحيفة أيضاً خريطة التصعيد الإقليمي. في الكويت تتحدث عن استهداف قواعد أمريكية ومنشآت حيوية. في الأردن الأقرب إلى إسرائيل يتحدثون عن ضربات إيرانية في منطقة العقبة وقواعد تستضيف قوات أمريكية. أما في اليمن فيهدد الحوثيون بعرقلة الملاحة والوصول إلى البحر الأحمر، فيما تتحدث إسرائيل اليوم أيضا عن استهداف منشآت مرتبطة بشركة أمريكية في البحرين. إذن في ظل هذه الأجواء، في ظل تبادل الضربات والتهديدات، تقول الصحيفة إن جيش الدفاع أيضا رفع مستوى التأهب تحسب لاحتمال اتساع المواجهة ووصولها إلى إسرائيل، وربما حتى خلال نهاية الأسبوع القريب هنالك توقعات واستعدادات تتعلق بهذا الأمر، تصعيد عسكري وأمني إذن خلال نهاية الأسبوع القريب. هذا في سياق هذا الموضوع. هنالك موضوع آخر مرتبط لربما يتطرقون إليه في سياق طرحهم لهذا الموضوع بشكل جزئي، وهو كل ما يخص البرنامج النووي المدني السعودي، لربما نتوسع في هذا الصدد لاحقا. هنا نواصل من صحيفة يدعوت أحرنوت ما كنا بدأناه من إسرائيل هيوم، حيث يتحدثون أيضا عن هذا التوتر، هذا التصعيد لاستعمال احتمال تجدد المواجهة مع إيران أمريكيا وإسرائيليا، أمريكيا من خلال حشد المزيد من القوات في الشرق الأوسط، المزيد من عمليا القاذفات الثقيلة. بحسب الصحيفة، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بنيتها توسيع نطاق ضرباتها داخل إيران. هذا إذن يتحدثون عنه في سياق نية مدعومة بتحركات ميدانية مع استعداد لاستخدام قاذفات ثقيلة للمرة الأولى في هذه الجولة الحالية. في إسرائيل أيضا بدأت الأجهزة الأمنية الاستعداد لاحتمال لا تبقى المواجهة محصورة بين واشنطن وطهران بطبيعة الحال، وأن تمتد تداعياتها إلى إسرائيل. كما قلنا، قد اقترب هذا القصف إلى إسرائيل من خلال عملية قصف العقبة في الأردن على مقربة من إسرائيل. تنقل الصحيفة أيضا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده المباشر بأن أي استهداف جديد للسفن في مضيق هرمز سيقابل بضرب منشآت وبنى تحتية إيرانية، من بينها جسور ومحطات لتوليد الكهرباء حتى في طهران. أما إيران بطبيعة الحال لا تبدو مكترثة بهذه التهديدات الأمريكية، لا بل ترد عليها بنفس الحدة، فيعني ترد على الأقل لا تكون بنفس الحدة بلهجة لا تقل حدة، مؤكدة أنها لن ترضخ لهذه التهديدات، ومرددة معادلة يعني وفق هذه المعادلة، إذا منعت إيران كما يقولون هنا من بيع نفطها فلن يسمح لأي أحد بأن يبيع نفطه، فلا يسمح للآخرين أيضا بأن يبيعوا نفطهم إذا منعت إيران من ذلك. تضيف أيضا الصحيفة أن هذا التصعيد لا يقتصر على هرمز، إذ تتحدث عن استمرار عمليات إيرانية في المنطقة وأيضا تهديدات باستهداف البنية التحتية للطاقة لدى حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع تشديد تحذيرات السفر المرتبطة بالمنطقة أمريكيا ودوليا. بدأت دول تطلق تحذيراتها لمواطنيها
بإمكانها من مغبة السفر إلى الشرق الأوسط وسط هذا التوتر. في موازاة هذا الملف الإيراني يتحدثون كما قلنا عن موضوع آخر يقلقهم في المجلس الوزاري الإسرائيلي، وهو قرار الإدارة الأمريكية السماح للسعودية بتقدم في برنامج نووي مدني، وهو خطوة أثارت تساؤلات أمنية داخل إسرائيل. نتوسع في هذا الصدد لكن بعد أن نستريح مع أغنية.

نواصل وإياكم معنا هذه الجولة الصباحية مع عناوين الصحف العبرية. كنا إذا تحدثنا بشكل أولي لربما بجملة أو اثنتين عن يعني كل ما يخص البرنامج النووي المدني السعودي، هذا الملف الذي يشغل الصحف العبرية هنا بإراداتها ويتحدثون عنه في مقالات تحليلية يربطونها أيضا بصورة إسرائيل وعمليا مكانتها بأعين الأمريكيين في هذه المرحلة إذا ما وافقت الولايات المتحدة على هذا البرنامج النووي المدني السعودي دون أي مطالب ومكاسب تتعلق بإسرائيل أو تجنى لصالح إسرائيل أمريكيا. هذا إذن ما يتحدثون عنه هنا في كل الصحف العبرية، فيها آرتس، يدي أوت أحرنوت، معاريف. قرأت ذلك بشكل مجمل هنا لربما من تفاصيل يدي أوت أحرنوت و معاريف، حيث يقولون إن هذا الملف يثير قلقا كبيرا في إسرائيل، وذلك تحت عنوان يحمل انتقادا واضحا: ترامب وافق وإسرائيل خرجت خالية الوفاض. بحسب يعني هذه الصحف، وقعت الولايات المتحدة إذن رسميا مع السعودية على اتفاق ليقضي بتطوير برنامج نووي مدني يمتد نحو 30 عاما، ويتيح للمملكة وفق ما يريده التقرير إمكانية تخصيب اليورانيوم ضمن هذا البرنامج. تكمن الحساسية الإسرائيلية بحسب الصحيفة في أن واشنطن لم تربط الاتفاق بشرطين كانت إسرائيل تعول عليهما: الأول هو كل ما يخص تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والثاني ما يعرف بالمعيار الذهبي، أي القيود والضمانات المشددة التي تهدف إلى منع تحويل برنامج نووي مدني مستقبلا إلى مسار عسكري. ترى الصحيفة أيضا في الاتفاق مؤشرا إضافيا إلى تراجع قدرة إسرائيل على التأثير في قرارات إدارة ترامب الإقليمية، وتنقل عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الملف قوله إن الاتفاق سيء لكنه ليست نهاية القصة. هذا السوء المتعلق بوصفهم للاتفاق يقرأه أيضا رون بن يشاي على الصفحة الخامسة لمن شاء أن يستزيد، حيث يتوسع هناك في صحيفة دعوات أحرنوت بكل ما يخص هذه العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، بين ترامب ونتنياهو، وهذه القطيعة بينهما التي ترى أو ينظر إليها بعين السلبية في ظل التوترات الحالية والتطورات في الشرق الأوسط، إن كان بكل ما يخص التوتر مع إيران أو حتى هذا الاتفاق الجديد الذي يقلقهم إسرائيليا مع السعودية. إذن هنا تحذيرات أيضا إضافية في هذا السياق وفق تقاريرهم من أن تأثير الدومينو قد يكون حاضرا في سياق هذا الاتفاق المدني مع السعودية. إذا حصلت السعودية يقولون على قدرات نووية مدنية متقدمة، فقد تطالب دول أخرى في المنطقة مثل الإمارات وتركيا ومصر بشروط وقدرات مماثلة. هنا أيضا إسرائيل هيوم كما قلنا تتحدث عن الموضوع، وصحيفة معاريف كذلك الأمر، يقولون إن هذه التحذيرات من الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية يعني تتعلق أيضا بمخاطر الانتشار النووي على المدى البعيد. كما قلنا هنالك يعني لربما تخوفات من أن تحذو دول أخرى حذو السعودية كالإمارات وتركيا ومصر، وتطالب ب يعني مشاريع وبرامج نووية هي الأخرى تبدأ بمدنية تتحول إلى عسكرية بشكل معين. وبحسب الصحيفة يحذر أيضا خبراء في يعني متعلقين في مجال هذا منع انتشار الأسلحة النووية مختصين في هذا الميدان، يحذرون من أن الاتفاق قد يمنح الرياض قدرات وبنية تحتية يمكن في ظروف مستقبلية مختلفة أن تتحول سريعاً جداً إلى مصدر قلق أمني، ولا سيما إذا أنشئت منشآت لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة. يطرح بعض الخبراء سيناريو افتراضياً تصبح فيه إحدى هذه المنشآت في مرحلة ما
بشكل مفاجئ خارج منظومة الرقابة المتفق عليها، وهو الأمر الذي قد يضع واشنطن أمام معضلة صعبة جدا بشأن كيفية التعامل معها. هل نقصف منشأة نووية كنا قد بنيناها بأنفسنا تحولت إلى عسكرية بعد أن كانت مدنية مع حليف مثل السعودية؟ هذا معضلة على واشنطن أن تتعامل معها لربما في مرحلة ما، وفق إحدى السيناريوهات التي يطرحها الخبراء في هذا الميدان. في إسرائيل لم يصدر حتى الآن وفق الصحيفة رد رسمي على الاتفاق، لكن مسؤولين إسرائيليين كبار مطلعين على الملف يقرون في محادثات مغلقة بأنهم ينظرون إليه باعتباره تطورا سلبيا. القلق الإسرائيلي كما قلت لا يتعلق بالجانب النووي وحده، بل بحسب هؤلاء المسؤولين فإن إسقاط واشنطن شرط تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل يقلص أيضا إحدى أهم أوراق التفاوض التي كانت تمتلكها إسرائيل تجاه الرياض.

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام الآن مع صحيفة هارتس، حيث يكشف في صحيفة هارتس عن وثائق قانونية أمريكية تظهر تفاصيل جديدة عن حملة تأثير رقمية تمولها الحكومة في إسرائيل هنا داخل الولايات المتحدة في محاولة لتحسين صورتها لدى الرأي العام الأمريكي.

بحسب الصحيفة تبلغ الكلفة الإجمالية للحملة عشرات ملايين الدولارات، وتشمل شبكة من المواقع والمحتوى المؤيد لإسرائيل إلى جانب عشرات الحسابات التي أنشئت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي بهدف نشر رسائل الحملة وتوسيع نطاق وصولها. تقول هارتس إن تحليل الوثائق المقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية أتاح للمرة الأولى التعرف إلى عدد من هذه الحسابات، لكن المفارقة وفق الصحيفة أن النتائج حتى الآن متواضعة للغاية، فمعظم الحسابات لم تنجح في بناء قاعدة كبيرة من المتابعين، كما بقي التفاعل مع المحتوى الذي تنشره محدودا. يأتي التقرير أيضا بعد تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، قال فيها بشكل واضح إن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام داخل الولايات المتحدة، وانتقد ما وصفه أيضا بمحاولات خارجية للتأثير في النقاش السياسي الأمريكي. كما تشير الصحيفة أيضا إلى أنها لم تجد في الوثائق التي حللتها دليلا على مشاركة مؤثرين معروفين على شبكات التواصل في نشر رسائل الحملة، خلافا لبعض الادعاءات التي أثيرت حولها. وتضع أيضا هذه الجهود صحيفة هارتس تضعها في سياق أوسع، إذ تقول إن الحكومة كثفت خلال العامين الأخيرين استثماراتها في حملات إعلامية داخل الولايات المتحدة في محاولة واضحة ومباشرة مع أهداف معلنة لوقف تراجع التأييد لإسرائيل داخل الأوساط الأمريكية، خصوصا في أوساط كانت تعتبر تقليديا أكثر دعما لها، والآن تراجعت مكانة إسرائيل عند هذه الأوساط وتحاول عمليا التأثير على ذلك التأثير على ذلك بشكل إيجابي، وإعادة مكانة إسرائيل إلى حيث كانت سابقا في قلوب وعقول هؤلاء من خلال حملات إعلامية مختلفة ودعائية وترويجية، لكن ذلك لا ينجح بالضرورة كما يقيمونه في صحيفة هارتس، وتقيمها أيضا مصادر أخرى خارجية تطلع على هذه الحسابات التي أنشئت بهدف التأثير على صورة إسرائيل لدى الجمهور الأمريكي. لا متابعين جدد لهذه الحسابات ولا تفاعل على هذه الصفحات، وإنما ضخ عشرات ملايين الدولارات في سبيل محاولة للتأثير على هذه الصورة لدى الجمهور الأمريكي، ولربما هذه المحاولة ليست ناجحة كما تصفها صحيفة هارتس.

نواصل وإياكم إذن ونحن مع نبأ إضافي من كل هذه الصحف العبرية يتحدثون في سياق عن حايم إيفين الذي توفي عن عمر يناهز 93 عاما. إذن كلها تتحدث عن خبر رحيل أحد أشهر وجوه الإعلام في إسرائيل على مدى عقود كانت عائلات كثيرة تقول الصحف تجتمع عند 9 أمام شاشة التلفزيون ليطل إيفين بعبارة التي ارتبطت به وبنشرة الأخبار. مساء الخير وتحياتي للجميع. إيفين الذي لقب ب يعني رجل التلفاز كان من رواد البث العام في إسرائيل وساهم في تأسيس إذاعة رشيد بيت والقناة الأولى كما قدم أول نشرة من برنامج مبات وظل وجهها الأبرز لما يقارب 40 عاما. خلال مسيرته الطويلة نقل إلى الإسرائيليين أحداثا تحولت لاحقا إلى جزء من ذاكرتهم الجماعية يصفونه من التحول السياسي الكبير عام 77. أيضا ارتبط اسمه ب يعني كل ما يخص الأحداث التاريخية والمفصلية في إسرائيل من خلال ما كان يقدمه من مضامين إخبارية وصولا حتى يعني إلى اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين وغيرها من المحطات التاريخية التي ارتبطت بالذاكرة الجماعية. معريف بدورها تصفه بالمذيع الأسطوري ورجل يعني الأحداث التاريخية الذي سيبقى في الذاكرة. تستذكر أيضا دوره في تأسيس سلطة البث وفوزه بجائزة إسرائيل. أما رئيس إسحاق هرتزوغ فقال في نعيه أن صوت حايم إيفين ووجهه ارتبطا بمحطات مركزية في تاريخ الدولة. إذن يعتبرونه يعني نهاية فصل كامل من تاريخ التلفزيون الإسرائيلي، ليست وفاة مذيع مخضرم فحسب. هذا إذن في تصوير هذا الموضوع وتأطيره في كل الصحف العبرية، إسرائيل اليوم على الأولى، معاريف على الأولى، ويدعوت أحرنوت لمن شاء أن يستزيد.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: ميشيل بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النهار

نواصل وإياكم مستمعين الكرام، نحن مع صحافة نت وأبرز العناوين في الصحف العبرية. إذن نواصل من أبرز الموضوعات، وهنا موضوع بارز يتحدث عن التطورات الجديدة في البحر الأحمر وفي الخليج، إذ تتناول الصحف تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية وسط إدانات عربية وإقليمية واسعة. بحسب تقرير أدانت كل من الإمارات وباكستان ومجلس التعاون الخليجي بشدة تهديدات الحوثيين، فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. لا تقتصر القضية على التهديدات السياسية، يتحدثون عن تداعيات مباشرة بدأت تظهر على حركات التجارة والملاحة. بحسب تنقله الصحيفة، أعلن الحوثيون رسميا نيتهم استهداف أو عرقلة السفن التي تتعامل مع الموانئ السعودية، سواء في تحميل البضائع أو تفريغها، ما يعني حصارا على السعودية، حصارا يعني بحريا على السعودية. كما يعني يشيرون بشكل واضح إلى أن شركات شحن تلقت رسائل إلكترونية تحمل تهديدات مباشرة بهذا الشأن، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى ردعها عن التعامل مع الموانئ السعودية، وهذا إذن بدأ ينسحب على حركة التجارة والملاحة في المنطقة. وهنا في هذا السياق، كما قلنا، إدانات من قبل الإمارات، باكستان ومجلس التعاون الخليجي، إدانات شديدة يعني لهذه التهديدات الحوثية. وفي انفراد لصحيفة معاريف، في نبأ آخر، تكشف تسجيلات من لقاء مغلق لرئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس أنه لا يعتزم الانسحاب من الحياة السياسية رغم تراجع حزبه في استطلاعات الرأي. يسمع غانتس في التسجيل ويقول بوضوح إنه رئيس أزرق أبيض وسيواصل طريقه بكل السبل، مؤكدا أن نتائج الاستطلاعات والسيناريوهات السياسية المطروحة لن تدفعه إلى الاستسلام أو الاعتزال. أضاف غانتس أن المجتمع الإسرائيلي بحسب تعبيره شعب رائع، لكنه بحاجة إلى التوقف عن الاقتتال الداخلي والعودة إلى العمل معا. تطرق أيضا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه إذا كانت لكلمة المسؤولية أي قيمة فعلى نتنياهو أن يترك منصبه، مضيفا أنه لو كان مكانه لأعاد التفويض منذ وقت طويل. في صحيفة معاريف أيضا هنالك تقرير يسلط الضوء في الصفحة العاشرة على جانب أقل حضورا في النقاش قول خدمة الاحتياط، وهنا الحديث عن الزوجات، عن العائلات التي تبقى في المنزل بينما يحارب يعني دالي أفراد عائلاتهم في الجبهات المختلفة. منذ 7 أكتوبر استدعي نحو 300,000 جندي احتياط للخدمة، وبينما يعرف الكثير عن الضغوط التي يواجهها هؤلاء الجنود أنفسهم، تقول الصحيفة إن الاهتمام بمن يتحملون العبء في المنزل ظل محدودا. تكشف بيانات دائرة الإحصاء المركزية لعام 2025 صورة مقلقة، 54% من زوجات جنود الاحتياط أبلغن عن تضرر العلاقة الزوجية، و55% قلنا يعني إنهن يحتاجن إلى دعم نفسي، فيما أفاد 52% منهن بتدهور الحالة النفسية لأطفالهن. بحسب التقرير، تتحمل كثير من الزوجات إذن أعباء الأسرة والأطفال والحياة اليومية لفترات طويلة من دون وجود إطار شامل يقدم لهن دعما مباشرا، وهي معطيات مقلقة. يقولون في غرة هذا التقرير إن نسلط الضوء على يعني من يخدمون في الاحتياط، الجنود أنفسهم، لكننا ننسى لربما كثيرا أولئك الذين يعني نجعلهم أقل حضورا في النقاش العام، الزوجات، العائلات التي تبقى في المنزل.

لربما نتوقف عند نبأ أخير من الصحف العبرية هنا. أذهب بكم معه إلى صحيفة هآرتس إلى تسفي بارئيل هناك الذي يكتب في الصفحة الأولى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث عن إنجاز سياسي جديد في حقل الألغام اللبناني بعد الاتفاق مع السعودية. يرى بارئيل أن الرياض لم تلزم بتقديم مقابل سياسي مباشر لواشنطن لقاء الاتفاق النووي، لكنها تبقى من وجهة نظر ترامب شريكا أساسيا لتنفيذ رؤيته الإقليمية. هنا تدخل الساحة اللبنانية، فالعلاقات التي تربط السعودية بلبنان إلى جانب التزامها بالمساهمة في دعمه قد تجعلها لاعبا محوريا في أي مسار سياسي مستقبلي بين إسرائيل ولبنان، وربما طرفا قادرا على التأثير في الاتجاه الذي ستتبناه إدارة ترامب في هذا الملف. بحسب التحليل، فإن أهمية السعودية بالنسبة لواشنطن لم تعد محصورة في الملف النووي أو الاقتصادي، بل قد تمتد أيضا إلى إعادة ترتيب التوازنات السياسية في لبنان والمساهمة في صياغة تفاهمات تتعلق بمستقبل العلاقة مع إسرائيل. أما إسرائيل فيرى بارئيل أنها فوجئت مجددا بهذه التحركات الأمريكية ووجدت نفسها حتى في موقع اللاعب الثانوي بدلا من أن تكون شريكا في صياغة هذه التحولات الإقليمية حتى بما يخص حدودها مع لبنان.

ما هي لدقائق تفصلنا عن نهاية هذا العدد مستمعين الكرام، ونحن وإياكم كعادتنا مع أبرز موضوعات الصحف العربية الإلكترونية. نبدأ مع موقع بكرة، حيث إسرائيل تعيد رسم حدود البلدات العربية. ماذا يحدث داخل لجان التخطيط؟ يتساءلون ويوسعون. إسرائيل ترفع التأهب تحسب لهجوم إيراني وتستعد لمرحلة تصعيد جديدة. نهاية الأسبوع، واشنطن والرياض تعلنان تواصل الاتفاق للتعاون النووي المدني، نبأ إضافي في السياق. مصرع العامل رائد أبو عرب بحادث عمل في كفر قاسم، هنا أيضا في سياق الأخبار المحلية. منظمات الهيكل تدعو إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى اليوم، وحديث عن بدء أعمال حفر قنوات مائية للتماسيح حول سجن كتسعوت في النقبة. نتحول إلى موقع الصنارة، حيث في الصنارة في صفحة الإخبارية يتحدثون عن استطلاع، وفي سياقه 88% من الأمهات في إسرائيل يعتبرن إجازة الولادة المدفوعة غير كافية. تقرير يشير إلى أن ترامب يؤيد ترشيح رئيس الفيفا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. مباحثات لعقد لقاء بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل وسط تصاعد التوتر. ومرة أخرى هنا يتحدثون عن تصعيد اللهجة الأمريكية تجاه إيران. أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل من تصاعد حاد في الجريمة، هذا في نبأ إضافي. وارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للتخلي عن الغذاء الصحي، 96% بل 69% يتجنبون شراءه. وهنا في الموقع الآخر، موقع كل العرب في الواجهة، يتحدثون عن هذا التوقيع التاريخي بين السعودية والولايات المتحدة. كما قلنا، تعاون نووي بين الطرفين. الرئيس الإيراني بزكشيان ردا على تهديدات ترامب يقول: شعبنا لن يرضخ للتهديدات، ونؤكد أن على أهمية الدبلوماسية. أخيرا، إذا ما ذهبنا إلى موقعنا في شبكة العنكبوتية، موقع مكان، ففي مكان الرئيسية توقيع الاتفاق النووي المدني بين أمريكا والسعودية. إسرائيل ترفع حالة التأهب لاحتمال إطلاق صواريخ من إيران. رحيل الإعلام الإسرائيلي المرموق يفين عن عمر ناهز 93. الحكومة تطلب عدم تدخل المحكمة العليا في تحقيقات 7 أكتوبر، هذا في رئيسية مكان. ومنه إلى رئيس الوزراء العراقي الزيدي الذي يصل إلى طهران اليوم حاملا مبادرة على حلول دبلوماسية. هذه إذن مبادرة مبنية على حلول دبلوماسية. في شريط مكان الإخباري، تعرض سفينتين نفطيتين سعوديتين لهجمات حوثية في البحر الأحمر. وأخيرا، الجو اليوم يبقى حارا أكثر من المعتاد في الجبال ووسط البلاد، ومشبعا برطوبة في الساحل.

إذن مستمعينا الكرام بهذا نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر أساف موسكوفيتش من الندسة الإذاعية. كنت معكم في العدد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية. يومكم سعيد. إلى اللقاء. سلامات.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: عناوين الساعة من مكان: بريطانيا تسحب موظفيها من إيران، هجمات أمريكية ضد إيران لليلة 12 على التوالي، واشنطن تحقق في دور روسي محتمل بهجمات إيرانية على مواقعها، توقيع الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، وطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة 7 من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام. قررت بريطانيا اتخاذ إجراء احترازي بسحب موظفيها من إيران مؤقتا، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران لليلة 12 على التوالي، وقالت إنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة. وقد أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بنيتها تصعيد الهجمات ضد إيران، وبأنها تنوي استخدام قذيفات ثقيلة خلال الأيام المقبلة، وذلك لأول مرة خلال جولة الاقتتال الحالية. تحقق الولايات المتحدة في دور روسي محتمل في هجمات إيرانية على منشآت لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA في منطقة الخليج. وبحسب 4 مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة رويتر، يركز التحقيق على ما إذا كانت موسكو زودت طهران بمعلومات استخباراتية عن الأهداف أو بتقنيات متقدمة للطائرات المسيرة ساعدت في تنفيذ الهجمات. أكدت الهيئة العامة للنقل في السعودية تعرض الناقلة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة، وأوضحت أن جميع أفراد الطاقم بخير. وقد أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة إيرانيا أنها استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة بسبب ما اعتبرته مخالفتهما لقرار الحظر الصادر عنها في البحر الأحمر. وقعت السعودية والولايات المتحدة رسميا الليلة الماضية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وستحال هذه الاتفاقية إلى الكونغرس للمصادقة عليها.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يبقى الجو اليوم حارا أكثر من المعتاد في الجبال وأواسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود معظم أنحاء البلاد وطأة حر شديدة إلى قصوى، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وتل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة 35، 34 في جبال الجليل، هضبة الجولان 39، اللد 33، بئر السبع 36، و42 في إيلات. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
10: الآن وفي كل مكان.
11: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الخميس المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلام، من الإنتاج سي بي أفلح، من البث المرئي أحمد عوسات، في تقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. لليلة 12 على التوالي الولايات المتحدة تشن موجة هجمات جديدة على إيران مخلفة قتيلين على الأقل. طهران ترد بمهاجمة قواعد أمريكية في الكويت. إيران تهدد بمنع تصدير نفط المنطقة واستهداف البنى التحتية فيها ردا على تهديدات ترامب بتدمير جسور ومحطات كهرباء إيرانية. واشنطن تبلغ إسرائيل باستعدادها لتصعيد هجماتها على إيران واستخدام قاذفات استراتيجية. الولايات المتحدة والسعودية توقعان اتفاقية للتعاون النووي المدني. الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر. وفي جولتنا لهذا الصباح أيضا توجه لتفويض لجنة الوفاق أو اللجنة القطرية لحسم تركيبة القائمة الثلاثية. شرطة أورشليم القدس تستعد لتأمين المصلين والزوار تزامنا مع إحياء ذكرى خراب الهيكل. وتواصل أزمة نقص الوقود في الضفة الغربية. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. في تصاعد الغارات واتساع دائرة التهديدات تزداد حدة التوتر والتصعيد مع دخول المواجهة الأمريكية الإيرانية ليلتها 12. ضربات متبادلة، رسائل نارية تستهدف البنية التحتية ومنشآت الطاقة، أيضا تهديدات بإرباك حركة تصدير النفط عبر المنطقة، فيما تقفز أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع. تعالوا بنا نستمع إلى تقرير وليد يوسف.
12: تصعيد جديد في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تعتزم تصعيد الهجمات على إيران في الأيام القريبة، ولأول مرة في هذه الجولة استخدام قاذفات استراتيجية ثقيلة أيضا على غرار عملية زئير الأسد التي أقلعت خلالها القاذفات من بريطانيا نحو أهداف في إيران. وتستعد أجهزة الأمن في إسرائيل لاحتمال أن ترد طهران بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل في ظل التهديد الذي أطلقه الرئيس ترامب والذي يزيد من احتمال تورط إسرائيلي في القتال. وحذر ترامب من أن أي هجوم إيراني على السفن في مضيق هرمز سيقابل من الآن فصاعدا بتدمير جسر أو محطة في إيران حتى بالقرب من طهران. ورد مسؤول عسكري إيراني بأنه إذا هاجمت الولايات محطة طاقة فإن إيران سوف تستهدف شبكات الكهرباء في الدول المجاورة التي تعتبر حليفة لواشنطن. في الوقت نفسه دعا الذراع البحري للحرس شركات الشحن الدولية إلى عدم عبور مضيق هرمز، زاعما أنه تم زرع ألغام في الممر الملاحي الجنوبي منه. وكتب وزير الخارجية الإيراني عراقتشي عبر منصة إكس أن لدى إيران مفهوما دفاعيا واضحا وهو العين بالعين، وبحسب قوله فأن أي عدوان سيقابل برد حاسم، وأن كل من يساعد في هذا العدوان أيا كان سيعتبر هدفا مشروعا. وإلى جانب التصعيد العسكري، طرح رئيس الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة قاليباف موقفا متشددا أيضا على الصعيد السياسي بالقول: إذا لم نبع نحن النفط فلن تبيع أي دولة في المنطقة النفط، وإذا لم يتم ضمان أمننا فلن تنعم أي دولة بالأمن. وأضاف أن وضع حرية الملاحة في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه، وأن ذلك لن يتحقق إلا إذا انسحبت سفن البحرية الأمريكية من المنطقة. إلى جانب ذلك، تحقق الولايات المتحدة في شبهة تورط روسيا في الهجمات الإيرانية الدقيقة اللتين تابعتين لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA في السعودية والعراق، وتبحث فيما إذا كانت موسكو قد زودت طهران بمعلومات استخباراتية أو تقنية طائرات مسيرة متقدمة. وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن منشآت إضافية تابعة للوكالة الأمريكية تعرضت للهجوم دون الكشف عن مواقعها.
11: ومن تبعات هذا التصعيد عندنا رفع حالة التأهب تحسبا لاعتداءات صاروخية إيرانية بعد إبلاغ واشنطن إسرائيل باعتزامها رفع مستوى هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة، كل ذلك عبر إدخال قاذفات استراتيجية إلى الجولة الحالية. مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة، كيف تنقل لنا الصورة كما تعرفها أنت؟ تفضل. صباح الخير.
13: صباح النور محمد. التصعيد الكلامي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الأخيرة هو دليل آخر على اقتراب التصعيد العسكري والتدريج بين الطرفين إلى ذروته. من جانبه، الجيش الأمريكي يكثف استعداداته في المنطقة، بضمن ذلك قاذفات استراتيجية نقلت ووضعت في حالة تأهب احتمالا لتوسيع الضربات والهجمات الأمريكية في إيران. وحالة التأهب والاستعداد ارتفعت أيضا في جانب الإسرائيلي، احتمال إقحام إسرائيل في هذه المعركة أصبح أكبر وإسرائيل تستعد لذلك. ليس بشرط أن هذا الاحتمال، أي العودة إلى القتال في الجبهة الإيرانية، كان هدف رئيس الوزراء منذ أن أنهى الرئيس الأمريكي ترامب الحرب السابقة في إيران قبل أن تحقق الأهداف التي حددتها إسرائيل. في الظروف الراهنة أصبحت الحرب المخرج الوحيد لرئيس الوزراء سياسيا ولفقدان تأثيره في واشنطن. مع ذلك، فإن العودة إلى جولة مجددة من القتال في إيران تثير علامات استفهام إذا ما كانت فعلا هذه المرة قد تحقق أهداف إسرائيل من هذه المعركة. من ناحية القيادة العسكرية، فإن حالة الجاهزية والاستعداد قد ارتفعت بشكل ملحوظ. الأوساط العسكرية تقول أن لديها خطط عملياتية لاحتمال انضمام إسرائيل إلى هذه المعركة. مع ذلك، فإنه في هذه المرحلة فإن ضم إسرائيل لم يكن حتميا. صحيفة وول ستريت جورنال على سبيل المثال أعربت عن تردد الرئيس ترامب وتحفظاته من ضم إسرائيل لهذه المعركة من منطلق حفاظه على السيطرة على مجراها دون إعطاء إسرائيل الإمكانية للسيطرة ولجر الولايات المتحدة إلى سيناريوهات لا ترغب بها الولايات المتحدة. على كل حال، في هذه المرحلة حالة التأهب والاستعداد في الجيش الإسرائيلي. محمد،
11: شكرا لك إيال عليمة. وفي خضم التصعيد المتواصل تستمر أيضا الاتصالات الاستخباراتية بين إسرائيل والولايات المتحدة. تقارير كشفت عن زيارة سرية أجراها رئيس الموساد الجديد رومان جوفمان إلى واشنطن، نقل خلالها إلى رئيس CIA معلومات استخبارية تتعلق بموقع جبل الفأس الإيراني ومخزون اليورانيوم المخصب. محرر الشؤون السياسية شمعون أران يسلط الضوء على أبعاد هذه الزيارة وعلى استمرار التنسيق والتعاون الإسرائيلي الأمريكي الثنائي في مواجهة إيران. لنستمع.
14: اتصالات حثيثة تجرى على قدم وساق بين ديوان رئيس وزراء في أورشليم القدس والبيت الأبيض بواشنطن لترتيب لقاء بين رئيس وزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب ولكنه حتى الآن لم يحدد موعد لهذا الاجتماع. ويلاحظ أنه في الماضي عندما طلب نتنياهو لقاء الرئيس ترامب فمثل هذا اللقاء كان يرتب بسرعة أكبر. هذا ونذكر بأن جنازة السيناتور الأمريكي لينزي جرام ستجرى الأسبوع المقبل ورئيس الوزراء يتطلع للمشاركة فيها، ولكنه في هذه المرحلة لم تتخذ أي استعدادات لترتيب زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة. هذا وعلم بأن رئيس الموساد رومان جوفمان زار واشنطن قبل حوالي أسبوعين سرا والتقى مسؤولين كبار في الدوائر الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، وفي مقدمتهم رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA جون ريدكليف. على جدول أعمال المحادثات كان الملف النووي الإيراني والتعاون الاستخباراتي بين البلدين لتصدي لهذا المشروع بالغ الخطورة. نحن أجرينا مقابلة حصرية مع وزير الطاقة إيلي كوهين عضو الكابينت الذي أكد بأن هناك تعاونا استخباراتيا وثيقا بين البلدين، وأن إسرائيل سترد بقوة على كل اعتداء صاروخ إيراني على الأراضي الإسرائيلية.
15: نحن أمرين شئين إيران تعسى تأوت وتفعل نجد مدينة إسرائيل أخونا كبا ובעוצמה. مدينة إسرائيل لا מהמדינות באזור שאותם إيران תוקפת ויושבות בחיבוק ידיים. מדינת ישראל יש לה מודיעין ויש לה יכולות התקפיות מאוד מאוד משמעותיות לפעול כנגד המדינות, כנגד איראן.
14: יקול אל-וזיר אלי כהן, מוקיפונה יקדי באנהו, איזה אקדמת איראן על העתידה על הדולת ישראל, פאיננה סנרודו בשדה וסנדריבוה בקווה. דולת ישראל היא ליסת מתל דול אל-מנטקה, ולן תבקה מכתופת אל-איידי פי חלת תערודיה לעתידאת איראניה. לדולת ישראל תתופר מעלומת אסתכברתיה קיימה וקודורת הוג'ומיה מומייזה ללעמל דוד איראן. סאלת אל-וזיר כהן, هل توفر إسرائيل واشنطن معلومات استخباراتية حول قدرات إيران النووية وما يخص هذه الضربات؟ فقال ما يلي:
15: יש שיתוף פעולה גדול מאוד בין ישראל לבין ארצות הברית, הרבה מעבר למודיעין, וראינו לפני פחות מחצי שנה דבר ש שקרה מאז קום המדינה, שארצות הברית בישראל נלחמו יחד.
14: يقول الوزير إيلي كوهين: هناك تعاون وطيد للغاية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهذا التعاون يمتد على مجالات عديدة وأكثر بكثير من تبادل المعلومات الاستخباراتية، مستذكرا النشاطات العسكرية المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة ضد طهران خلال العمليات العسكرية ضدها. ختاما تبقى الإشارة إلى أن الكابينت سيلتئم الأحد المقبل لمتابعة مناقشة كل التطورات ودراسة كل السيناريوهات في ظل صعود الموقف بين واشنطن وطهران.
11: ولنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للأستاذ عمر أبو سيام، محلل سياسي وباحث. صباح الخير أستاذ عمر.
16: صباح الخير لك أستاذ محمد ولجميع المستمعين.
11: أهلا بك. هذه التصريحات هذه المرة هي تهديدية أكثر منها استعراضية أو للضغط. مقاتلات، جنود، أطقم طبية وصلت ألمانيا، وجنود في طريقهم إلى الشرق الأوسط، قاذفات استراتيجية في بريطانيا. رغم كل ذلك لا تفويض أمريكي لترامب بالمستوى الذي يريده من أجل خوض حرب جديدة أو تصعيد جديد في المنطقة. لماذا؟
16: يعني في هذا الموضوع أستاذ محمد تحدثنا كثيرا، ويعني وهذا الموضوع دائما يأخذ حجم باعتقاده هو أكبر من حجمه. وما يتعلق في ترامب وإيران في هذا الموضوع دائما يعود الموضوع إلى ذاته، يبدأ بتصعيد كبير ثم تتدخل لا أدري باكستان أو تركيا أو أي وسيط آخر، يقول ترامب من أجلهم سأقوم بإيقاف الحرب، ونعود إلى نفس السيناريو. يعني لا أرى أي شيء مختلف أيضا هذه المرة في الوصول لسيناريو شبيه كهذا، رغم كل التهديدات ورغم أن الموضوع يعني يتفاقم، وأن هناك أيضا بالفعل هناك قاصف على إيران، ولكن بالمقابل إيران هي أيضا تقصف وتضرب ولا تتوقف عن ذلك الأمر. فبالتالي يعني كل ما يجري هي محاولة لفرض واقع جديد بعد مذكرة التفاهم التي كانت، من أجل أن يحاول كل طرف أن يصل إلى إنجازات أخرى إضافية في مذكرة التفاهم القادمة. هذا لا يعني أنه لن يكون هناك حرب يعني بشكل قاطع، لا يمكن أن يعني نصل إلى هذا الاستنتاج بشكل قاطع، ولكن يعني باعتقادي أن الأمور لم تتغير كثيرا، وأن نسبة الوصول لحرب كما كان في السابق يعني هي لازالت بنفس النسبة 50-50 باعتقادي.
11: صحيح، ولكن الاستهدافات تغيرت أستاذ عمر، يعني الولايات المتحدة تستهدف محطات طاقة في إيران، وإيران تستهدف مواقع محطات طاقة في الكويت، في البحرين، أيضا في السعودية، مقتل أكثر من جنديين أمريكيين. هذا التصعيد يؤدي إلى تصعيد عسكري حتما أكثر من ذي قبل.
16: بالضبط، هذا ما أود قوله، بأنه يعني صحيح أنه نحن نشاهد أن هنالك نوع من التصعيد، ولكن مجددا هذا التصعيد ليس جديدا، يعني دائما سأقول أمرا يا أستاذ محمد، الصراع الآن هو على مضيق هرمز بشكل واضح وبسيط، ومن يسلم أوراقه في النهاية هو الذي سيحظى به، وإيران لن تسلم أوراقها فيما يتعلق في مضيق هرمز، ومن يعني لديه نفس أكبر في هذا الموضوع سيكون باعتقادي هي إيران. ليه؟ لأن إيران يعني من حيث الموقع الجغرافي ومن حيث مكانها يعني هي موجودة في ذاك المضيق ولن تغادره.
11: نعم، يعني جغرافيا عسكريا لصالحها هذه الأمور لها.
16: تماما، وهذا ما يعني هذه النقطة لصالحها. هذا لا يعني بأن أمريكا ستسلم الموضوع بسهولة، وهذا لا يعني أيضا بأننا يعني قد لا نواجه حربا، ولكن إذا يعني نظرنا إلى الموضوع من حيث يعني المنظر الجغرافي ومن حيث القدرات، يعني من حيث طول النفس ومن حيث وجود الشرعية التي تستمدها إيران من وجودها هناك، يعني غالبا أن من سيسلم أولا هي أمريكا وليست إيران، للسبب الذي ذكرته، وليس نعم. لأن إيران هي أفضل عسكريا.
11: طيب، سؤالي لك فيما يتعلق بإسرائيل، رواج لإمكانية أن تطلق إيران صواريخ صوب إسرائيل، استعدادات وجلسات أمنية تشاورية، باعتقادك إيران من الصواب أن, أن, أن, أن, أن تفتح جبهة مع إسرائيل من جديد؟
16: أبدا. إيران مع كل ما ذكرناه، إيران وهذا سؤال يسأل أستاذ محمد، بأنه لماذا إيران تقوم بقصف الدول العربية ولا تقوم بقصف إسرائيل؟ لماذا تقوم إيران بقصف الدول العربية ولا تقوم مثلا بقصف البوارج الأمريكية الموجودة في البحر؟ سؤال شرعي، وباعتقادي أنه ببساطة أن إيران صحيح أنها تقاتل بقوة ويعني ولا تريد الهزيمة وتريد أن تحظى بهرمز وإلى آخره، ومع ذلك إيران حذرة في هذا الموضوع بشكل كبير، وليس من مصلحتها توسيع الحرب رغم كل ما ذكرناه والأفضلية التي لديها، لكن في النهاية القوة العسكرية التي لدى إيران لا تمكنها في النهاية من هزيمة دولة مثل الولايات المتحدة، وبالتالي لديها توازنات معينة بحيث أنها لا تضرب إسرائيل، لا تضرب أمريكا بشكل يعني يوجعها بشكل كبير. يعني هذا الأمر يعود بنا مثلا إذا في حرب العراق، حينما يعني وصلت أمريكا، أو لا أريد أن أقول حرب العراق، ما قبلها أصلا في فترة اليابان آذت أمريكا بشكل كبير في تلك المرحلة، فما كان من الولايات المتحدة إلا أن قامت بقصفها بالنووي.
11: نعم.
16: ويعني دائما يقولون لا تجربوا أمريكا بهذا الموضوع، أمريكا لديها قدرات عسكرية عالية، وإيران تعي جيدا هذا الموضوع، وبالتالي هي حذرة بشكل كبير، فتوازن في ضرباتها، تضرب في الكويت، تضرب في البحرين، تهدد هنا وهناك، ولكن يعني لا تصل إلى أقصى مدى حتى لا تتوسع الحرب بشكل تخرج عن سيطرتها وتتدخل إسرائيل وتضرب بشكل كبير، وربما يصل الموضوع إلى أبعد مما يعني نعم. فكرت فيه، وبالتالي هي يعني تحافظ على مساحة مناورة يمكنها الرد والصد فيها بشكل لا يفاقم هذه الأمور.
11: أشكرك عمر أبو صيام على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا.
16: شكرا لكم.
11: إلى قضية استراتيجية أخرى، توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقية للتعاون النووي المدني بمليارات الدولارات. تتيح نقل التكنولوجيا الأمريكية للرياض. صباح الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
17: صباح النور محمد لك ولأمام المستمعين.
11: وعلى ما يبدو هذه الاتفاقية تشمل تخصيب يورانيوم على الأراضي السعودية لأغراض مدنية.
17: من قل من تفاصيل في البيانين الأمريكي والسعودي محمد بمناسبة التوقيع لا يدل على جواب أو حتى إشارة بالنسبة لهذا السؤال الأكثر مدعاة للقلق يجب القول بالنسبة لإسرائيل. البيان الصادر عن الرياض الذي وقعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبد العزيز بن سلمان تركز على اكتمال تعزيز التعاون البيني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بل يشكل نتاجا للقاء ولي العهد بن سلمان محمد بن سلمان مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض شهر نوفمبر الفائت. البيان الأمريكي مذيل بتوقيع وزير الطاقة كريس رايت ينص على أن الاتفاق الذي وصف بالتاريخي طبعا يتضمن أعلى معايير السلامة وتفادي النشر النووي، ولكن وهذا قد يكون جوابا جزئيا على سؤالك محمد. بحسب مصدر أمريكي تحدث لشبكة CNN الاتفاق يسمح فعلا للمملكة وبأمر وتعليمات من رئيس ترامب بتخصيب وقود نووي على أراضيها. صحيفة وول ستريت جورنال التي كانت الصداقة إلى نشر النبأ ذكرت بأن هذا البند الخلافي سيتم تسويته بعد عامين فقط من التقييمات العملية والاقتصادية بين واشنطن والرياض. من نخلة القول إن كل الهواجس الإسرائيلية تحديدا ولكن الإقليمية أيضا تجتمع تحت مظلة وتستقف قابلية التحول من المدني إلى العسكري النووي. وهنا يجب أن نذكر بتحذير ولي العهد بن سلمان قبل أو عام 2018 أن السعودية لا تسعى إطلاقا إلى امتلاك سلاح نووي، ولكنها لن تقف موقف المتفرج إزاء مساعي إيران المحمومة لإنتاج قنبلة نووية. مصدر القلق البارز الثاني في هذا الاتفاق يعود إلى الإعلان الأمريكي عن أشد معايير السلامة، فحدث من هذا الاتفاق على ما يبدو وأيضا بموافقة ترامب ما يعرف بالمعيار الذهبي، أي إخضاع المنشآت النووية السعودية في المستقبل لأي رقابة أو تفتيش دوليا. الاتفاق سيستشرف مدة 30 عاما من التعاون والإنشاء من قبل شركات أمريكية، ما يعني محمد بطبيعة الحال تدفق عشرات مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة. الآن يفترض أن يحال الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي، وهناك هو مرشح لمعارضة المشرعين خشة تسرب معلومات تقنية حساسة نووية إلى دول أخرى. بقي أن نشير أن الاتفاق النووي السعودي الأمريكي العتيد يشكلون نكسة معنوية بالنسبة لإسرائيل أيضا، مع العلم أن ترامب قام بالفصل بين إتمامه والتطبيع السعودية مع إسرائيل، ما كان يعد شبه شرط في عهد إدارة الرئيس بايدن. محمد
11: شكرا لك شمعون بن نعيم. وهناك جبهة أخرى، الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر في وقت متأخر من الليلة الماضية باستخدام عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ. الزميل نواف النباري يرصد لنا المشهد الحاصل هناك. صباح الخير نواف.
18: صباح الخير محمد. نعم، تصعيد إضافي وخطير في البحر الأحمر، حيث أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن عن تنفيذ هجمات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في إطار ما تصفه بالحصار البحري الذي أعلنت فرضه على السعودية، وسط تقارير عن اضطراب متزايد في حركة الملاحة وارتفاع المخاوف من تداعيات أخرى قد تطال أسواق الطاقة العالمية. وفقا لمصدر أمني بحري، أطلقت إحدى الناقلتين نداء استغاثة بعد تعرضها لأضرار بالقرب من ميناء جازان السعودي، بينما لم يتم حتى الآن التحقق من التقارير التي تحدثت عن إصابة الناقلة الثانية. كما تحدثت مصادر إعلامية عن أن 5 سفن تجارية غيرت مسارها لتجنب المرور عبر مضيق باب المندب، في حين عدد 3 ناقلات نفط سعودية كانت متجهة إلى الصين والهند أدراجها على خلفية التهديدات الأمنية المتزايدة. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أصدر بيانا متلفزا أعلن فيه مسؤولية الجماعة عن استهداف ناقلتي النفط السعوديتين.
19: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه. وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
18: هذا محمد، وبحسب التقديرات فإن أي إغلاق فعلي لمسار الملاحة في البحر الأحمر إلى جانب الاضطرابات القائمة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تأثير إضافي كبير على إمدادات النفط العالمية ويزيد من الضغوطات على أسواق الطاقة. وفي هذا السياق أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني أن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بالقرب من مدينة الشقيق السعودية على ساحل البحر الأحمر شمال السواحل اليمنية في حادثة وصفت بأنها قد تمثل بداية تنفيذ ما يسمى بالحصار البحري الذي أعلن عنه الحوثيون. من جانبها ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الناقلة المستهدفة السعودية وكانت تحمل نحو 500,000 برميل من النفط، مشيرة إلى أنها تعرضت لهجوم بصاروخ أطلق من الأراضي اليمنية. في الختام محمد، بات من الواضح تجدد الصلة بين حالة التوتر في البحر الأحمر في منطقة باب المندب واستهداف الملاحة البحرية من جهة، وبين التصعيد الخطير في المواجهة مع إيران التي تمسك بخيوط اللعبة من خلال وكلائها في المنطقة وتحاول فرض الهيمنة على حرية التحرك البحري الدولي في هذه البقعة الحساسة من العالم، لنعود جميعا ربما إلى المربع الأول من هذه الأزمة. إلى هنا،
11: شكرا لك يا نواف.
20: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
21: أستاذ في بركيه؟
20: لا.
21: في ألعاب منفوخة؟
20: كمان لا.
21: لكن شو فيه؟
20: اسمع المذيع بيقول لك
22: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
21: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
22: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الاثنين على قناة مكان.
23: مشان ب4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
22: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
24: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
22: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: السابعة و 31 دقيقة في استوديو هذا الصباح، تعالوا بنا ننتقل من قضايا إقليمية أمنية واستراتيجية إلى شؤون حزبية. الأحزاب العربية الثلاثة، الجبهة العربية للتغيير والتجمع، تتجه إلى تفويض جهة وسيطة للدخول على خط المفاوضات في محاولة لتجاوز الخلافات القائمة والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن تركيبة القائمة المشتركة استعدادا لانتخابات الكنيسة المقبلة. لنستمع إلى فالح حبيب.
25: في ظل حالة الجمود التي تخيم على مفاوضات القائمة الثلاثية بين الجبهة والتغيير والتجمع، تتصاعد الضغوط للتدخل وكسر هذا الجمود، حيث تشير المعطيات إلى تحركات لعودة لجنة الوفاق إلى خط الوساطة بناء على توجهات تلقتها من حزبين على الأقل، إذ تؤكد اللجنة استعدادها لتولي المهمة بمهنية تامة وعلى مسافة واحدة من الجميع بشرط نيلها التفويض الرسمي الكامل، فيما أكدت أطراف من داخلها أنهم سيعتمدون معايير مهنية عند تشكيل القائمة وتوليفتها، إذ سيستندون إلى استطلاعات الرأي وقوة الأحزاب وتمثيلها المحلي، في حين يرى مصدر نافذ في الجبهة ضرورة اعتماد اللجنة كمرجعية توافقية استنادا لدورها التاريخي الناجح في تشكيل القائمة المشتركة إذا استمر الجمود، بينما تنتظر مصادر نافذة في التجمع ردود الشركاء من الجبهة والتغيير وما سيتمخض عن مفاوضاتهم الثنائية لتحديد الخطوة التالية. وتكتفي جهة مطلعة في التغيير بالتصريح بأنها على علم بالأمر عبر وسائل الإعلام دون تلقي توجه رسمي، مع تأكيدها تقديرها الدائم لدور اللجنة. وفي تصريحات لافتة بهدف إنجاز الثلاثية، وبينما الأمور نوعا ما عالقة بين الجبهة والتغيير، أكد مصدر نافذ في الجبهة أنهم على استعداد من أجل هذا الهدف وكسبا للوقت تقديم تنازلات وتضحيات مؤلمة لم تكن على طاولة النقاش من قبل. والواضح أن العودة إلى قضية التناوب على المقاعد ستعود إلى الطاولة وبقوة، لتبقى الكرة في ملعب الأطراف الثلاثة، إما لحسم الأمور ذاتيا أو منح اللجنة ثقة التوفيق بينها. وفي نهاية المطاف تبدو هذه الأطراف ضرورة اقتناص الوقت وعدم إهداره في سجالات، فالتأخير وتضييع الساعات الثمينة لا يعودان سوى بخسائر فادحة تنظيميا وجماهيريا، وتهددان بتبديد رصيد الثقة الشعبية، مما يجعل حسم القرار إما بالتوافق الذاتي الفوري أو بالاحتكام إلى مرجعية الوفاق خيارا لا بديل عنه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
11: ننتقل إلى قضية أخرى بعيدة عما هو حاصل بين الأحزاب العربية. استعداد شرطية في أورشليم القدس لتأمين المصلين والزوار تزامنا مع إحياء ذكرى خراب الهيكل، في ظل توقعات بتوافد عشرات الألاف على المدينة. إياد حرب ينقل لنا هذه الاستعدادات. صباح الخير إياد.
1: صباح الخير محمد. بالفعل شرطة أورشليم القدس تواصل في نشاطاتها العملياتية الأمنية والميدانية في يوم ذكرى أحداث 9 من شهر آب العبري، إذ تصادر فيه الذكرى السنوية لخراب الهيكلين المقدسين في الديانة اليهودية، وذلك لمرافقة الصلوات التي ستقام في المدينة صحابة هذا النهار، حيث انتشر المئات من أفراد الشرطة وقوات من حرس الحدود إلى جانب العشرات من المتطوعين بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور والنظام العام وضمان حرية العبادة وتنظيم حركة السير في الطرقات والمحاور الرئيسية. وأعلن الشرطة أنها ستكون في حالة تأهب عملياتي من خلال نشر قوات علنية وأخرى سرية بما فيها وحدات خاصة واستخدام وسائل تكنولوجية متطورة من أجل تقديم استجابة سريعة لأي حادث استثنائي والحفاظ على سلامة وأمن الآلاف.

0: المواصلات الخاصة استخدام هذه الطرقات في حين ستواصل وسائل النقل العامة المتوجهة إلى حائط النقل العام كالمعتاد طيلة هذا النهار. انتشار قوات الشرطة المحمدية تمحور بشكل خاص في محيط حائط المكة وأزقة البلدة القديمة، حيث ستقام الصلوات في حائط المكة. الليلة الماضية وصل الآلاف من المصلين إلى باحة حائط المكة لإقامة الصلوات، وشمل ذلك بعض الوزراء وأعضاء الكنيسة. واليوم أيضا تتوقع الشرطة وصول الآلاف من المصلين إلى العاصمة لأداء الصلوات. وطالبت الشرطة الجمهور التقييد بتعليمات أفراد الشرطة في الميدان واستخدام الطرق البديلة خلال التنقل في محيط هذه الطرقات، كما دعت الجمهور التحلي بالصبر والتصرف بالمسؤولية والامتناع عن أي أعمال عنف أو أي نشاطات استفزازية أو الإخلال بالنظام العام. إليك محمد.
1: شكرا لك يا إياد حرب. هذا فيما يتعلق باستعدادات شرطة أورشليم القدس لتأمين المصلين والزوار. إلى قطاع غزة ننتقل. مصر تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الشريط الحدودي مع قطاع غزة إثر تجمع آلاف النازحين في رفح. رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحي يقول بعد انتخابه إن أولوية حركته هي وقف الحرب وإعمار غزة. السؤال لحسن أبو زيد، لماذا هذا التدافع صوب رفح؟ هل يريد الغزيون الانتقال إلى الجانب المصري؟ صباح الخير حسن.
2: صباح النور محمد. الغزيون لا يرغبون في ذلك، ولكن إسرائيل في الآونة الأخيرة وبالتحديد قوات جيش الدفاع تقوم بإبعاد عشرات الآلاف من النازحين من المناطق الوسطى إلى منطقة الحدود بهدف إقامة مراكز خدماتية في تلك المنطقة. هذا الأمر يخشاه المصريون. القاهرة ترفض مشروع المسمى المنطقة الإنسانية التجريبية التي تسعى إسرائيل إلى إقامتها في حي تل السلطان بمدينة رفح، وتعتبر أن هذه الخطوة قد تحول جنوب قطاع غزة إلى منطقة تجميع للفلسطينيين بمحاذاة الحدود المصرية. هذا الأمر يثير مخاوف من سيناريوهات التهجير القسري كما تقول مصر، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري كما أفادت به مصادر مصرية. لهذا الأمر محمد دفعت القوات المصرية خلال الأيام الماضية بتعزيزات إضافية شملت أفراد آليات معدات إلى الشريط الحدودي، في رسالة تؤكد أن القاهرة ترفض أي ترتيبات ميدانية قد تغير طبيعة الحدود أو تفرض واقع جديد من دون توافق سياسي شامل. بالمجمل محمد، حسب مصادر مصرية مطلعة، القاهرة ترى أن إسرائيل تستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة وتوسيع سيطرتها الميدانية عبر التوغل المستمر وقضم المزيد من الأراضي في محاولة لفرض حقائق جديدة تترجم لاحقا إلى مكاسب على طاولة المفاوضات التي تجري بين إسرائيل وبين حماس بصورة غير مباشرة. رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس خليل الحي أكد أن أولويات الحركة بعد انتخابه في خطابه الأول بعد انتخابه هو الوقف الشامل للحرب والقصف على غزة والانسحاب الكامل من قطاع غزة، داعيا الدول الراعية للمفاوضات إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. خليل الحي:
3: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير.
2: الأولوية الثانية تتمثل في استعادة الحياة الإنسانية الكريمة للفلسطينيين، يقول خليل الحي، وإفشال ما وصف

0: فهو بمخططات التهجير وتسريع إعادة الإعمار والعمل على تحرير السجناء والأسرى كما قال. فلنستمع.
1: استعادة الحياة الإنسانية الكريمة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وإجهاض كل المؤامرات المحاكة وخاصة التهجير، وتسريع وإعادة الإعمار باعتبار ذلك حق أصيل لشعبنا، وليس هبة ولا منة من أحد، ولا يمكن أن يرتبط بأي مقايضات أو تنازلات أو مواقف سياسية. وإن غزة هي جزء من الكيانية الفلسطينية، كانت وستبقى. كما سنواصل التحرك في كل المسارات بشكل متوازن من أجل غزة والضفة والقدس، والعمل على تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وتوفير الحياة اللائقة بهم وبنضالهم وتضحياتهم.
0: خليل الحي رئيس المكتب السياسي الجديد المنتخب لحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وحركة حماس هذا أخيرا محمد قررت في هذه المرحلة إبقاء مقراتها في الدوحة وفي إسطنبول وعدم الانتقال لأي دولة أخرى. محمد،
2: شكرا لك حسن أبو زيد. من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ولكن في سياق آخر يختلف تماما. أزمة الوقود في الضفة، امتداد طوابير المركبات أمام محطات الوقود خلال الأيام الأخيرة في محاولة لاحتواء الأزمة. الحكومة الفلسطينية تعلن أنها تعمل على تأسيس شركة حكومية مستقلة تتولى شراء وتخزين ونقل المحروقات. الناشط السياسي والاجتماعي سامر سنجلاوي، صباح الخير.
3: صباح الخير أخي محمد، لك ولكل المستمعين.
2: أهلا بك. شاهدت وقرأت عبر وسائل إعلام صادرة في مناطق الضفة الغربية مناكفات، سجلات، اتهامات متبادلة. ما الذي يحدث؟ لماذا أزمة الوقود؟ هي أزمة وقود أم أزمة سيطرة على الوقود؟ أزمة اقتصادية؟
3: كلاهما وأكثر. أساس المشكلة هي في اتفاقية باريس الاقتصادية التي لم تسمح للفلسطينيين باستيراد الوقود إلا من خلال مورد إسرائيلي. تعمقت هذه الأزمة بالجهات المشرعة والمديرة التي تدير طريقة استيراد هذا الوقود، وخاصة هيئة البترول. والآن محاولة اللجوء لإقامة شركة حكومية لتوزيع المحروقات، علما أن هي جهة حكومية التي تستورد الوقود وتقوم بإدارة توزيع هيئة البترول. الآن أيضا تفاقمت الأزمة مع أزمة الشيكل والسيولة، وهي أيضا مرتبطة باتفاقية
2: باريس. قبل الشيكل والسيولة سامر سنجلاوي، أنا ما فهمتش، طالما الشركة الحكومية الفلسطينية تستورد الوقود، لماذا تريد السلطة إقامة شركة أخرى؟ نحكي بشكل صحيح وواضح.
3: هي أولا هناك خلل في الاتفاقية الاقتصادية، ولكن هناك خلل في الإدارة. الجهة الرسمية التي تدير الشأن العام بما فيها البترول تتخبط بكل التفاصيل. الآن لماذا السيولة مرتبطة بهذا الموضوع؟ لأن الآن بنوك الفلسطينية ترفض استقبال سيولة الشيكل بسبب رفض البنوك الإسرائيلية. هناك بنكان إسرائيليين، طالم وديسكونت، مرتبطون بنكيا مع شبكة البنوك الفلسطينية، يربطون البنوك الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية ومع العالم. الآن هذه البنوك ترفض استلام سيولة الشيكل، فبالتالي تتكدس سيولة الشيكل في السوق الفلسطيني، لا تستقبلها البنوك، لا يستطيع الموردون أو الموزعون في مجال النفط تسديد التزاماتهم، ولا يستطيع الموردون تسديد التزاماتهم.
2: سامر، ما علاقة رجل الأعمال طارق النتشي بكل هذه السجلات؟ يعني ما منشوف عبر وسائل الإعلام بالتيك توك باليوتيوب في الصحافة المكتوبة طارق النتشي وخلافات مع جهات أخرى البعض سماها والبعض لم يسمها، ما علاقة رجل الأعمال مستورد المحروقات بهذه الأزمة؟
3: أنا يعني أعرف طارق النتشي شخصيا، هو شخص دمس خلوق، محبوب جماهيريا، اجتماعي لدرجة عالية جدا، الاسم والشخص محبوب.
2: نعم.
3: هو وجد نفسه في عمق هذه الأزمة. أولا هناك مشاكل في الكميات التي تصل من النفط والسولار إلى الضفة، وهو عنوان كبير في إدارة هذا التوزيع. ثانيا هناك مشكلة في السيوة. ثالثا هناك مشكلة أن السلطة كمستفيد يعني الأجهزة المختلفة والإدارات المختلفة تحصل على وقود سياراتها من محطات البنزين ولا تلتزم في دفع هذه المستحقات بأرقام كبيرة جدا كما لا تلتزم مع كل الموردين. إذن هو وجد نفسه في هذا الإطار مع بعض الاتهامات التي وجهت له والشكاوى، وأنا أعتقد أنها كيدية تتعلق في الغش في السولار، وثبت أن ذلك من خلال التحقيق غير وارد غير موجود غير صحيح. وموضوع التهرب الضريبي وأعتقد أنه أيضا سيثبت أنه غير موجود.
2: يعني هذه التهم سيقت إليه جزافا من أجل ابتزازه مثلا؟
3: أنا أعتقد أنها كيدية. لا أستطيع تحديد إن كانت كيدية من أفراد أو من جهات، ولكنها كيدية، والنيابة العامة التي تحقق في ذلك بررت أن جزء منها كيدي متفق عليه. لكن أزمة النفط أعمق أخي محمد في غزة. في غزة هناك أزمة أعمق الآن. لتر كيلو وات الكهرباء الذي كان قبل الحرب باثنين شيكل الآن بثلاثين شيكل بسبب ارتفاع قيمة السولار. السولار بحدود 100-120 شيكل اللتر. كل هذا بسبب أن هناك مجرمين حرب في غزة، منهم محمد خزندان مثلا التاجر الذي يحتكر توريد النفط إلى غزة، يحتكر توريد النفط بفوارق مرتفعة جدا جدا يدفع ثمنها المواطن الغزاوي البسيط. إذن
2: يعني السبب بالأساس تجار الحروب يا سامر، ويعني الكل يعرف ماذا يعني هذا، ماذا يعني هذا المصطلح. أريد أن أشكرك في هذه المرحلة سامر السنجائلاوي على هذه الإيضاحات فيما يتعلق بأزمة الوقود في الضفة الغربية. شكرا.
3: شكرا لك.
2: إلى موضوع آخر، جامعة تل أفيف تتصدر جامعات البلاد في تصنيف تايوان العالمي للتميز البحثي لعام 2026. وسام جبر.
4: جامعة تل أفيف تواصل تعزيز مكانتها الأكاديمية بعد تصدرها الجامعات في البلاد ضمن التصنيف National Taiwan University Ranking لعام 2026، أحد أبرز التصنيفات الدولية المتخصصة في تقييم نوعية البحث العلمي، حيث احتلت المرتبة السادسة بعد 200 عالميا، متقدمة بسبعة مراكز مقارنة بالعام الفائت. ويعتمد تصنيف NTU على الأداء البحثي خلافا لتصنيفات عالمية أخرى تأخذ بعين الاعتبار جودة التدريس أو السمعة الأكاديمية إلى ثلاثة معايير رئيسية، هي الإنتاج العلمي وتأثير الأبحاث من خلال عدد الاستشهادات العلمية والتميز البحثي الذي يقاس بجودة المنشورات العلمية ونسبة الأبحاث الأكثر تأثيرا عالميا. وجاءت جامعة تل أفيف في صدارة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، تليها الجامعة العبرية في القدس، ثم معهد فايتسمان للعلوم في التخنيون، في محل جامعة بن غوريون في النقب ضمن الفئة 550، وجامعة بار إيلان ضمن الفئة 850، وجامعة حيفا ضمن الفئة 900. ولم يقتصر إنجاز الجامعة على التصنيف العام، بل حققت نتائج متقدمة في التصنيفات حسب التخصصات، إذ احتلت المرتبة الثانية بعد 100 عالميا في الطب، وهو أعلى تصنيف تحققه جامعة إسرائيلية في هذا المجال، كما جاءت الأولى محليا في علوم الحياة والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والزراعة، بينما تصدرت تخنيون الجامعة الإسرائيلية في الهندسة. ويأتي هذا الإنجاز في مرحلة تشهد فيها منظومة التعليم العالي في البلاد تحديات متزايدة، من بينها تسارع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث والتعليم، إلى جانب جدل سياسي متصاعد حول استقلاليات الجامعات.
2: ملف آخر، معطيات جديدة تظهر أن الغلاء لم يعد يفرض نفسه على كماليات الحياة فحسب، بل بات يطال أبسط مقوماتها على رأسها الغذاء الصحي. استطلاع حديث أجرته سلطة الاستهلاك التابعة للاستدروت يكشف عن أن نحو 67% من المواطنين يتنازلون عن شراء الأغذية الصحية بسبب ارتفاع أسعارها. للحديث عن ذلك ينضم إلينا مركز الاستدروت في صفد الأستاذ حنا الياس. صباح الخير أستاذ حنا.
5: صباح النور أستاذ محمد إليك ولجميع المستمعين.
2: يعني هذه معطيات مقلقة للغاية، 69% من الإسرائيليين يتجنبون شراء المنتجات الغذائية الصحية بسبب أسعارها المرتفعة، و93% من المشاركين قالوا بأن شراء المنتجات الغذائية التي يعتبرونها صحية أمر مهم بالنسبة لهم مع ذلك.
5: نعم يعني شيء مقلق جدا أنه 7 من كل 10 أشخاص صاروا يتجنبوا شراء الطعام الصحي بسبب الغلاء الموجود زي ما تفضلت، وهذا بورجي قديش أنه نسبة الغلاء موجودة عم بتتأثر علينا كمان من ناحية صحية. عادة لما بنيجي نطلع هاي المؤثرات فهي إلى مؤثرات سلبية إضافية أكتر لإحنا للمدى الطويل، لأنه إذا الجسم السليم بطبيعته لما بناكل غذاء صحي الجسم هو بطبيعته بيكون جسم سليم وبحتاج أقل خدمات طبية أدوية ومستشفيات، هيك بقلل تكاليف رعاية طبية على الدولة بالمستقبل.
2: طب يعني شوف الصورة، شوف هذه التناقضات، غالبية الإسرائيليين يريدون أن يشتروا أغذية صحية، وغالبية الإسرائيليين لا يستطيعون دفع أثمانها.
5: مظبوط. في عنا زي ما تفضلت عنا 93% بيعتبروا أنه الأكل صحي مهم ومعنيين أنه يكملوا ويشتروا فيه، وحابين 80% يشتروا من الأكل هذا، بينما 83% مستعدين يدفعوا زيادة إذا إيش، بشرط إنه الفرق ما يكونش كبير. يعني عندنا 69% قال إذا مستعدين يدفعوا لو إنه زيادة بتكون لحديت 10% بس، يعني مستعدين يضحوا بشغلات تاني مقابل الغذاء الصحي الموجود عندنا.
2: 83% من المستطلع أراءهم قالوا يعني مستعدون لدفع سعر أعلى مقابل منتج يعتبر صحيا أكثر. صحيح.
5: مزبوط.
2: صحيح هذه المثاليات، ولكن يعني الجيب شبه خاوي. المدير العام لسلطة الاستهلاك التابع للسدروت يقول الاستطلاع يقدم صورة مقلقة تشير إلى أن الجمهور الإسرائيلي يريد تناول طعام صحي لكنه يجد صعوبة في تحمل التكاليف، عندما يمتنع ما يقارب عن 7 من كل 10 إسرائيليين من شراء الطعام الصحي بسبب السعر. ما الحل باعتقادك؟ ما هي الدراسة التي خلصت إليها الاستدروت من أجل رفعها إلى على الأقل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؟
5: أنت زي ما تعرف أنه الاستدروت شغال جدين على موضوع غلاء المعيشي بشكل عام، وبتحاول تخفف العبء على المواطنين، وهاي المرة عم نطالب إنه الأكل الصحي أو الأساسيات منها كالخضار والفواكه المكسرات اللوز الأسماك وزيت الزيتون تكون تحت الرقابة، على الرقابة على الأسعار، يعني يكون أسعارها مراقبة ويكون الأسعار محدودة مثل الخبز مثل الحليب، أو إنه على القليل يرخصوا الأسعار بشكل ملموس. والهدف من القصة كلياتها إنه خلي إنه ضمان نضمن إنه الطعام الصحي ما يتحولش لسلعة رفاهية إنه بس للأغنياء أو للي معهم حالتهم ميسورة يقدروا يستعملوه، إنه تكون متاحة لكل جهة. يعني كل شخص معني إنه يعيش حياة صحية ويأكل غذاء صحي يقدر يقوم بهذا الشيء.
2: شكرا لك أستاذ حنا الياس، يعطيك العافية.
5: أهلا فيك عليك أستاذ حمد.
2: في الشؤون الصحية أيضا، تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابات بفيروسات الجهاز الهضمي خلال الأسابيع الأخيرة، وسط زيادة كبيرة في حالات الإسهال التقيؤ لا سيما بين الأطفال. سامح قادري.
6: تشهد البلاد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الإصابات بفيروسات الجهاز الهضمي وسط زيادة كبيرة في حالات الإسهال والتقيؤ والغثيان خصوصا بين الأطفال. وتظهر المعطيات الخاصة بصندوق المرضى مكابي أن عدد تشخيصات أمراض الأمعاء ارتفع بنسبة وصلت إلى 38% خلال الفترة الممتدة بين 21 من حزيران يونيو والحادي عشر من تموز يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الأطفال حتى سن 12 الأكثر تأثرا، إذا ارتفعت الإصابات بينهم بنسبة وصلت إلى 55%، بينما تراوحت الزيادة لدى الفئات العمرية الأخرى بين 20 و30%. وتشير المعطيات إلى أن العدوى تنتقل بسرعة داخل الحضانات ورياض الأطفال ثم تمتد إلى أفراد الأسرة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابة عائلات كاملة خلال أيام قليلة. ويرجح مختصون أن معظم الحالات ناجمة عن فيروسات يتقدمها فيروس نورو إلى جانب فيروسات أخرى، فيما تزداد خلال فصل الصيف أيضا بعض حالات العدوى البكتيرية. وتحذر الجهات الصحية من أن الجفاف يعد أخطر مضاعفات المرض ولا سيما لدى الأطفال الصغار، لذلك توصي بالإكثار من شرب السوائل ومراجعة الطبيب عند استمرار التقيؤ أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة أو ظهور علامات الجفاف. والحد من انتشار العدوى تشدد الجهات الصحية على غسل اليدين بالماء والصابون وغسل الخضار والفواكه جيدا وحفظ الأغذية في ظروف تبريد مناسبة وعدم مشاركة أدوات الطعام والشراب، إضافة إلى عدم عودة الأطفال إلى الحاضنات أو الأطر التعليمية قبل زوال الأعراض بشكل كامل.
2: تقرير صادر عن جمعية علم يكشف عن تسجيل ارتفاع حاد في الاعتداءات الجنسية بحق أبناء الشبيبة الذين يعيشون في أوضاع خطرة. وسام جبر.
7: التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن جمعية علم المعنية برعاية أبناء الشبيبة الذين يتعرضون للخطر يكشف عن ارتفاعات غير مسبوقة في مستويات العنف والاستغلال والأزمات النفسية والاجتماعية التي يواجهها المراهقون. وحذر التقرير من آثار الصدمات المتراكمة خلال السنوات الأخيرة التي بدأت تظهر بصورة أكثر حدة. وبحسب التقرير فقد ارتفعت نسبة الشبان الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية إلى نسبة 50% خلال عام 2025 مقارنة ب 18% في عام 2024، أي ما يقارب 3 أضعاف. كما ارتفعت نسبة من تعرضوا للعنف داخل الأسرة من 20% إلى 38%، بينما ازدادت نسبة ضحايا العنف خارج المنزل من 31% إلى 53%. أما العنف عبر شبكات الإنترنت فقد قفز من 17% إلى 40% خلال عام واحد. وسجل التقرير أيضا تصاعدا كبيرا في ظاهرة
2: وبهذا التقرير نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. هذه تحية طاقم البرنامج، إعداد وتحرير محمد سلامي، من الإنتاج السيبيا فلاح، من البث المرئي أحمد عوسات، أساف هندسة إذاعية. في التقديم كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.
8: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
9: دقيقة حبيبي بس شوي.
10: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
9: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
11: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
12: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
11: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
11: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
13: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
11: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
14: عناوين الساعة من مكان، نبأ يفيد باستخدام الجيش الأمريكي قاذفة لضرب إيران الليلة الماضية، الولايات المتحدة تدفع بحشود عسكرية إضافية إلى المنطقة، السلطات الإيرانية تعلن مقتل شخصين في هجوم أمريكي على معبر حدودي مع العراق فجرا، جلعاد إردان بصدد الإعلان عن تشكيل حزب يميني جديد، وطأة حر شديدة إلى قصوى تصود معظم أنحاء البلاد اليوم.
15: راديو مكان الأخبار،
14: نشرة 8 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. استخدم الجيش الأمريكي قذيفة بعيدة المدى من طراز B-1 الليلة الماضية لضرب أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران. هذا ما أفاده موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين مشيرين إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز شبه معدومة، وأن طهران ليست قادرة على مهاجمة السفن في تلك المنطقة. هذا وكرر الرئيس ترامب الليلة الماضية التأكيد أن الولايات المتحدة تحقق انتصارات في حربها، وتتأكد من أن إيران لن تتمكن من ذبح عشرات الآلاف من سكان المنطقة كما ذبحت مواطنيها. وأضاف ترامب أن إيران تلقت ضربة قوية للغاية وتريد إبرام صفقة، لكنها غير مستعدة لها بعد وسترغب بذلك قريبا. أعلنت السلطات الإيرانية أن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف صالة الركاب في معبر شلامج الحدودي مع العراق فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح. إلى طهران يصل اليوم رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي حاملا مبادرة مبنية على الحلول الدبلوماسية، ولا سيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية حاليا في المنطقة. قال مصدر في البيت الأبيض لنداء الوطن البيروتي إن واشنطن لا تبدي أي رغبة في نشر قوات أمريكية في القرى الجنوبية للقيام بعمليات التحقق، كما ترفض إشراك الفرنسيين، وهو موقف تتقاطع فيه مع إسرائيل. وأشارت مصادر عسكرية أمريكية للصحيفة إلى أن أسماء دول أخرى مثل الإمارات والمملكة المتحدة طرحت للمشاركة في هذه المهمة، ولا سيما بريطانيا نظرا إلى تعاونها السابق مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني. يستعد جلعاد إردان للإعلان الأسبوع المقبل عن تشكيل حزب يميني جديد يدعو إلى إقامة حكومة صهيونية واسعة، وأفيد أن يولي أدلشتاين سيحتل المكان الثاني في قائمة هذا الحزب.
15: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
16: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
15: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: يبقى الجو اليوم حارا أكثر من المعتاد في الجبال وأوسط البلاد، ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود معظم أنحاء البلاد وطأة حر شديدة إلى قصوى. وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. في التاسعة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
15: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
17: بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
15: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
18: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
19: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
20: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
21: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
22: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
15: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
23: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
24: أستاذ في بركة؟
23: لا.
24: في ألعاب منفوخة؟
23: كمان لا.
0: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
0: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: صباح الخير لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج على الأجندة. هذا الصباح الذي تتسارع فيه الأحداث، تتداخل فيه نيران التصعيد حين يتم التحدث عن أجواء التوتر وعن استعدادات مختلفة لهذا التصعيد، وموقع أكسيوس يشير بأن الولايات المتحدة نفذت الليلة الماضية ضربات تستهدف أهدافا تابعة للحرس الثوري الإيراني. وبموجب هذا التقرير المنشور في الموقع، فإن القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز أصبحت شبه معدومة، وأن طهران لم تعد قادرة على مهاجمة السفن في تلك المنطقة. نحن في هذا البرنامج سنتحدث عن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي يدخل مرحلة شديدة الخطورة، مع ليلة أخرى مشحونة من الضربات الأمريكية، مع الردود الإيرانية التي تتجاوز حدود إيران إلى مواقع وإلى ممرات استراتيجية في المنطقة. لم تعد هذه مجرد رسائل عسكرية محدودة متبادلة، بل يبدو أنها تقترب من مواجهة مفتوحة. السؤال: إلى أي مدى هذا الأمر قد يهز أمن المنطقة، حركة الملاحة، أسعار النفط و حياة البشر؟ سنتحدث أيضا عن الانتخابات لدينا، سواء في حزب الديمقراطيين أو تأسيس الحزب الجديد الذي يعتزم جلعاد إردان أن يقيمه بالتعاون مع يودلي إدلشتاين الذي سيكون في المركز الثاني. فهل هذه الأطر الجديدة تبعثر اليمين وتشق صفوفه، أم أنها تزيد من فرص تشكيل الحكومة القادمة بصورة عريضة؟ سنتحدث أيضا عن الأحزاب العربية التي ما زالت المفاوضات، معرفش ده في مفاوضات بينها، عالقة وبطيئة للغاية. الثلاثية لم تحسم كل تفاصيلها بعد، والاتفاق بينها، بين ثلاثية من جهة وبين القائمة العربية الموحدة، هذا الاتفاق لم يتحول إلى إطار انتخابي واضح، مع إعلان الموحدة بأنها كما يبدو خارج هذا الموضوع تماما وأن الباب قد أغلق. وسنتساءل عن الثلاثية نفسها، لماذا يتأخر التوقيع هناك؟ هل الخلاف على المقاعد، على توزيع المقاعد، على تركيب القائمة، على من سيكون القائد هناك، على الخطاب السياسي، أم على طريقة نهج وشكل العمل بعد الانتخابات؟ كل هذه الأمور سنضعها من خلال برنامج على الأجندة أمام الجمهور الكريم الذي يخشى مرة أخرى أن تتحول الوحدة بين الأحزاب العربية إلى فرصة أخرى ضائعة ومهدرة كما كان في الماضي. طبعا لدينا أيضا سياسة، حرب، تعليم، صحة، إسكان، هايتك وتميز.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. هذه الأجندة متواصلة. ينضم إلينا بروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية. أهلا وسهلا بروفيسور أسعد، تحياتي.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير وصباح النور إليك ولكل المستمعين والمشاهدين. شكرا على استضافتي مرة أخرى عندك.
1: أهلا وسهلا. سمعت إفرات رايتن قبل قليل من حزب الديمقراطية تقول بصريح العبارة إحنا بدنا الجمهور العربي يكون جزء لا يتجزأ من الحكومة القادمة، فيش عندنا مشكلة مع الأحزاب العربية. هذا الصوت لم نسمعه من كل الأحزاب الأخرى، في عندك أي تعليل أي تفسير وماذا يعني ذلك؟
2: لا طبعا واضح تماما أن هنالك اعتقاد لدى اليسار الإسرائيلي أو على الأقل أجزاء منه أنه هنالك أهمية لإشراك الصوت العربي. يعني يجب أن ننظر إلى المجتمع الإسرائيلي كمجتمع مركب فيه توجهات مختلفة، ويجب أن نقر بذلك بأنه واضح أنه تاريخيا هنالك ما يسمى اليسار الإسرائيلي المعني بإشراك العرب، كان تاريخيا معني بإشراك العرب من خلال كونهم جزء من اليسار الإسرائيلي، يعني مصوتين لليسار الإسرائيلي. الآن هنالك إدراك بأنه الصوت العربي يذهب إلى الأحزاب العربية، هنالك على الأقل حزب عربي معني بالدخول للائتلاف الحكومي، ولذلك هذا هو موقف جزء من اليسار. لكن كما تعرف غالبية أعضاء ما يسمى معارضة بنيامين نتنياهو حتى الآن أصوات غير واضحة. طبعا أنا تفاجأت إيجابيا بموقف أيزنكوت بأنه مستعد بشروط، طبعا واضح أنه ممكن التفاوض
1: على المشروط. يرفض.
2: لم يرفض. هنالك أجزاء من الائتلاف الحكومي رافضة لمثل هذا يعني الشراكة، رغم أنه كان منصور عباس شريكهم بالسابق، لكن هنالك تغيير داخل المجتمع الإسرائيلي قد يكون السبب الرئيسي هو أسباب سياسية من أجل الأصوات، لكن هنالك واضح تماما أنه جزء مركزي من أحزاب المعارضة هي أحزاب يمينية تنظر إلى العرب كشيء ثانوي، تنظر إلنا كأن شيء خارجي من الإجماع الإسرائيلي، ولذلك هي لا ترغب بأن يكون اعتماد على الأصوات العربية أو على الأحزاب العربية كجزء من التغيير. نستطيع أن نفرض ذلك، نفرض على المعارضة الإسرائيلية أن تتوجه للأحزاب العربية بغض النظر إن كانت جزء من الحكومة أو داعمة من برا، إذا أحسننا التصرف هذا يتعلق فينا وليس بالأحزاب الإسرائيلية.
1: سمعت عن الحزب الجديد اللي يعتزم إردان، أعلن بأنه بده يقيمه بالتعاون مع إدلشتين.
2: نعم.
1: كيف تؤثر هذه الأحزاب اليمينية الجديدة اللي يمينية وسط جديدة؟
2: تؤثر بشكل كبير جدا جدا، بالآخر لا تترك أي مناص للأحزاب العربية إلا أن تقوم المشتركة. خليني أقول لك، خليني
1: أي مشتركة؟
2: العربية المشتركة الرباعية. الآن
1: بعد أصدقان بك الرباعية؟
2: لا طبعا سوف تقوم المشتركة. اسمع شو أقول لك، يعني عند أنا بقوله وبسؤول عن كلمتي، غالب الظن أنها سوف تقوم. نحن أمام لسه عندنا 45 يوم لتقديم القوائم، 45 يوم بالسياسي هو شيء كبير. لكن أرجع إلى سؤالك،
1: المرة اللي فاتت في اليوم الأخير تم
2: طبعاً
1: تم
2: الانقضاض عليها أو إقامتها، لكن هذه المرة الأمور تختلف جذريا. أنت سألتني عن سؤال الحزب الجديد. هذا الحزب الجديد واضح تماما أنه هو يأتي من اليمين برأيي لإصطياد الأصوات التي هربت من بنيامين نتنياهو بسبب الانقلاب القضائي.
1: وبترجع له بعدين؟
2: هذا بالتأكيد. هذا الحزب قد يحصل حسب الاستطلاعات حتى الآن لست مقاعد سبع مقاعد، قد يحصل ثمانية تسعة أو ستة، مش مهم. هذا يعني أنه بنيامين نتنياهو سوف يقترب إلى 60 مقعد لتشكيل الحكومة القادمة. إذا منصور عباس والأحزاب العربية، كل الأحزاب العربية، دكتور أحمد طيبي، سامي أبو شحادي، يوسف جبرين، بدهنش تقام حكومة يمين بشكل مضمون، يجب أن يذهبوا إلى القائم المشترك الرباعي من أجل الحصول على 17 ل18 مقعد. عدا ذلك سوف تساهم الأحزاب العربية بإمكانية كبرى عالي لإقامة ائتلاف حكومي برئاسة بنيامين نتنياهو. هذا خطر استراتيجي كبير جدا على مجتمعنا. هذا يعني أن الأحزاب العربية لا تستطيع أن تغامر مرة أخرى بالذهاب متفرقة، لأن الذهاب متفرقة يعني حصول الأحزاب العربية على 12-13 مقعد، فرق 5 مقاعد هو الفرق الذي سوف يعني إقامة ائتلاف حكومي برئاسة بنيامين نتنياهو أو بشراكة مركزية لبنيامين نتنياهو.
1: هي قراءة واقعية ولا أحلام أكاديمية؟
2: لا هي برأيي الأحزاب العربية لا تعمل في فراغ، هي تدرك أن الوضع السياسي الآن هو خطير جدا. أنا بعرف أن الناس في بعض النقاشات بتقول لك يا أخي بدها تقوم لقيامي إذا انتخب كمان مرة هذا الائتلاف الحكومي، آه بدها تقوم لقيامي، بدها تقوم لقيامي بالنسبة للناس اللي تهدم دورهن في النقب، بدها تقوم لقيامي بالنسبة للناس بالقدس اللي بده يتم الانقضاض عليهم وإخراجهم من بيوتهم، بدها تقوم لقيامي بالنسبة إلي ولكثير شكلي أولادهم بيشتركوا بمظاهرات في نيويورك وفي برلين ولما ينزلوا على المطار بيعتقلوهن ويأخذوهن على التحقيق، بدها تقوم لقيامي إذا استمر قانون كامينتس، بدها تقوم لقيامي بالنسبة للناس اللي بالأغوار اللي بده يطلعوا من بيوتهم، اللي ساكن بالقرى العربية وبالمدن ويعني هذا الإشي بعيد عنه ممكن أن يقول لك يا أخي أنتوا بتبالغوا أنه الدنيا بدها تختلف، لا الدنيا سوف تختلف جذريا من حيث التضييق علينا وعلى مواطنتنا إذا أعيد انتخاب هذه الحكومة. اللي ما سمعش بن غفير امبارح شو حكى لشاب من إكسال بشوارع القدس وقال له بدأ تردك من هون، اللي بيستمع شو النقاش تبع اليمين الفاشي وكيف بده يستفرس يعني يتغول أكثر إذا نجح في الانتخابات ممكن يقول لي لا ممكن تكون قائمتين، أنا برأيي هذا غير ممكن وهي كل القضايا
1: قائمتين
2: إذا أقيمت قائمتين.
1: على منصور عباس بصريح العبارة أنه لن تكون هناك عودة للرباعية،
2: منصور عباس وأنا مسؤول عن حكيه ونقدر طبعا تتصل فيه ونحكي معاه، قال أولا تشكل القائمة الثلاثية سوف بعد ذلك نشوف. بسبب الظرف السياسي، الظرف السياسي الآن أصبح يعني يطبخ نهائيا لا ينضج. شو الظرف السياسي؟ انه بنيامين نتنياهو اللي عنده اليوم حسب الاستطلاع 53 مقعد سوف يحصل على 6-7 مقاعد من حزب اردان الاضافي، طبعا ممكن تكون في جعبة بنيامين نتنياهو السياسي الاكبر في السياسة الاسرائيلية،
1: ممكن تكون كمان احزاب اخرى،
2: ممكن تكون مفاجأة
1: شفنا
2: اخرى
1: شفنا غانس وسمحي
2: طبعا. ولذلك على الاحزاب العربية مسؤولية. بدي أقول شيء يمكن أنت استغرب فيه في شدته لانه انا المزبوط بالسنة الاخيرة كما تعرف شوي يعني بتحدث بشكل يعني فيه كثير من الليون اتجاه الأحزاب العربية لأنه معني فعلا في هذه الأحزاب أن تكون مسؤولي بعد ما حصل في غزة بعد ما حصل وفعلا
1: بس تذهب. حاسس أنا شوي أسعد أنا بعرفك من زمان حاسس عندك هيك وحدوية رومانسية.
2: لا أنا بعتقد أنه الظرف السياسي

0: نتنياهو على ظهور خيله اليوم بتعرف بيحكوا عنه يعني اليوم مرهق.
1: نعم مرهق مرهق، بس بيعرف إذا ما صارش رئيس وزراء بيدخل للسجن. مرهق مرهق، إذا بس إذا لم يكون في رئاسة الحكومة في إسرائيل سوف يفشل كل مشروعه السياسي ويذهب إلى ما يسمى مزابل التاريخ. بس دعلك شيء، أنت ما خليتنيش أقول الكلمة الأخيرة.
0: لا ده أنت بدحت معايا عشان تقول بس.
1: إذا كانت إجراءات متفاقمة بعد الانتخابات بسبب نجاح هذا الائتلاف الحكومي أو قريب منه، وهذا الأمر حصل فقط لأن العرب ما صوتوش 17-18 مقعد بسبب عدم إقامة المشتركة، المسؤولية على ما سوف يحصل للمجتمع العربي هو في أعناق القيادة العربية. أنا بقولها عندك
0: كمان مرة،
1: أنا مسؤول عنها. هذه القيادة العربية يجب أن تتصرف بمسؤولية. بتوجه الآن للدكتور منصور عباس، للدكتور أحمد طيبي، للدكتور يوسف جبرين، للمحامي سامي أبو شحادي، لكل القوى السياسية، هذه فرصتنا لتكون قائمة عربية مشتركة واسعة. خلينا أقول لك بس شيء آخر يمكن تسألني عنه، القائمة المشتركة الثلاثية مش ممكن تقوم، مش ممكن تقوم لأنه إحنا بنعرف هاي القائمة الثلاثية ستحصل على 6-7 مقاعد، لن تخرج الناس، وهذا يعني أن القائمتين ستحصل على 12-13 مقعد. رتب لي أنت، أنا بفوضك نهائيا، رتب لي كيف بدي يطلع 6-7 مقاعد على 3 أحزاب، كيف بدي يرتبوها، غير أنه يعيد تقسيم الكرسي. تقسيم الكرسي هو عمل
0: نأخذ المقابلة ونرجع نرتب، نجرب نرتب
1: على رأسي. فهي المسؤولية علينا، أنا بحكي مش القيادي، أنا علي وعليك وكلنا. إذا نجح هذا الائتلاف الحكومي ودخلنا كمان مرة بكارثة،
0: انتبهتش انك انت
1: احنا مسؤولين عن شعبنا ومستقبل شعبنا.
0: انا انتبهتش انك انت عم بتناقض نفسك، سنرجع فرجيك وين التناقض في الرواية.
1: تفضل
0: يلا.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة تعالوا نرحب بمدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان الأستاذ أمين أبو حي. أهلا وسهلا بك أستاذ أمين، تحياتي.
3: صباح الخير أخي تامر، لضيفك الكريم وجميع المستمعين، صديقي وعزيزي بروفيسور أسعد غاني.
1: صباح الخير صديقي، أهلا وسهلا فيك، تشرفنا. تسلم، شكرا.
3: أنا دائما بحب أسمعك وطبعا بتمتع في كل كلمة بتطلع منك أنت، لأنك أنت دائما بتيجي بشكل غير السياسي، بتيجي بشكل موضوعي جدا جدا جدا، هذا جدا مهم.
0: بعدين محاضر في العلوم السياسية منصور عباس طالب عنده،
3: بعدين علمني.
0: علمك
3: كمان معلوم عندي بكورس.
0: طيب حدثنا عن المشروع الجديد أمين في كل ما يتعلق بإقامة قرية درزية جديدة. هل بنحكي عن فكرة تدور يعني بين المكاتب والخرائط أم شيء قابل للتنفيذ؟
3: نعم أخي العزيز، أولا الفكرة هي موجودة من سنة 1998، كان أول قرار، طبعا كان قرار حكومي، كان قرار طبعا ضئيل جدا انه يجب ان تقوم قرية درزية جديدة. طبعا بنهاية المطاف كان 2012 كان اخرى قرار حكومي طبعا ما تنفذ. 2024 بدأنا بالعمل بشكل جذري على قرار الحكومة الأخير إنه هذا المشروع يكون حيز التنفيذ. قبلها كان في قرار إنه يكون قرية درزية بمنطقة ما يسمى كرنيح الطين مقابل منطقة بوريا، وإحنا طبعا في الآخر المطاف ما بدنا هذا المكان، فقمنا بعمل بآخر سنتين، عمل جدا جدا كان جذري موضوعي مهني، فحصنا كل الأماكن، قدرنا نوصل لخمس أماكن ممكن تكون ملائمة لإقامة قرية درزية. داخل المطاف طبعا قبل يومين كان آخر جلسة اللي هي جدا مهمة باللجنة القطرية ما يسمى الفلناتا، وطبعا اتصادق على إقامة قرية درزية. وأنا هون بقول لأستاذ لبروفيسور أنا بدي أقرب لعندك، قريب على الشعب. فالمكان اللي اختير في الآخر هو بمنطقة ما يسمى مفرق يافور، وين الفوتي على الشعب بعد مفرق أخي هود أو الشارع 70، أخذ طبعا النقاط الأعلى. وعلى إحنا طبعا اخترنا المحل اللي ملائم أكثر على معايير جدا مهمة لنجاح قرية درزية أو أي بلدة عربية بلدة قيمة.
0: زي إيش؟ أي معايير؟
3: أو أول شغلة يكون في أماكن عمل. ثانيا بالقرب من مواصلات اللي هي توصلنا على مركز البلاد طبعا. إن كان قطار شارع ستة طبعا شوارع وسيعة وغيره وغيره، وغير عن ذلك أن تكون ملائمة

0: طبعا لا، احنا عم نحكي عن الازواج الشابه المثقفه والمتعلمه اللي بتوصل للاكاديميه ولا الهاي تيك ولا طبعا لا يكون طبعا احنا بنحكي عن قريه صغيره اللي تكون ملائمه لنمط حياه عالي جدا وجوده حياه كبيره. وكان معيار انا ادخلته طبعا انه مش ممكن تقوم قريه درزيه على اراضي غائبين من 6 48 ولا باي شكل. لازم نلاقي أراضي الدولة أو طبعا اللي هي حتى لو كانت أحراش أو أراضي زراعية للدولة مش مهم. المهم مش على أراضي غائبين اللي ما يسمى المهجرين من 1948، لأنه إحنا ما بدنا هاي المناوشات اللي هي مش ناقص أراضي بالدولة لتقييم قرية درزية. طبعا القرية إحنا بنحكي عن مش أكثر من 600 دونم، 1000 وحدة سكن في أول المطاف، طبعا مع إمكانية توسيعها طبعا مع الوقت وتطويرها أكثر وأكثر وأكثر.
1: وين وصلنا في هذا المشروع قبل ما يعني يتم توجيه سؤال لك من الضيف الكريم؟
0: أولا إحنا بعد ما صدقنا، بعد ما عملنا طبعا كل التخطيط الأولي إنه نختار المكان الملائم، حطينا معايير لهي الأماكن. طبعا إسا إحنا بدنا نوصل لوضعية بعد ما يكون عندنا المصادقة الأخيرة من المؤسسة الأرتيد ما يسمى المجلس
1: مجلس
0: الأعلى
1: القطري. نعم
0: قطري. أوكي، احنا بدنا نبلش بالتخطيط. التخطيط بده يكون تخطيط مفصل، طبعا بدنا نحط ميزانيات لهذا الشيء، ويمكن بالسنوات القادمه نشوف تخطيط اللي ممكن يعطينا البذره الاولى لاقامه القريه.
2: اسك تسمح لي اول شيء احيي الاخ امين. طبعا انا بعرفه من الناس، يعني في كثير ناس بيروحوا على الشغل بس في ناس بتروح تشتغل حقيقه. طبعا امين صديقي ومن الناس اللي أنا عرفته في قضية شخصية، من إنسان ملتزم إلى أبعد الحدود في يعني في الدعم، لكن في اتخاذ خطوات من أجل حل الإشكالات. وأنا بعرف أنه عدد كبير على الأقل رؤساء السلطات المحلية اللي أنا بعرفهن عندهم تقدير كبير لعمل أمين، لأنه فعلا هو بقضية مركزية لمجتمعنا.
1: طبعا تعرف في نهاية الأسبوع الماضي، في نهاية الأسبوع الماضي أمين أبو حية، إحنا كنا في المكتب العام في باقة الغربية، احتفينا بالأستاذ الأديب الكاتب محمد علي طه هناك، والجميع تفاجأ اندهش من جودة المكتبة، من رفوفها، من جدرانها، من الاستثمار اللي فيها. وتم الإشادة بما قمتم به هناك في واللي قام فيه الأستاذ أمين في هذه المكتبة من بناء أجنحتها المختلفة.
2: لا بس اللي بدي أقول لك إياته، أنا طبعا سؤالي لأمين هو أنه كان تاريخيا كثير من الوعودات، أنا بتأمل أنه هنالك الآن في ضمانات، يعني ضمانات جدية من أجل الذهاب إلى مثل هذا المشروع المهم جدا جدا اللي كان سوف يكون سابقة، يعني تقديم بتأمل لإقامة قرى عربية أخرى. وطبعا أنا عندي طلب، أنا بتعرف في كثير ناس وطبعا بتشرف بذلك بفكروا أني أنا درزي، اسمي أسعد غانم، فأنا أول واحد، أنا أول واحد أقدم طلب لهاي البلد، بتأمل ما توهوا بالاسم وتفوتوني عليها، لأنه فعلا القرى العربية
0: أنا طموحاتي أكبر منك أستاذي.
2: الله يسعدك.
0: أنا طموحاتي نقيم مدينة عربية
2: إن شاء الله
0: وعدة قرى عربية.
2: أنا بحييك.
0: أنا طموحاتي أكبر منك بكثير. أنا اليوم أنا بنظر على الإشي أنه دولة إسرائيل بغض النظر على السياسات اللي لا يعقل من 1948 لليوم لم تقوم أي قرية عربية أو درزية، لا يعقل ولا بأي دولة بالعالم.
2: يعني أنا بطالبك تأخذ الإجراءات الكافية من أجل ضمان أنه هذا الشيء ينفذ فعلا ومش يظل على الورق. نعم. لأنه هذا سوف يكون إنجاز.
0: طبعا طبعا طبعا سنبذل كل جهودنا. طبعا كمان جدا مهم نشير أنه الأمر هو مش أمر سياسي، أمر مهني موضوعي اللي عم ندرسه بشكل جدا جدا جذري مع كل الطواقم التخطيط والمسؤولين بالمكتب عندنا ولا بعدة مكاتب أخرى اللي طبعا هن بيساعدونا. حتى بنذكر رئيس فورم رؤساء السلطات المحلية الدرزية ياسر غضبان اللي كمان معنا بالمشروع كرؤساء مجالس اللي موافقين على المشروع، وطبعا سماحة الشيخ موفق طريف رئيس الروح للطائفة الدرزية كمان أعطانا طبعا الضمان أنه يساعد قديش ممكن أكثر أن تقوم القرية الدرزية. فإحنا نطلع على الموضوع لهم بمنظار أنه مش بس أنه نحط الفكرة، لازم يكون عمل جذري مع مشاركة تامة لكل العاملين، وكل واحد بيقدر يساعد بالمشروع هذا ممكن يضمن. طبعا نعم. كان في كمان هناك نقابة المحامين الدروز برئاسة نعم. الأخ والصديق المحامي سامر علي اللي رأى على بقات ليش دولة إسرائيل ما قامت بقرية دروزية حسب قرار الحكومة. وطبعا هذا ساعدنا جدا، وأنا بشكر الأخ سامر المحامي سامر علي وطبعا والشركاء اللي معه اللي ساعدونا بهذا الموضوع.
1: شكرا.
0: لذلك القوات المشتركة إن كان محامين إن كان سلطات محلية إن كان وزارة البناء والإسكان، طبعا أنا قائم بالمشروع، ووزارات أخرى ممكن يساعدنا أن يوصل لحيز التنفيذ.
2: يعطيك العافية ويقوي
0: إن شاء الله نوصل.
1: يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك أمين أبو حية على هذا الحديث للبرنامج على الأجندة، مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان. شكرا أمين.
0: شكرا يعطيك العافية.
1: أسعد غانم، أقمت حزب في الماضي.
2: نعم.
1: يعني عندك هذه التجربة.
2: نعم.
1: قالوا أسعد غانم يقيم حزب عشان يضرب المشتركة، فليش اليوم هو من أشد الدعاء إليها؟
2: نعم. أول شيء أنا بقدر أقول لك أنه أقمنا حزب ولم تكن تجربة موفقة، وهي مسؤوليتي أنا. رغم أن أنا ما كنتش مرشح، كيف بتعرف؟
1: بعرف.
2: أنا أقمت حزب كجزء من الاحتجاج على فشل المشتركة. أنا بقدر أقول لك الآن طبعا خلص الأخ أيمن عودي دوره في الكنيسة، التقيت معه تقدر تسأله عدة مرات من أجل إقناعه إقامة طواقم مهنية إلى جانب المشترك، إقامة برنامج عمل مشترك، لكن هذا الأمر لم ينجح كما تعرف. ليس يعني مش المسألة أني أنا قلت عنها، لا، في كثير ناس حكوا عنها شكلي وأكثر مني قوة. لذلك المشروع تبع المشترك كان مصيري إلى الفشل بشكله السابق، لأنه فعلا كان مسألة بس اتفاق بين الأحزاب على يعني تقاسم أعضاء الكنيسة. المشترك هذه المرة، وبعتقد كانت لازم تكون بالماضي، مشروع عمل وطني جماعي بأخذ العمل السياسي الحزبي العربي إلى التأثير أكبر على مستوى الكنيسة، لكن إلى التأثير أكبر على مستوى المجتمع. يعني بكيف أنه أنا بقدر أقول لك وأنت بتعرف هذا الشيء، وأنا بتعهد فيه إذا بتصير قائمة مشتركة أمامك وأمام كل الناس، وهذا مش ممكن ينجح إلا بإقامة المشتركة، أن نقيم طواقم مهنية في كل المسائل المركزية من أجل دعم القائم المشترك ليكون لديها مشروع عمل في كل القضايا، في قضايا البناء، هدم البيوت، قضايا النقب، قضايا القدس، قضايا وهلم جرى. لذلك هذا الاحتجاج اللي أنا قمت فيه واللي لم ينجح ولم يفضي إلى نجاح سياسي، لا زال يعني يملكني، لا زالت فكرة أنه لازم نعمل مع بعض هو المشروع الأساسي. أنا توقعت واعتقدت أنه ما جرى خلال الثلاث سنوات الأخيرة من حيث استفحال تعامل هذه الدولة بشكل سيء مع القضايا العربية والفلسطينية ومواطنين العرب والمواطنين اليهود على فكرة، أنه هذا سوف يؤدي إلى تغيير جذري في أنماط العمل السياسي العربي. ما كنت أتوقع أنه كمان مرة تقعد الأحزاب العربية تناقش شهرين من المقعد الفلاني ومن المقعد العلاني. كنت أتوقع أنه نذهب إلى قائمة مشتركة مع الفهم أنه هذه القائمة المشتركة في إلها مشروعين سياسيين، واحد يفوت الائتلاف واحد بدش الائتلاف، لكن كل هذا ببطل إله معنى من الحكي إذا نتنياهو بيقترب من 60 مقعد أو إذا أيزنكوت بيقترب من 60 مقعد. يعني هذا الرسالة للأخ منصور عباس، إذا أيزنكوت حصل على 61 مقعد فيش إلك أهمية،
1: أعد تفكيرك،
2: وإجا نتنياهو حصل على 60 مقعد فيش إلك أهمية، ارجع لشعبنا ليكون لدينا قائمة عربية مشتركة تحفظ إلك الحق بأنك نعم. تتصرف سياسيا كما ترغب.
1: بنرجع نحكي طبعا على مهلنا في هذا الموضوع. تعال تنحكي مع شيرين حافي ناطور في قضية أخرى.
2: فضل.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: مديرة المعارف العربية شيرين حافي ناطور، أسعدت صباحا.
4: أهلين أستاذي،
1: صباح الخير. الله يخليك. برنامج 720 لدمج الذكاء الاصطناعي، حدثين عنه بداية، خاصة وأنه بتعرف كل خطوة نخطوها اليوم نخطوها برفقة الذكاء الاصطناعي. شفنا حتى نتائج المونديال هو عبث بها كما يشاء، بعد يعني ما طلعت نتائج المونديال شفت الأفلام اللي ألفها على ميسي ورونالدو وآخرين.
4: أولا اسمح لي أوجه كلمة شكر لأستاذ أمين أبو حية
1: نعم
4: على التعاون الرائع اللي في موجود بين وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم على مدار سنين في إنشاء مباني للمؤسسات التعليمية والتربوية. فأنا عن جد أوجه له شكر العميق باسم كل جهاز التربية والتعليم العربي. بالنسبة ل 720 هو طبعا توجه ومش خطة ولا برنامج، توجه الوزارة للعشر سنين القادمات إن شاء الله جزء من خطة استراتيجية وضعتها الوزارة بالنسبة لكيف ممكن الذكاء الاصطناعي يندمج في برامجنا التعليمية، وكيف ممكن أن الـ 720 هو عبارة عن 360 حول الطالب و 360 درجة حول المعلم، وبالأساس كيف السلطة المحلية، وإذا بننتبه أن النداء لبرنامج 720 تم من خلال السلطة المحلية من خلال قسم التربية والتعليم مش من خلال المؤسسات التربوية والمدارس، فإحنا بنحكي على دمج الذكاء الاصطناعي بحياة الطالب بكل مجالات التعليم بطريقة إنشاء فكرة جديدة عند معلمينا ومعلماتنا كيف ممكن يكون في مراقبة داعمة وشخصية لكل طالب وطالبة من خلال الآليات اللي بنكتبها في الذكاء الاصطناعي، وطبعا كيف السلطة المحلية ممكن إنها من خلال هذا الدعم في الإعداديات، وهون في كمان تسليط الضوء على مرحلة الإعدادية في حياة الطالب وفي حياة المدارس، فكل هاي الأمور مع بعض في برنامج واحد كامل متكامل اسمه 720. وأنا كتير مبسوطة وفخورة إنه في عنا طبعا مدارس عربية إعدادية من شتى البلاد فازت بهذا النداء، 22 مدرسة إعدادية فخورين فيهم كتير.
1: تعرف هذا الموضوع دائما كان مثير لعلامات الاستفهام في كل ما يتعلق بتذويت الذكاء الاصطناعي وزرعه بيناتنا، هل هو يؤدي إلى تكاسل الفكرة ولا في حال استثماره بالشكل الصحيح هو بالعكس يستنهض خلايا الدماغ وبنعشها؟
4: لا أستاذي، إحنا لازم نأخذ بعين الاعتبار أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزء من واقعنا ومش من مستقبلنا، والواقع بفرض علينا أنه كيف ممكن كجهاز تربية وتعليم ندمجه ونستعين فيه ونكسب من وراه لمصلحة طلابنا. نقدرش نتجاهل الذكاء الاصطناعي، وعلى فكرة جهاز التربية والتعليم بشكل عام والعربي بشكل خاص من المستهلكين لكل موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل ملفت. الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح آلية واضحة عند الطلاب وعند المعلمين وعندنا كمسؤولين على هذا الجهاز، ولا يمكن تجاهله، ولكن الأهم إحنا اليوم بنسمع عن دول أوروبية طلبت إنها تخرج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من المناهج، فإحنا مش في هاي المرحلة، إحنا في المرحلة نقول لازم ندمج الذكاء الاصطناعي عشان الطالب يحس بإنه التعلم بالنسبة له أهم.
1: مداخلة من البروفيسور أسعد غانم موجود.
2: شكرا
1: معنا.
2: شيرين وصباح الخير. يعني في بعض المرات احنا بنحكي عن بعض التطورات شوي يعني بحذر كبير. انا بعتقد يجب الحديث عن الذكاء الاصطناعي يعني التطور الاصطناعي كجزء من سيرورة تاريخية لا يمكن انه نستطيع ان نتجاوزها. وانا بقول لك شيء بالنسبة لطلابي، اول درس بقول لهم انا بستعمل الذكاء الاصطناعي، يعني أنا لما عندي برزنتيشن بنطي هالمادة للجمني أو أي شيء وبيحضر لي
1: بعمل لك إياها
2: العارضة 100%.
1: في برامج أفضل
2: هلأ في هنالك إمكانية طبعا، لأنه يكون عندنا مدرسين معلمين وحتى أنا بالجامعة عندي قدرة على مراقبة هذا الشيء. لكن إن أقول إنه هذا الشيء ممنوع حسب بعض زملائي يقول هذا الشيء ممنوع، أنا بعتقد إنه هذا الشيء أداة مركزية للمستقبل يجب إنه نذوتها، لكن طبعا مع الحذر المطلوب. فأنا بهنيكي على هذا الشيء وبتأمل أنه هذا ينجح. ما في طريق آخر، اللي بعتقد أنه في طريق آخر غير هيك معناته هو يعني مش واضح له شو التطورات اللي قاعدة تصير.
1: ضل السؤال هل سيأتي على حساب الإبداع شيرين؟
4: أكيد لا، لأنه الذكاء الاصطناعي ما بيجي على حساب الاحتواء والحصانة والقيمة الموجودة اليوم، ولازم تكون في مدارسنا القيمة الإضافية لكل طالب وطالبة لموضوع الهوية اللي احنا طبعا بننميه الاجتماعية والقومية والثقافية، والذكاء الاصطناعي بيجي بيكمل كل اللي حكيته، ما بيجي
1: طيب
4: طبعاً
1: مدارسنا جاهزة لاستقباله؟
4: أكيد المدارس العربية في الطليعة، المدارس العربية بآخر سنتين أثبتت بكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بحاجة دائما لفرصة، وبيستغلوا هاي الفرصة. وهون بدي أوجه شكري لمدراء المدارس وللمعلمين وللمعلمات ولأستاذ شفيع جمال اللي بيقود هاي بالنسبة إلي المسيرة مع المعلمين والمعلمات والمدراء. إحنا جاهزين دائما لأي تحدي، بفكر انه الذكاء الاصطناعي هو فرصه لنا كجهاز تربيه
1: نعم.
4: تعليم عربي.
1: ولابد من السؤال عن الانتخابات، مش بس اسعد بجاوب على الانتخابات كمان انت، اذا تغير الوزير بضل البرنامج؟
4: شو رايك اجاوب على المونديال؟
1: مع مين كنت على فكره؟
2: اولك
1: مع مين كنت؟
4: انا لا مش اولي اول شيء، انا كنت مع ميسي كلاعب. يعني بالنسبه لي ميسي يمثل الطفل الصغير.
1: اسعد مش مبسوط من جوابك.
4: لا انا عشان انا دائما مع
2: ميسي، بس في هنالك طبعا باسبانيا هاي المره.
4: انا مش كمنتخب، انا بحكي عن ميسي كلاعب كطفل الصغير اللي كل الناس حكوا قديش مش راح ينجح، بس العيلة اللي آمنت في الفريق اللي تبناه، فأنا من وراء ميسي في كتير أطفال عرب موجودين اليوم بسمعونا، آمنوا بقدراتكم، كونوا نشيطين، كونوا متواضعين. عادة النجوم بنسوا التواضع، فالتواضع جدا مهم.
1: يا ريت لو في كمان دقيقتين نكمل ثلاثة نكمل النقاش، لكن لأنه في
2: تربوية
1: الإعلانات
2: إسبانيا تقرأ لعب مع بعض مرات أفضل من اللعب لحالك.
1: نعم الإعلانات تقرأ الباب وتقرأ الشباك. شكرا يعطيك ألف عافية شيرين حافي نطور مديرة المعارف العربية. شكرا فاتن حداد طبراني أنتجت هذا البرنامج. حين دهان كان معنا كمان روبي أحمد عويسات ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. أسعد غانم مكملين
2: طبعا
1: بعد الأخبار نتابع.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. غداً على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله يا ابو الورد.
4: عناوين الساعة من مكان: إحباط عملية قتل في اللد، وصول وفد من ضباط الجيش المغربي إلى قطاع غزة، إيران تهاجم مصالح أمريكية في الأردن والكويت، نبأ يفيد بأن روبيو سيزور بيروت للقاء بري، ووطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلنت الشرطة صباح اليوم إحباط محاولة قتل في مدينة اللد بعد أن تمكنت من ضبط مشتبه به مسلح واعتقال 4 آخرين. وقالت الشرطة إنه تم ضبط مركبة مشبوهة خلال التفتيش عثر بداخلها على مسدس من نوع جلوك و4 مخاز وذخيرة ومادة يشتبه بأنها مخدرات، إضافة إلى السكاكين وهاتف محمول ومفاتيح. كشفت قناة كان عن أن وفداً يضم 30 من ضباط الجيش المغربي وصل إلى قطاع غزة أمس ضمن قوة الاستقرار الدولية التي سيديرها مجلس السلام. وذكر أن القوة المغربية أجرت صباح اليوم جولة ميدانية هي الأولى في منطقة رفح، علماً بأن المغرب هي الدولة الرابعة في القوة المتعددة الجنسيات التي انضمت إليها حتى اليوم كوسوفو وكازاخستان وألبانيا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الأردن، كما أنه استخدم مسيرات لمهاجمة 3 قواعد أمريكية في الكويت شملت مستودع ذخيرة ومنظومة باتريوت، مما ألحق أضرارا بمروحيات ومسيرات. أقر مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية إطار ميزانية بمبلغ 95 مليار دولار مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران. واعترض الديمقراطيون على الميزانية الضخمة التي تم تخصيصها للبنتاغون في وقت يخفض فيه الإنفاق على البرامج الاجتماعية، كما اعترضوا على الحرب المتواصلة مع إيران والتي كلفت الميزانية أكثر من 37 مليار دولار. كشفت إذاعة لبنان الحر عن أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور بيروت للقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ونقل رسالة من الرئيس ترامب تتضمن وجوب وقوف بري إلى جانب الرئيس عون ودعمه للاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان كجزء من تصور أمريكي لإعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية. علمت الأخبار البيروتية أن حرس الحدود السوري الذي يضم نحو 20,000 عنصر بات ينتشر على طول الحدود مع لبنان، وأضافت أنه باتت لدى الأجهزة الأمنية قناعة بأن الجيش السوري لا يمتلك في الوقت الراهن القدرة البشرية أو اللوجستية التي تسمح له بخوض أي مغامرة عسكرية خارج حدوده في ظل محدودية عديده ونقص عتاده والأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 2536 بحسب السلطات الصحية المحلية، وتزيد نسبة حالات الوفاة من بين المصابين بالفيروس عن 40%.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يبقى الجو اليوم حرا أكثر من المعتاد في الجبال وأواسط البلاد، ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود معظم أنحاء البلاد وطأة حر شديدة إلى قصوى. وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. في العاشرة نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الاثنين على قناة مكان.
5: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
6: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: عدنا إلى حضراتكم من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. في الاستوديو نستضيف البروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية. سألناه عن تجربته في إقامة حزب، عندئذ قال بأن الحزب الذي أقمته كان الهدف منه هو الاحتجاج على عدم إقامة المشترك التي عاد ليدعو إليها، والآن هو مصر على أنها ستقوم رغم أنه حتى الأحزاب نفسها مش مقتنعة وقادة الأحزاب غير مقتنعين. وقبل شوي حكينا عن الثلاثية، احنا بنحكي لكم عن الرباعية. الرباعية تبعتنا اليوم هن فاتن حداد طبراني، أحمد عوسات، نادر أبو تامر، وحين دهان. ومن هذه الرباعية إلى ثلاثية المشترك على الهواء مباشرة. بروفيسور أسعد غانم، قبل قليل قلت أنت أنا سجلت حتى الكلمات اللي حكيتها.
2: شو التناقض اللي أنا عملته؟
1: التناقض
2: فكرة، مرات أنا عندي تناقضات، يعني أنا الإنسان في الواحد بيجي من كل الاتجاهات، لكن
1: يعني مش هي بتقول لي أنه ثلاثية مش راح تزبط، نعم. ربعية بتزبط،
2: نعم، لأن الرباعية بتحل مشكلة
1: الثلاثية. بس مو منصور عباس خلينا بالحرف الواحد، حلوا مشاكلكم بعدين تعالوا.
2: بدي أقول لك ليش مش راح تقوم المشتركة الثلاثية. الحديث يتم عن تقاسم مقاعد لحد التاسع، وأنا بعتقد أنه منطقيا وسياسيا وحسب الاستطلاعات راح تحصل هاي القائمة على 6-7 مقاعد
1: بس.
2: على الأقل ده لك شيء أكثر، يعني أكثر متشائم.
1: لحظة شوي، عم بعته دكتور أحمد طيبة ثاني وتاسع،
2: معناته مش ممكن
1: الحرب على ثاني وثامن، ثاني سابع، ثاني سادس.
2: لذا أنا أقول لك شيء اللي هو ممكن يصعب المهمة. الحديث بالمجتمع الإسرائيلي حسب الاستطلاعات أن نسبة التصويت عند اليهود بسبب الخلاف اليهودي الداخلي سوف تزداد من 5-6%. كل
1: يعني توصل فوق 70.
2: كل صوت، لا، اليهود بصوتوا 85، تصل لحد فوق 90
1: في الكنيسة. لا،
2: في الكنيسة بحكي عند اليهود 83.
1: أوكي،
2: إذا أنت بصير في تصعيد في نسب التصويت. الإشي اللي بدي أقول لك إياته إنه إذا فعلا تم هذا الارتفاع في نسب التصويت عند اليهود، معناته العرب بحاجة كل واحد صوت 1%
1: بده خمسة، بده خمسة أو ستة، لأنه خمسة ضعف
2: عند العرب. لذلك ممكن القوة النسبية تبعت العرب تنزل، وبذلك العدد الأعضاء الكنيسة العرب قد يتردى، يعني يكون أسوأ من اللي أنا الآن بذكره. لكن شو مشكلة، شو قوة المشتركة؟ إنه إذا قامت المشتركة ونجح 16-17 مقعد، معناته التاسع بالقائمة الثلاثية بنجح، يعني الثاني عند الطيبي بنجح الدكتور أحمد طيبي، الثامن اللي هي الدكتورة مها كركبي بتنجح، والقائمة الإسلامية بتحصل على نسبة.
1: طيب بس اسمع اسمع، النسب اللي بتحكي انت يعني قريب من انه يكون فيه حقائق معينة. عند الحرديم نسبة عالية جدا جدا، لانه بتعرفه يعني اذا بقرر الحكام الاكبر الكل بيطلع يصوت، وصلت ل 92%. عند الصهيونية الدينية 88%، عند اليهود العلمانيين 65% فقط
2: بالمتوسط،
1: والمتوسط العام يدور حول من 70-73% عند الجمهور اليهودي. فإذا ازدادت 5% ممكن توصل 80 نسبة هائلة، يعني لما عند العرب 50%.
2: اللي مهم هو أنه القوة النسبية تبعت العرب سوف ربما تضرب، يعني يصير في
1: تعدي فيها. لكن أنا وياك مع الأمين العام للحزب الشيوعي،
2: القائمة المشتركة إذا أقيمت مع اتفاق مسبق أنه في خيارات سياسية مختلفة بعد الانتخابات، قد تحل مشكلة الخلاف حول المقاعد اللي هو الآن. هو
1: شو أبرز خلاف في الثلاثية؟
2: المقاعد، فيش خلاف آخر، كل المتفقين سياسيا على كل القضايا. وإسا طبعا نسمع الأستاذ عادل.
1: إيش علاقة مقاعد بأي معنى؟
2: بمعنى أنه من يكون السادس والسابع والثامن في هنا،
1: يعني من واحد لخمسة متفقين عليهم،
2: أو السادس يمكن بتأمل أنه متفقين عليه اللي هو الثاني بالتجمع الوطني. لكن الخلاف هو على باقي المقاعد، وواضح تماما انه في هنالك اصرار من قبل الدكتور احمد طيبي انا بطلع لي يكون مقاعدي متقدم
1: زي ما كان في الانتخابات.
2: وطبعا هنالك اشكال كبير في تسويه هذا الامر. على فكره بيحكوا عن لجنه الوفاق والسباعيه، مهم وعلى راسي دورهن. الدور الاكبر هو على الاحزاب، الاحزاب هي التي تقرر، وهي التي سوف تقرر سنذهب إلى قائمة ثلاثية أو رباعية أو إلى.
1: تعال نسمع الأستاذ عادل العامر الأمين العام للحزب الشيوعي.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أستاذ عادل العامر، صباح الخير.
3: صباح الخير أستاذ نادر، لك ولضيفك الأستاذ أسعد غنم.
1: بروفيسور أسعد غنم يقولها بشكل بروفيسور أسعد غنم يقول بشكل واضح الخلاف بيناتكم بس على مقاعد، لا في خلاف سياسي ولا خلاف على
2: بالثلاثية
1: على أي شيء آخر في داخل الثلاثية، أنتم مختلفين على مقاعد، وبالتالي يعني ليش لازم الخلاف على مقاعد ممكن قد يؤدي إلى انفجار الاتفاق؟
3: طيب أولا أستاذ العزيز فضل. قبل ما نبدأ حديثنا اسمح لي أني أوجه التحية للرفيق النائب عوفر كسيف اللي أمضى ليلته الليلة في مسافر يطا دفاعا عن أهلها اللي بتعرضوا لهجمات المستوطنين، وكان هناك نوايا هذه الليلة لارتكاب مجازر، وباعتقادي وجوده هناك منع هذا الأمر، ولهذا كل التحية على أنه قضى ليلته ويقوم بواجبه الإنساني والسياسي.
1: يعني هذا واجب، يعني هو فعل ذلك من منطلقات الواجب الإنساني الضميري، ومش بتعرف أنت عم نشوف آخر مدة في كمان أغراض انتخابية.
3: لا لا لا لا، كل شيء ممكن تحكيه في هذا السياق إلا على النائب عوفر
1: كسيف، ملوش علاقة في الموضوع.
3: لا لا لا، النائب عوفر كسيف ونواب الجبهة جميعا منذ الحرب وقبل الحرب لم يغادروا الميدان بتاتا.
1: عادل بنات
3: وهناك إثباتات يعني
1: بناتنا أنا وياك
3: نضال عوفر كثير في هذا المجال.
1: بناتنا أنا وياك وسعد، يمكن كمان فاتنوا حين سامعينا، أنت عم بتدافع هاي الدفاع الشديد عن عوفر كسيف عشان تقنعنا أنه في المقعد الثالث هو بيستحقه؟
3: أولا أنا مش عم بدافع عن عوفر كسيف، أنا أشرت إلى حالي موضوعي وعلى نضال وعلى عمل للنائب في البرلمان يقوم بتطبيق برنامجه السياسي.
1: بس هذا شيء طبيعي أنه يقوم في دوره، ليش لازم نشكر على دوره؟
3: مدحن. هذا ليس مدحا ولا تصويق ولا يحزنه.
1: نعم.
3: هذا أولا. ثانيا والله يا ريت لو أنه كمان إحنا وإعلامنا كله يسلط الضوء على عمل أعضاء البرلمان شو قدموا خلال 4 سنوات.
1: إذا بيشتغلوا ليش لا؟ إذا بيشتغلوا تفضلوا.
3: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: عادل.
3: بالعكس.
1: انت انت انت انت عم بتفاجئني، انا كل وجودي هون.
3: لا مش عم بفاجئ حدا، انا عم
1: بتفاجئني انا كل وجودي هون، احنا كل يوم نحكي عن المشاريع اللي بيعملوها، النشاطات اللي بيقوموا فيها، وين تواجدوا، على شو صوتوا، وين ما راحوش،
3: كل الاحترام. ولهذا السبب لما انا اشرت لهذا الموضوع، لانه كمان هذه يعني ما تمر في المناطق الفلسطينيه المحتله في التعاون الاخير بحاجه فعلا الى اهتمام متزايد ومكثف. الان لسؤالك استاذ،
1: تفضل.
3: أنا بحب أقولكم إنه هذا الكلام لسؤالك جاوب عليه رفيقنا أمجد شبيطة يمكن قبل 6-7 أشهر أو أكثر، وقال بوضوح إذا لم تقم المشتركة الرباعية فسيكون الخلاف سياسي، أما إذا لم تقم المشتركة الثلاثية فستكون على خلاف كراسي، وهذا عار علينا بالحرف الواحد على لسان سكرتير جبهتنا. ولهذا السبب نعم نحن الآن في هذا السياق أولا، وثانيا أنا بقول أنه كمان الحديث عن
1: بس أنت حكيت عن أمجد
3: والتمثيل والتمثيل هو أمر شرعي،
1: ليش؟
3: يعني يطالب كل حزب بحصة ومكاني ومكان في قائمة الترتيب. المعيب إن لم نستطع أن نحل هذا الإشكال بأسرع ما يمكن.
1: كيف بتفسر أنه بقعدوا بنت ولابيد إردان وإدلشتاين بتفقوا بين ليلة وضحاها، بقعدوا في الليل بيطلع الصبح في دخان أبيض وقائمة جاهزة مجهزة، وعند الأحزاب العربية بنضل نحكي 3 أشهر عن تشكيل القائمة، عن مين بده يكون في المقعد الأول ومين في المقعد الثاني ومين في المقعد السابع. على فكرة
3: والله عن أردان وإلدشين صلي بس مع 3 أشهر و4 أشهر وأكثر من هيك.
1: لا لا،
3: يعني أردان وعلاقته مع الحكومة ومع رئيس المعروف أنه في خلاف منهم منذ فترة طويلة.
1: لا هناك هناك الحديث
3: أنه هناك
1: تعرف القضية مش كتير مهمة
3: ونحن نعم
1: هناك القضية مش كتير مهمة، لأنه كان الحديث عن هل سيقيم أو لن يقيم حزب، لكن بعد إقامة حزب على المحل هو الأول إدلشتاين الثاني وهذا مجرى.
3: صدقني أنه جرت كثير محادثات وخلافات وما شابه، أما مش مشكلة يعني مش هم قضيتنا بهذا.
1: تماما، هذا هو سؤالي، على شو عايش مختلفين؟
3: مثل ما قلت أستاذ نادر، في يعني هذا المطالبة بتمثيل أكبر لكل حزب أمر شرعي، ولهذا الحكمة كيف نقعد إحنا الثلاث مركبات مع بعض ونطرح كل واحد وجهة نظره، بنكسر روسنا مع بعض، نتناقش، بنتحاور، بنقنع بعض لأخوانا. وإذا فشلنا في هذا الأمر نحتكم إلى لجنة الوفاق، وهذا مش أمر مش عيب ولا حرام، وهذا ما جرى على فكرة بسنوات سابقة في كل في انتخابات سابقة.
1: الجبهة والتجمع
3: احتكمنا للجنة الوفاق والتزمنا.
1: بس طلع أنت شو عم تطلعوا بيانات مشتركة الجبهة والتجمع في اجتماع مشترك رفع التمثيل الوطني وإسقاط حكومة اليمين ومشروعها والتصدي لمخططات التجنيد مسؤولية وطنية. يعني أنتم بياناتكم تطلع كمان باسم ثنائي باسم تجمع الجبهة والتجمع. هل هناك اتفاق ثنائي بيناتكو لتجاوز العربية للتغيير؟
3: أبدا أبدا. وأنا بقول لك على الهواء مباشرة أمامك وأمام البروفيسور أسعد غانم، لن تكون هناك قائمة ثنائية، ستكون قائمة ثلاثية نقطة ونص. ويا ريت تكون كمان رباعي، ونحن على استعداد أيضا للحديث عن الرباعي رغم موقف الإخوة في الموحد. هذا موقف.
1: شو موقف هنا؟
3: لا حياد عنه.
1: لا بس حكى منصور عباس حكاها بشكل واضح، لن تكون هناك رباعية، لن نعود، الباب أغلق تماما، الباب موصد أمام الرباعية. فليش
3: هذا نقاشنا؟ هذا نقاشنا مع الموحدين. إنه عنده موقف ثابت ومبلور وما شابه ذلك. ونحن نقول أمر آخر، أن الخارطة الحزبية الإسرائيلية هي خارطة متحركة ستبقى متحركة حتى تقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات. ليش يعني؟
1: تعرفوا أن المشكلة عادل، ويمكن الأستاذ أسعد يتفق معي في هذا الموضوع، إنه كلما تأخرتم في الإعلان عن ثلاثية بداية ومن ثم ربعية إذا أتيحت الظروف، طالما أنتم عم تتأخروا الجمهور سيشعر باليأس والإحباط. صحيح. ولا هو راح يزعل عليكم، وربما صحيح. يؤثر ذلك على نسبة التصويت.
3: أولا هذا بالمبدأ صحيح، وكلما تأخرنا سننزف أكثر وأكثر. ولكن بدي أعود للأمر السابق. يعني عندما نقول أن الخارطة الحزبية الإسرائيلية متحركة، أي بمعنى أن يعني قبل شهر شهر ونص كان بنت ولبيد يتبؤون المركز الأول في الحظوظ بتشكيل الحكومة، الآن أيزنكوت. ولكن قد لا يحصل هذا الائتلاف والتحالف على 61 مقعد، ساعتها في مكان للموحد. ولكن إذا حصل على 61 أو أكثر لا يوجد مكان للموحد في هذا الائتلاف. ولهذا سبب ليش أغلقوا الباب بهذه السرعة الإخوة في الموحدة على تشكيل رباعي؟ لأنه كمان يعني نماذج التأثير متنوعة ومختلفة، مش بس الاندماج في حكومي والموافقة على برنامجها الائتلافي. هناك نموذج اللي احنا يعني بادرنا له منذ
1: نعم.
3: بداية
1: أسعد غانم،
3: هو الجسم المانع.
1: هل منصور عباس جر الثلاثية أو ربما جزء من الثلاثية إلى الموافقة؟ هذا السؤال لا أسعد، وبعدين أنت بتجاوب عليه.
3: على شو
1: الموافقة؟ مو عشان
2: على
1: إنها تكون هي على سبيل المثال جزء من شبكة أمان، إنها تكون هي جسم مانع. الجبهة أعلنت ذلك، وأيضا في العربية للتغيير قالوا توقعوا منا خطوات جريئة هذه المرة.
2: أنا الأخ طبعا عادل بيقدر يقول يعني رده علي. الأحزاب العربية كلها ملتزمة بشكل قاطع برأيي أنا وهيك فهمها، إنها تسقط هذه الحكومة وأن تذهب وأن نساهم في تشكيل ائتلاف آخر. ائتلاف الآخر على فكرة يمكن ما يكونش أفضل كثير، شوي
1: أوكي.
2: بس شوي
3: صحيح.
1: بكفي فيه في إيش اسمه تريش وبينك،
2: لكن هاي شوي بتكفينا كجزء من التزامنا تجاه شعبنا الفلسطيني، يعني أنا بحكي خارج 48، وكجزء من التزامنا داخليا في النقب بالعنف والقضايا المطروحة الأخرى. وأنا سمعت الأستاذ محمد بركي عندك قال نحن ملتزمون بهذا الشيء للآخر حتى نغير هذه الحكومة. لذلك هنالك تغيير في السياسة العربية في أعقاب ما حدث خلال السنوات الأخيرة من تغول هذه الحكومة الفاشية. هذا الأمر يحتم علينا التغيير، وأنا برأيي عند تقديم القوائم وخصوصا إذا أقيم هذا حزب أردان وشركائه، هذا يجب أن يحتم على الدكتور منصور عباس، وبقولها صديقي الدكتور منصور عباس وطالبي علمته بالجامعة، أن يغير رأيه في شأن إقامة المشترك الرباعي اللي هي كذلك حل المشترك الثلاثية.
3: هذا ما قلته أستاذ بروفيسور إنه الخارطة الحزبية متحركة، وهذا
2: لا مش بس متحركة عادل، أنا بقول الخارطة السياسية لا تحتمل العربية، لا تحتمل نفس الحديث اللي كان قبل 4 سنين، لا تحتمل إعادة نفس الجمل بدنا نكون مثلا، أنا بحكي عن منصور عباس، بده يكون بالائتلاف أو ما يكونش. خلينا بالأول نمنع ائتلاف بنيامين نتنياهو أن يشكل هو الحكومة، والآن هذا الحزب الجديد بيعطيه دفعة قوية لتشكيل الحكومة القادمة، أنا بحكي لبنيامين نتنياهو.
3: صحيح.
2: لنذهب صحيح. إلى ائتلاف مختلف، وبعدين عندما يجي الصبي منصلي على النبي، منذهب إلى تشكيلات أخرى. على فكرة القائمة المشتركة بتنطي كل حزب كمان مقعد، وبتنطي للدكتور منصور عباس كمان مقعد. وكان واضح من المفاوضات بين الأحزاب قبل شهر.
1: طب شو مشكلة يعملوا حزبين باتفاق فائض أصوات؟
2: عزيزي احنا بنعرف الاستطلاعات تقول ولا تكذب، إذا قامت قائمة عربية مشتركة بتحصل على 16 17 18 مقعد، إذا لم تقم سنحصل الأحزاب العربية في قائمتين على 13 ل 14 مقعد. أنا بقول لك الآن الأربع مقاعد هن الفرق بين أن تشكل حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو أو لا تشكل. لذلك المسؤولية
1: هذا اتهامك للتجمع أنه حرق 140 ألف صوت المرة اللي فاتت.
2: أول شيء أنت سأبل سؤالك قبل شوي، أنت كان عن الخلاف على المقاعد، شو اللي أفشل القائمة قبل أربع سنين؟ المقاعد. إذن المسألة مركزية. هلا أنا
1: بقول المقاعد هذا والموارد المالية هاي
2: اللي أنت من تكونت كانوا متفقين على كل شيء، التجمع والجبهة متفقين على كل شيء. ليش طلعت
1: التجمع؟ عادل.
2: لأنه كان على المقاعد. إذن أنا
1: خلينا نكون عادلين مع عادل.
2: لا طبعا أنا بتأمل تفضل أستاذ عادل.
1: تفضل عادل. وليش بتعملوش استطلاع؟ أنتوا كثلاثية ليه بتعملوش اليوم استطلاع منهجي مدروس علمي معروف من مؤسسة معتبرة محترمة؟ والأستاذ أسعد بروفيسور أسعد يعرف ذلك جيدا ويعمل في ذلك وعمل في الماضي. وهي وهي الاستطلاعات تفرز القائمة الثلاثية، وهيك أنتوا كلكم تسلموا فيها.
3: تفرز ليش يعني بالتركيبة كذا؟
1: تركيبة الثلاثية بدل ما تكون مفاوضات.
3: سلامي والله إذا إحنا الثلاث أحزاب ناش نتفق عليها ما أعرفش أخو. أما خلينا نرجع للموضوع السابق وهو باعتقادي فيه مهم. أنا يعني موقفنا من إسقاط هذه الحكومة هو موقف ثابت لا غبار عليه منذ أن قامت ومنذ أن أعلن عن الانقلاب القضائي.
1: عم استوى الشعار واضح.
3: ورأينا فاشية هذه الحكومة منذ اليوم الأول. ولهذا هذا الموقف، رجعوا لبياناتنا، رجعوا لمقابلاتنا في الإعلام، هذا موقفنا الثابت إسقاط هذه الحكومة. وقلنا أن نماذج التأثير متنوعة ومختلفة، ودائما قلنا أن هناك فرق حتى بين اليسار واليسار
1: وصرف على أي شيء
3: وبين اليمين وباليمين الفاشل. دائما نعمل هذه التمييزات، لأنه إذا تعاملنا مع هذا نخطئ في اتخاذ الموقف السياسي. وقلنا أن نماذج التأثير أيضا متنوعة، وقلنا أن
1: تعرف أن المواد النظرية كثيرة عادل، المواد النظرية كثيرة. بما أنه كان أستاذ أسعد،
3: أنا بحكي لك على واقع يا أستاذ،
1: هو الواقع النظري.
3: الجسم المانع تجربة أثبتت جدارتها.
1: طبعا طبعا طبعا بالعكس.
3: طيب ما فيش تنظير، إذا هذا واقع،
1: هذا واقع مقبول اليوم على ثلاث أحزاب على الأقل ما باستثناء التجمع.
3: طبعا ونحن وخلال الفترة الأخيرة عدنا إلى على هذا الأمر بنقاشنا مع الموحد عدة مرات.
1: طب ليش إصراركو عادل على أنه دكتور طيبي يحصل على التاسع دون أي موقع آخر؟
3: ممكن في إصرار، مين قال في إصرار يا عمي؟ كل شيء خاضع للنقاش. كل شيء
1: هذا اللي طلع على وسائل الإعلام لك وشريط المقابلات.
3: إذا لا ما قلنا التاسع، أو إذا قلنا التاسع هذه نقطة نقطة للنقاش وللحوار. وبالمناسبة يعني
1: التواصل
3: مع العربية للتغيير لم ينقطع بتاتا.
1: بروفيسور رياض غبرية عم بكتب لنا إنه إذا مختلفين نعمل قرعة، إذا كانت مصلحة مجتمعنا هي الأهم اعملوا قرعة بيناتكم وانتهى الموضوع. عالشمس
2: عند رياض دائما الحلول،
1: في حلول مبتكرة ومبدعة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية عبد العامر.
3: أستاذ رياض الله يرضى وكل الاحترام لكم جميعا،
1: يعطيك العافية.
2: أنا بدي أقول لك شيء. أول شيء في استياء قوي بالمجتمع من عدم إقامة القائمة المشتركة أو القائمة الثلاثية بغض النظر. ثانيا احنا
1: سؤال، هل يؤثر ذلك على نسبة الناس في التصويت؟
2: طبعا
1: هذا الأهم،
2: يؤثر كثيرا، وبالتالي هنالك ناس لن تصوت. وانا بتلاقي انت بالناس
1: زعلانه
2: مش راح نصوت اذا ما كانش قائمه مشتركه. ثاني اذا كانش قائمه مشتركه سوف يذهب تذهب اصوات كثيره للديمقراطيين، يعني انت قبل قبلي
1: رايتن،
2: وهنالك سوف تذهب اصوات للقائمه الجديده اللي هي العمدين بيحد او كلنا معا.
1: لكلنا مكان،
2: لكلنا مكان. اذا الاحزاب العربيه لها مصلحه باقامه قائمه عربيه مشتركه سياسيا وخدمة هي تتجاوز الانتخابات من أجل أن نعمل مع بعض نثبت أنه قادرين أن نواجه القضايا الداخلية العنف أن نساهم في قضايا شعبنا في غزة وفي القدس وفي في أماكن أخرى. لذلك أنا بعتقد أنه واجب إقامة المشتركة والعودة إليها هو واجب وطني وسياسي ومصلحي للأحزاب ولا تستطيع أن تتجاوز هذه المرة.
1: فاجأتني في الماضي بروفيسور أسعد غنم عندما قلت بأنك مستعد للترحيب بأي خطوة من أجل اقتناع شوكة العنف والجريمة من المجتمع العربي.
2: نعم.
1: حتى الشباك؟
2: لا، أنا بعتقد أنه عند الدولة في وسائل تستطيع أن تتعامل معها.
1: كان في قرار الأسبوع الماضي
2: بجدية، هذا مسألة أخذ الميزانيات العربية
1: 567 مليون شيكل.
2: أنا شيء ضده تماما، وأنا ضد استعمال كلمة الإرهاب المدني بالنسبة للعنف. العنف هو جريمة يجب أن
1: يتم. اللي نحته زميلك دكتور نهاد.
2: نعم.
1: بروفيسور نهاد علي.
2: نعم، سلامي إله. طبعا أنا ضد هذه الفكرة. العنف هو حدث طارئ في مجتمعنا، تجاوزات تستطيع الشرطة لو أرادت إن أرادت أن تتعامل معه، عندها وسائل للتعامل معه. أنا متأكد أنه في تعاون، يعني مش متأكد شايف الدنيا بس بخطط منطقيا في تعاون بين الشباك والشرطة اليوم، مش بحاجة لقرار منا. الفكرة كانت من أجل الاستحواذ على الأموال المجتمع العربي، ولذلك أنا لازلت طيب. مصر على أنه هناك أكبر دور على فكرة في مكافحة العنف الجريمي هو دورنا إحنا. بقولها أنا بمسؤولية وقلتها عندك قبل بمرة،
1: لو مسؤولية المجتمعية،
2: لو كل رئيس سلطة محلية أقام طاولة مستديرة لكل العوامل اللي بتشغل حول العنف وقضايا العنف.
1: كتبت كتاب كبير في هذا الموضوع
2: للجنة المتابعة، وشكرا كمان مرة ل 150 شخص قاموا بكتابة.
1: تعال نحكي عن جانب
2: مشرف عليه،
1: فشكرا كذلك. في جوانب اللي احنا ما انتبهناش، تعرف شو احنا بنحكي دائما عن الضحايا اللي يقتلون، احنا ولا مرة بنحكي عن الإصابات. انت بتعرف انا عم توصلني معلومات كثيرة، بديش أخر ضيفي في الانتظار. نحكي عن طبيعة الإصابات، عدد الإصابات اللي تترتب عليها علاجات وتأهيل ومعاناة وتعطيل عمل. نحكي عن طبيعة هذه الإصابات، تعال أنا وياك نحكي.
2: تفضل.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم إلينا دكتور ماضي الحاج، أخصائي جراحة الأعصاب الطرفية كف اليد وجراحة العظام في مستشفى هداسة. أهلا وسهلا بك دكتور ماضي.
4: يسعد صباحك أبو فادي أنت والمستمعين.
1: أنا كيف خطر في بالي هذا الموضوع؟ لأن شفتك في واحد من الفيديوهات تبعتك أنت تعالج قدم لإنسان أصيب بطلق ناري. فيعني لما بالواحد بشوف كمشاهد من برا مش كطبيب متخصص، بشوف مدى تعقيد هذا الموضوع، شو برصاصة بتعمل في إجر أو رصاصتين بيعملوا في إجر، يقشعر البدن لما بشوف شو عم بصير.
4: للأسف الشديد أبو فادي إحنا بنشوف في الأخبار بس الناس اللي بتموت في حوادث إطلاق النار، ولكن في السنوات الأخيرة إحنا أصبحنا نشاهد عدد متزايد من إصابات الأعصاب الناتجة عن إطلاق النار. لما إحنا بنحكي عن إصابة بطلق ناري، الناس بتفكر إنه في كسر بالعظام، نزيف، الطلقة بتفوت وبتطلع، ولكن في عنا هناك إصابة اللي بتكون أخطر على المدى البعيد وهي إصابة الأعصاب الطرفية.
1: عشان الجمهور شو يعني أعصاب طرفية؟ بتعرف أنا بسمع أعصاب طرفية وبعرف إنك تشتغل في الموضوع، لكن اشرح للناس شو المقصود بهذه العبارة، بهذا المصطلح.
4: بدنا نبسطها على الأخير. العصب هو عبارة عن سلك كهرباء بنقل الأوامر من الدماغ إلى العضلات إلى الإحساس إلى الجلد، بنقل كمان الإحساس من الجلد إلى الدماغ. لما بصاب هذا العصب المريض بفقد القدرة على تحريك اليد أو القدم، بفقد الإحساس، وبعاني من إشي بنسميه ألام عصبية قد تستمر لسنوات طويلة. وفي ناس اللي ممكن يوصل فيهن وضع للانتحار، ممكن يوصل لبطر أطراف
1: بسبب انتحار،
4: وجوء انتحار بسبب هاي الألام. هاي الألام ألام العصب هي ألام غير محتملة، هاي ألام اللي هي بتلازم البني آدم 24 ساعة في اليوم على مدار كل حياته. أحيانا حتى التبول في الكنابس في الحشيش والعلاجات وحتى الجراحة مرات ما بتساعد حتى الإنسان يشفى من كل هاي الإصابة. الناس مهم إنها تعرف إنه لما إحنا بنحكي عن عن عن عن الرصاصة، الرصاصة ما بتحتاجش إنها تقطع عصب بالكامل حتى تصب الضرر. أحيانا إحنا ما بنحكي كمان على رصاص اللي هو هذا الرصاص موجود في زمن نابليون بونابرت. انت اليوم تحكي عن رصاص اللي هو حجم تدمير هائل. احيانا موجة الصدمة الهادف بنسميه اللي هي ناتجة عن الرصاصة بتؤدي الى تورم وتريه في الانسجة حوالى العصب وعمليا بتخنق العصب، وهذا بيؤدي كمان الى شلل وممكن يكاد يؤدي الى وجود الام اللي هي الام مستمرة. طبعا اللي احنا بنشوفه في الفترة الاخيرة وبدناش احنا بدناش نعطي هنا خلينا نقول ملاحظات اللي هي بتساعد المجرمين، في ولكن كمية الإصابات اللي احنا بنشوفها بالأطراف السفلية هي أعلى بكتير من الأطراف العلوية. ليش؟ لأنه أغلب العمليات اللي بتصير أو الناس اللي بتوصلون هو نتيجة عملية تهديد بالقتل. تهديد بالقتل ما بضرب الجزء العلوي من الجسم، بطخ على الإجرين. فلذلك الإصابات في الإجرين
1: في فرق في الإيدين. في فرق في الإصابات؟
4: طبعا الإصابات
1: يعني المقصود العلوية والسفلية، لما بتكون في الإجرين في كف القدم أو بتكون في في في الساق، من الرات منشوف بين الكعب وبين بين الساق هناك الكثير من الإصابات، في الفخذة في الركبة.
4: صحيح، للحسن الحظ وكمان للأسف الشديد إنه المجرمين هنا مش خريجين كلية الطب أو كلية العلوم التشريحية، فلذلك لما بتخ في الجزء العلوي من الجسم نادر ما بس بصيب الإصابة بتكون في الإيد أو في الطرف العلوي، بيكون الإصابة هي في الأعضاء الداخلية والإنسان بموت وبفقد حياته. ولكن بالأطراف السفلية كثافة الأنسجة كثافة الأوعية الدموية والأعصاب الموجودة هي كبيرة جدا، ولذلك أي طلق بدخل في الفخذ أو في عظمة الساق أو في الركبة في أغلب الحالات من فوق 80% هناك في إصابة العصب، هناك في إصابة لوعاء دموي. المشكلة هون إذا كان في هناك إصابة لوعاء دموي وهي أخطر من إصابة الأعصاب، عندك عدد ساعات محدد عبين ما الجزء أو الطرف يفقد التزود بالدم ويحتاج ويصير في مرحلة هي مرحلة النامك أو مرحلة إنه بتبلش تموت الأنسجة، ولذلك بحاجة لعملية بطر حتى الإنسان يضل محافظ على حياته وما يصير عنده تسمم نتيجة التلوث اللي بيصير الناتج عن عدم جريان الدم للعضو المصاب، ولذلك أحيانا توصل عمليات بطر. حتى لما بنحكي عن الإصابات اللي هي الإصابات الطفيفة زي ما إحنا نشرنا بننشر أحيانا من باب التوعية على الإنستجرام أو على السوشيال ميديا شو معناته إصابة عصب، حتى لو بتشوف إنه طلقة صغيرة هيك فايتة من فتحة صغيرة وطالعة من فتحة تانية، ولكن هاي ممكن تأخذ العصب الوركي اللي هو مسؤول عن كل حركة الطرف. في هيك حالة لما إحنا بدنا نيجي نصلح العصب أغلب الناس أو جزء كبير منهم بوصل عندنا في وقت متأخر. إحنا بنعرف بوقت اللي فيه عندك إصابة للعصب أنت عندك 12 شهر حتى تقدر ترجع العصب للعضلة، لأنك إذا ما رجعت خلال هاي الفترة الذهبية العصب للعضلة فالعضلة بتموت، فمش راح يساعد هناك عملية نقل العصب أو عملية إعادة ترميم العصب، بحاجة لعمليات أكثر تعقيد والشلل ممكن يكون شلل مستدام. لذلك هاي الإصابات هي إصابة جي، يعني أنا بحكي لك إنه من 2018 من حد ما رجعت من أمريكا لحد اليوم، يعني أنا جوزت في عدد العمليات من فوق 6800 عملية، من بنات حوالي 450 ل500 عملية في إصابة طلق ناري في الأطراف، والنتائج جزء من النتائج أنت بتكيف وبتنبسط إنه والله النتائج منيحة، بس جزء من المرضى أنت ما بتقدر تساعدهم وصلوك في الوقت المتأخر.
1: وهذا شو معنى لما طبيب متخصص زيك لا يستطيع أن يقدم العناية أو لا يستطيع أن يقدم الحل لهؤلاء؟ هذا يعني إنه يكون هني معها مستديمة؟
4: ممكن يكون الإنسان معها مستديمة. هلا أنت لما يعني أنا في هناك حادثة اللي هي حادثة لاعب فوتبول اللي هو جدا محترف من سخنين، لاعب جدا محترف وإنسان جدا راقي، إنسان جدا طيب، فاهم كيف؟ وإنسان جدا محترم والمستقبل قدامه،
1: أصيب بالخطأ
4: فأنت الإنسان انتهت حياة الكاريير اللي له أو المستقبل الزاهر ممكن يكون زي لامين يامال وممكن يوصل لدرجات عليا، هذا الإنسان انتهت حياته. فعمليا انت احنا خلينا نترك يعني قول انت في عمليات الجراحيه ممكن نعمل زراعه طرف اصطناعي، ممكن نعمل عمليه نقي، عمليه فيها عمليات هي عمليات معقده عملناها للجنود اللي اصيبوا في الحروب اللي احنا نقلنا عضلات مع اعصاب مع كل شيء، عمليات اللي لسه مرت فوق 26 ساعه. انسان من كل هذا الشيء، الانسان ما بيقدر بعد اصابه من هالشكل يرجع لحياته الطبيعيه، سواء على المستوى النفسي، سواء على المستوى الاداء اللي كان عنده في حياته اليوميه، او اذا كان في عنده كان هناك مهنه بيمارسها. الانسان حياته الاجتماعيه
1: كان بالحري لما لما لما الاجرين هن الركيزه الرئيسيه في عمله احيانا.
4: بالضبط، يعني انت اصابه في الطرف العلوي انت بتقدر تتعامل معها، في عندك كمان الايد الثانيه، الانسان ممكن يكون اليد المسيطره اليمين بعد الاصابه يصير اليد المسيطره الشمال، ولكن الانسان ممكن يكون في الطرف السفلي في عجلات، في كرسي عجلات لمدى الحياه، بتنقل بس بين مستشفيات. احنا دايما كجراحين اغلب الجراحين بتطلع واو عملت العمليه، العمليه حلوه زبطت، احنا ما نطلع اطلع على هذا الانسان اللي كل حياته الصراحة تدور
1: حوالي
4: اعاده التاهيل، المستشفيات، زياره العيادات، وحتى كل حياته بدها تدور حوالي هاي الاصابه اللي بسبب سياسات

0: بس
1: أوه
0: من وقتها ما تابعت المونديال
1: لازم ترجع
0: لآخر لعبتين، فشفت إنه السياسي بس مش بس للأسف الشديد في الحياة، كمان في الروح الرياضية بطل في روح رياضية،
2: لا بس لازم
0: صارت روح
2: ترجع
0: اللي
2: تشوف
0: هي
2: الألعاب
0: منافسات.
2: دكتور. يعطيك ألف
0: نعم
2: عافية دكتور.
3: لازم ترجع
2: هاي
3: وتشوف
2: طبعا
3: الألعاب.
2: بروفيسور أسعد غانم بقول لك كمان لازم ترجع وتشوف المباريات. شكرا جزيلا، يعطيك
3: يعطيك
2: العافية
3: العافية
2: دكتور مادر الحاج.
0: صباحك، يا هلا
2: إلى
0: فيك،
2: لقاء
0: الله
2: لقاء.
0: يسعدك،
2: شفت
0: إلى
2: بروفيسور
0: مرة.
2: أسعد شو حكى لنا؟
3: لا طبعا الآثار،
2: يعني
3: الآثار
2: رصاصة في الإجر قديش ممكن أنت تضلك معها، وهي
3: وهي فكرة
2: الإصابات. وعلى فكرة إحنا ما بنحكيش عن المصابين، إحنا ما بنحكيش عن
3: للأسف
2: العائلات، ما
3: طبعا،
2: بنحكيش عن التأهيل النفسي، عن التدخل النفسي العلاجي، عن شو بصير بحياة
3: لأنه
2: الناس.
3: إحنا ملتهيين بالتداعيات الأكبر اللي هي عمليات القتل واللي هي بأعداد مخيفة. طبعا التداعيات الأخرى المصابين هن جزء منها، لكن في تداعيات اجتماعية كبرى. أنت انتبه، أنت ابنك أو أنا مرات بتطلع مع صديق أقعد بقهوة بقول لي لا لا لا بديش أطلع، خلينا نقعد بالبيت. ولذلك كذلك هنالك تداعيات اجتماعية على كلنا، على مجتمعنا، وهنالك تداعيات اقتصادية. في تقرير طلبه الدكتور جمال زحالقة من يوسف زعيرة أحد الاقتصاديين الكبار في إسرائيل، وأنطى التقرير، يعني أنا كنت أطلع عليه وأنت تتحدث، إنه الآثار الاقتصادية للعنف والجريمة بالمجتمع العربي هي حوالي 35 مليار شيكل خسارة بس بالمجتمع العربي. إذا نحن نتحدث عن كذلك آثار، يعني حول القتل في هنالك آثار تدميرية كبرى، ولذلك المشكلة هي مشكلة رئيسية، أو هي المشكلة الرئيسية. هنالك مسؤولية كبرى، المسؤولية الكبرى على الدولة. لكن بالنسبة للعلاج قلت قبل ما نطلع للفاصل، مسؤولية كبرى علينا، لازم كل سلطة محلية تقيم طواقم متخصصة لمتابعة هذا الموضوع وتقوم بدورها. في سلطات محلية تقوم، يعني ما بدي أقول كله بقومش، لا، يجب أن نقوم بدورنا، ولذلك واستمرار المطالبة الدولة أن تقوم بدورها من خلال تفعيل الشرطة وأدواتها الداعمة للمجتمع. يعني بدل ما تأخذ 57 مليون أو 570 مليون شيكل للشباك تنطيهن من أجل الشباب ومن أجل خدمة القضايا المجتمع، هناك الحل الحقيقي على المستوى الاستراتيجي. لكن بالتأكيد إذا كنا قادرين على المساهمة في تغيير هذه الحكومة المجرمة بحق شعبنا، في حق مجتمعنا، نستطيع أن نساهم أكثر في زحزحة هذه الإشكال الكبير والعائق الكبير أمام مجتمعنا.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو في؟
4: اسمع المذيع بيقولك
6: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على هذه الأجندة طبعا كنا نحكي مع الدكتور ماضي عن المونديال وعن الفرق المختلفة. أنت مع مين كنت؟
2: أنا طبعا كنت مع إسبانيا من أول الطريق مش من الآخر.
1: سياسيا يمكن هذا موقف سياسي أكثر من موقف رياضي، ولا أنك أنت مقتنع كمان في الكفاءات الرياضية؟
2: طبعا أنا أول شيء لأسباب سياسية، ثانيا أنا طبعا متابع الليغا الإسباني كل الوقت، وأنا مختلف معك، أنا مع برشلونة كل الوقت.
1: اختلفنا اختلفنا على طول الخط معناته.
2: ولذلك أنا طبعا
1: يعني كمان يمكن سياسيا أساسي... إذا بدك تحللها كمان سياسيا، مع أنت مش ممكن. مش كرويا ممكن، لأنه كتالونيا وتحرر ومش عارف إيش
2: مدريد. لكن الكرة الجميلة هي دائما بتسحرني، وأنا متابع طبعا صار لي 20-30 سنة. كنت مرة أروح على الألعاب بإسبانيا أنا وإخوتي، يعني نروح نشاهد فعلا، لكن بالسنوات الأخيرة الواحد مشغول. أنا بعتقد أنه صحيح أنه امتعنا خلال 20 سنة من لعب النجوم الكبار رونالدو ميسي إلسا أمبير.

0: العربية هلا هلا. لكن هنالك شيء آخر من الكرة الإسبانية اللي فرض حاله على الأقل في اللعبتين الأخيرتين مقابل فرنسا ومقابل الأرجنتين ولعب الجماعة
1: ممل جدا
0: بناتنا هو أثبت
1: كل الاحترام لإسبانيا. اسمعنا بس شوي، كل الاحترام لإسبانيا. شفت امبارح احنا فيلم لرونالدو كامل متكامل بيشرح طريقة العمل الجماعية اللي موجودة اللي بتتبعها إسبانيا، لكن هاي فوتبول يعني انت بتقتل المباراة. يعني بتعرف شو، انا مش مستعد اطلع من بيتي اشوف هيك مباراة.
0: لا انا باعتقادي كان
1: مملة، لعبة مملة. انت شوف، شفت
0: تكون شفت 20 مرة ضربت إسبانيا على جول الأرجنتين، ولا مرة ضربت الأرجنتين لأنه تم عرقلة.
1: بس هي فضيحة أنه بطل العالم بضربش ولا مرة. كمان على فكرة
0: فضيحة للأرجنتين طبعاً،
1: فضيحة للأرجنتين أنها بتضربش ولا مرة
0: طبعاً. وهذا شيء يعني ربما كان تعب، ربما كان لأسباب مختلفة، لكن واضح أنه القدرة.
1: بس إسبانيا بتعرف شو عملت، هي قتلت
0: على التحضير اللي قام فيه مدرب إسبانيا،
1: بس هي قتلت الإثارة. يعني فيش وين الطبات، وين البعيدة، وين
0: حد معين مزبوط،
1: وين الهجمات، وين
0: الفوتبول هو كذلك. يعني الإنسان يستمتع
1: النتائج
0: بما في النتائج
1: نتائج صالحة.
0: لا عندما ترى مثلا
1: لامين يامال كيف غاب،
0: قدرة فريق إسبانيا إنها تمنع أي هجوم على ملعبها، هذا درس كبير في الرياضة وإلنا في الحياة.
1: هذا الدفاع والتصدي
0: طبعا،
1: هذا ممتاز. لكن وين راح لامين يامال؟ نجم كبير زي لامين يامال. انا شو توقعت، انا شو توقعت في المونديال
0: انه يجيب اشوف
1: نجم كبير كمان. نعم. شوف نجم كبير، بس ما شفناش نجم كبير.
0: صحيح كان لاعب
1: اللعب الجماعي قمعه
0: صحيح، لكن بنهايه الامر كلنا بنعرف انه وهي كل الالعاب طبعا بالاخر انه هو الوصول الى الانجاز الكبير، الحصول على المونديال. المدرب الاسباني بطريقته وصل فريقه وبتامل
1: انه وفاز فيه،
0: امل انه فرقنا العربيه المره هاي تتعلم بعض الدروس عن الحاجه الى تمتين اللعب الجماعي من اجل يكون عندنا انجازات اكبر.
1: انا شفنا شو صار مع عنان خلايلي، بنتامل له طبعا نجاح.
0: طبعا
1: احنا كنا وكبنا في الماضي
0: للاسف صار شيء سيء، لكن يعني بتصير بالدنيا. بتامل له كل النجاح والعوده الى ما يريد.
1: بدناش نكون متشائمين، احنا كمان مجتمعنا فيه طاقات ايجابيه طيبه نابضه بالحياه
0: بالتاكيد. وركزت بملجنه المتابعه مشروع القدرات البشريه، مجتمعنا قوي جدا جدا. لما أنا بحكي عن طلابي بالجامعة 50% من طلاب جامعة حيفا هني عرب، طلاب الدكتوراه الآن طبعا عندي أنا مثلا حوالي 10 طلاب خلصوا
1: دكتوراه،
0: طلاب وطالبات. وبالتخنيون 25% هن طلاب عرب، هذا شيء بيرفع الراس. طبعا الجامعات ما زالت تتعامل مع
1: بروفيسور أسعد
0: شيء ثانوي.
1: تعال نحكي عن هذا الموضوع ونلخص معك. طبعا شهادة التميز هي مش ورقة تقدير فحسب، يعني مش ورقة بنعطيها، وإنما هي اعتراف بمسيرة من العمل من العطاء. وبتصور كمان يعني الإنجاز الفردي قد يتحول إلى شيء ملهم للمجتمع بشكل عام، ليس فقط للفرد نفسه. تعال نحكي في هذا المضمار مع مدير قسم الأطفال في المركز الطبي تصفون دكتور سعيد أبو زيد، اللي حصل طبعا أيضا على شهادة تقدير في مراسم احتفالية وقيمت في كلية الطب عزرائيل التابعة لجامعة بار إيلان. وهناك عدد كبير جدا أو كوكبة من الاختصاصيين حصلوا على هذه الشهادة عن العام الدراسي الماضي. تحياتي دكتور سعيد.
2: صباح الخير لك وللمستمعين.
1: وإلنا اثنين احنا هون كمان موجودين في الاستوديو، فبروفيسور أسعد غانم ونادر أبو تامر، فإحنا نبارك لك.
2: شكرا.
0: مبروك
1: المونديال. أنهاك عن الإنجازات ولا ما كنتش ملتهم في المونديال؟
2: لا طبعا طبعا، مثل كل الناس ننتبه للمونديال وبنشارك بالمونديال.
1: أهل عيلبون، أهل عيلبون عادة بحبوا الأرجنتين. السنة مع مين كانوا؟
2: لا طبعا بتحولوا لإسبانيا كمان.
0: كل المعنى
1: كله يعني. تعرف أنا امبارح، أنا امبارح كنت في شفعامر، شفت جار إلي من جيران أهلي، أنا ساكن طبعا أنا في باقة الغربية، لكن من جيران أهلي شفته حامل لافت كبير جدا جدا جدا. قال له شو هو حامل؟ قال هاي الشاشة اللي كنا نحضر عليها خصوصي الحارات الأحياء. طلعوا شاشة كبيرة في حي الفوار في شفعامر، تحية إلى كل أهل الفوار. فطلعوا شاشة كبيرة كبيرة جدا عملاقة ضخمة وراحوا يحضروا، بس هناك كثار منهم كما يبدو كانوا محبطين لأنه ميسي غادر والدموع تملأ مقلتيه. لكن هاي الرياضة. نعم دكتور، الدكتور سعيد أبو زيد، بداية نبارك لك طبعا الإنجاز الطيب اللي حصلت عليه.
2: شكرا لكم.
0: تحياتي دكتور، مبروك إن شاء الله وإلى الأمام.
1: ماذا يعني لك ذلك دكتور، مثل هذا التكريم الطيب؟
2: طبعا تكريمه بيمثل تقدير الجامعة والكلية العمل الدؤوب اللي قام فيه كل واحد من اللي أخذ هذا التقدير في تعليم الطلاب. احنا طبعا الكلية نصلها تقريبا 12 أو 13 سنة من بداياتها، احنا اشتركنا في تعليم الطلاب في قسم الأطفال عندنا. الحمد لله القسم كقسم بأخذ دائما علامات تقدير كبيرة عالية، والقسم أخذ كمان جائزة تقدير من الكلية بالإضافة للجائزة لي. أما بالإضافة بالمركز الطبي 21 دكتور أخذوا إنجاز من الشكل، بالإضافة لخمس أقسام طبية أخذوا تقدير من الكلية. هذا بدل على أنه هاي الأقسام وهاي الأشخاص الدكاترة اشتغلوا بشكل جدي في تعليم الطلاب، في يعني جيل جديد من الدكاترة لازم يتعلم هون. فإحنا بنشكل بالإضافة للمعلمين لمرات قدوة كمان لهاي الدكاترة كيف التعامل بهاي المهنة مع المرضى، مع الناس، مع الأشخاص اللي بيجوا على المستشفيات، وهي له أهمية كبيرة. وطبعا الإنجاز هو أنه الإنسان اللي عمل هاي الشغل بشكل جدي يحصل على التقدير. التقدير للكل اللي بيكونوا معه، هو مش إنسان فردي ما بيشتغل لحاله، وبيشتغل بضمن مستشفى، بضمن قسم كامل من أطباء لممرضات لجميع العاملين، فكله بيساعد على أنه تقديم الأفضل لطلابنا اللي بتعلموا.
0: شكرا لك دكتور على تواضعك وعلى اعترافك يعني بدور الآخرين فيما أنجزته. طبعا عودة للمونديال، اللي تعلمت بالمونديال مثلا انه في النرويج في قانون اسمه التواضع، انك
1: قانون
0: انت انتبهت عليه
1: إنه قانون
0: تواضع، انه ممنوع انت بالحيز العام يعني تبرز بس حالك. قانون، وبعرفش اذا شفت انت انتبهت للشكل التصرف
1: هاي لفظوا عنا.
0: انا تعلمت
1: بعتقد 70% من الناس
0: بعتقد 70% من الناس. فانا
1: السؤال انا خلينا لا خلينا نناوش شوي اذا طبقوه في القائمة المشتركة الرباعية
0: كم كلنا منجيب طاقة جديد. فأنا بتقبل إنه لا طبعا هذا بمزح إني أصدقائي وغيرين على المصلحة العامة، وأنا متأكد راح يعودوا
1: قانون التواضع
0: الرباعية، لأنه فعلا مصلحة شعبنا هي اللي في رؤوسهن، وهذه المصلحة تتطلب العودة إلى القائمة المشتركة. لكن عودة إلى الدكتور، شكرا لك على تواضعك، على دورك، على عملك. أنت طبعا مثال لشبابنا وصبايانا، ويعطيك العافية.
2: شكرا، شكرا لكم، أهلين فيكم.
1: دكتور، من وين الواحد بيجيب الاكتفاء تبعه، الرضا تبعه في هاي المهنة؟
2: لا بالأساس إحنا المهنة الأساسية إحنا إنه يعني نعالج المرضى الأطفال بالأساس، وإحنا كمان لما بنعالج الأطفال بنعالج أهلهم معي. لأنه لما بمرض الطفل أو الولد كل العائلة بتكون مشتركة بالموضوع. فلما بتشوف أنه الولد بروح المستشفى صحته جيدة، البسمة على وجوه الأهل، هاي الإشي الأساسي اللي إحنا يعني بنحس فيه باكتفاء. طبعا مثل ما أنا دائما بقول، إحنا كأطباء قدماء عمليا ومدراء بنشوف أنه في عنا عدة مهمات بالإضافة للعلاج وتقديم الخدمة الطبية، هو التعليم إن كان متخصصين جداد، إن كان متمرنين استجارم، إن كان طلاب، على جميع الأصعدة أنت بكل الوقت عندك هاي الشغف أنك تعلم وتعطي وتشوف. فلما بتشوف كمان أنه طلابنا انتقلوا لكثير محلات بالبلاد، لمستشفيات كبيرة، شفت إلين مواقع إدارية صاروا خلصوا تخصصات، فكمان هاي نوع من الاكتفاء وشعور بالاكتفاء العام انك انجزت
1: شيء. بروفيسور اسعد، ليش تحديدا الموضوع الطب المجال الصحي لمع فيه العرب في البلاد المواطنون العرب؟ انظر الى الصيادله، الى الاطباء زي الدكتور سعيد، الى اللي بيشتغلوا كمان بالمهن المترتبه على الطب او المرافقه للموضوع الطبي، بتشوف انه عدد العرب الخريجين اللي على فكره في كمان عاطلين عن العمل في هذا المجال كبير. نعم. بين العرب سمعت عن 3000 إلى 5000 طبيب لا يعملون، لكن شو سر تميز العرب في هذا المجال؟
0: أول شيء بهذا المجال فعلا الإنجازات هي كبيرة، وهذا له برأيي أنا عاملين. العامل الأول أنه إحنا كمجتمع يعني أقلية وتقليدي إلى حد كبير، بحب أنه أولاده يتعلموا طب، يعني ما في أب بحبش أنه، أنا كنت بحب أنه أحد واحد من بناتي تتعلم طب ما ردوش علي. لذلك هذا
1: اي مجالات راحوا زيبون على العلوم السياسية
0: الكمبيوتر. لا لا الكمبيوتر وصبي واحدة منهن هلا بتشتغل في قضايا الاتصالات في مجالك وطبعا والصبايا الثنتين
1: كانت زميلتنا هون أصلا
0: طبعا.
1: نعم.
0: لكن في عامل آخر أنه جزء كبير من الشباب اليهود راحوا بتوجهوا للمواضيع الجديدة اللي هي الهايتك والما يتعلق فيها وهذا بترك مجال كبير للطلاب العرب. طبعا إمكانيات تعلم هذه المهن الحرة في إسرائيل وخارج إسرائيل هي كبيرة يعني بتقدر تروح لأي دولة وتتعلمها وترجع وتبدع وهذا طبعا بدل على أنه مجتمعنا في هذا السياق هو مجتمع قادر أن ينجز الكثير هي علامة ضوء يعني أطبائنا وأبنائنا الأطباء وبتعرف في منافسات بين القرى العربية من عندنا بالبلد أطباء نعم. أكثر وهلو مجرة
1: هي كانت كفر قرع
0: ضوء وتحية لكل كانت الأطباء
1: كفر قرع كانت دائما يعني تفتخر بأنه هي الأكثر اليوم اللي فهمنا عرابي لا لليوم اللي فهمنا عرابي عم بتهدد كمان. هذا الماء
0: بالإضافة لهيك المهنة الطب وهي تحية الأطباء كلهن ومن خلالك طبعا ومن خلال كل الدكتور أبو زيد مهنة الطب هي صعبة جدا جدا جدا خصوصا في البدايات يعني تشتغل هاي اللي بسموها المناوبات وتشتغل ساعات طويلة وتتعلم فتحية لكل شبابنا وصبايانا وإنجازات في هذا المجال طبعا في كل المجالات لكن في مجال
1: دكتور
0: شيء يرفع الرأس
1: دكتور سعيد طبعا تتفق مع بروفيسور أسعد في توصيفه
2: أكيد
1: بدي أسألك أنا عن إصابات
2: الموضوع لأنه مثل ما حكينا سابقا أنه تقدر تشوف حالك تقدر تقدم فيه تشوف الإنجازات الموجودة على جميع الأصعدة فبيعطي كفاءة للإنسان اللي بتعلمه اللي جهد كبير أنك تصل تكون طبيب وتكمل في التخصص جهد كبير وما بعد ذلك لكن مثل ما حكينا الاكتفاء النفسي والإنساني اللي بيكون فيه والإنجازات اللي بتحققها بتعطيك تعويض عن كل التعب اللي تعبته. عندي بس شغلة أقولها لمجتمعنا العربي بالنسبة للأطباء اللي مش عم بيلاقي شو أنا كمدير قسم تقريبا على كل يوم بتوجهوني دكاترة اللي خلصوا اللي بدين تخصص بدين يشتغلوا ومش عم نلاقي فرص أو محلات ما يسمى تكميم
1: ملكات.
2: رجاء رجاء أول شيء دوروا كمان بمستشفيات بعيدة عن مركز بلدكم بالمركز بالجنوب راح تلاقوا إمكانيات تشتغلوا هناك. ثانيا اتعلموا بالجامعات المعترف فيها واللي مستواها عالي جدا. ثالثا إذا ما عندك الشغف الكبير إنك تتعلم طب الرجاء ما تتعلم طب.
1: نعم شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية دكتور سعيد أبو زيد مدير قسم الأطفال في المركز الطبي تسافون.
2: نعم.
0: بس أنا شكرا دكتور أنا بدي أرجع على قضية الانتخابات معلش اسمح لي يمكن آخر مرة أكون عندك قبل الانتخابات بعرفش إذا بتدعيني كمان مرة إذا لم تكن القائم المشتركي سوف نساهم ربما في عودة هذا الائتلاف أو ائتلاف آخر يستثني العرب ويستثني مصالح العرب نحن في حالة خطري جدا جدا من تاريخنا الفلسطيني العام والداخل 48 هذا نداء للقيادات العربية وأنا عندي ثقة كاملة بأنه مصلحة مجتمعنا هي التي تقف في رؤوسهم وأهم شيء بيفكروا فيه اذهبوا إلى القائم المشترك حلوا إشكال الثلاثية هذا التعقيدات وخلينا ننجز إنجاز تاريخي
1: استطلع ولا قرعة شو قررت
0: لا أنا بعتقد أنه إذا اتفقوا
1: أو لجنة الوفاق
0: ما فيش حاجة
1: إذا
0: اتفقوا الأربع أحزاب فيش حاجة لا لقرعة ولا لاستطلاع كلهم رح ينفوتوا على الكنيسة
1: أنا منحكي على ثلاثة أنا متأكد أنه لن تقوم مشتركة رباعية
0: إذا قامت
1: بناء على حواراتي
0: رباعية بدك تدعيني
1: بناء على طبعا معلومة أقول لك أنا سأكون سعيد أنه أنا إن شاء أخفقت في توقعاتي
0: عندي ثقة كاملة بقيادتنا أنها سوف تقوم بالشيء الصحيح وهذا الشيء الصحيح الذي يجب أن يكون عندنا بعد 40 يوم
1: في عندك إمكانية فائض أصوات شو مشكلة
0: لا أنت بتعرف
1: استطلاعات
0: تقول
1: أنت ترفض
0: نسبة التصويت سوف تتراجع
1: ترفض فائض الأصوات
0: لا بأيده إذا هذا هو الخيار الأخير لكن قبل هذا الخيار الأخير إذا ذهبنا مشتركين سوف تحصل على نسبة تصويت 70-75% وإذا لم نذهب سوف تتراجع نسبة التصويت
1: في الماضي كانت 65 في المشتركين
0: أو 65 هاي
1: المرة فيش وقت كافي لكن
0: الخطورة
1: في نص
0: الخطورة أكبر
1: معك نص دقيقة
0: نعم
1: ثلاث مرات كانت مشتركة، ثلاث مرات كانت نتنياهو رئيس وزراء.
0: هذه المرة
1: يعني في إقامة مشتركة لا يعني إزاحة نتنياهو.
0: لا، هذه المرة واضح تماما في هنالك توازن بين قوى مع نتنياهو ضد نتنياهو داخل المجتمع الإسرائيلي.
1: هذه المرة شو بتختلف؟ الحروب.
0: هاي المرة بتختلف. الأصوات العربية سوف تحسم من يجلس على كرسي رئاسة الوزراء إذا أحسن التصرف. هذا متعلق فينا نتيجة الانتخابات.
1: كمان نص دقيقة.
0: بغض
1: الموحدة إذا تحالفت مع التجمع
0: بأخذوها إذا كانوا في حاجة إلها، وفي هنالك اتفاق مسبق أن الدكتور منصور عباس الموحدة تستطيع أن تذهب إلى خط سياسي. على فكرة

0: كمان مرة، إذا أقيمت المشتركة ومنصور عباس ذهب إلى ائتلاف الحكومي
1: الإشارة،
0: يجب أن نحافظ على المشتركة لأنه عندنا قضايا كبرى مشتركة.
1: شو سامع في دنيك؟
0: شكرا،
1: هذه الإشارة الأخيرة.
0: العافية وشكرا على دعوتك.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ غانم، أهلا وسهلا، يشرفنا. إلى هنا هذه الأجندة، أحمد عويسات، فاتن حداد طبراني، نادر أبو تامر، حين دهان، الأحد، نلتقي كمان مرة، سلامات، باي.

0: اجا اجا
1: هيا اجا اجا
2: يا يا اجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثداي.
4: هيا يا جماعه بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
4: اه يا جماعه كملوا انا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: عناوين الساعة من مكان: هجوم إرهابي في تايلاند يوقع 5 جنود قتلى، وصول وفد من ضباط الجيش المغربي إلى قطاع غزة، نبأ يفيد بأن روبيو سيزور بيروت للقاء بري، إحباط عملية قتل في اللد، ووطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات مستمعين الكرام. في جنوب شرق تايلاند قتل 5 جنود في هجوم استهدف نقطة تفتيش، كما أصيب 6 مدنيين بينهم أطفال بجروح في هذا الهجوم الذي وقع في إقليم ناراتيوات، أحد الأقاليم 3 ذات الغالبية المسلمة التي تشهد تمردا انفصاليا مستمرا منذ عقود. حذر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون من أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم إيراني، قائلا: لا يوجد طلب أمريكي حاليا من إسرائيل للانضمام إلى المعركة، لكن هناك تنسيقا وتبادلا للمعلومات الاستخباراتية بين البلدين. وأكد السفير دانون أن إسرائيل في حالة تأهب ومستعدة لأي تطور وسيناريو محتمل. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بهجمات على قواعد أمريكية في الأردن رادار منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية ثاد، إلى جانب منظومة باتريوت ورادارا من طراز السيرام، قائلا إنه تم تدميرها. وأضاف أن الهجمات أسفرت أيضا عن إشعال خزانات الوقود في القاعدة الأمريكية وتدمير مستودع كبير لمعدات المروحيات وهنجار مخصص لصيانتها وإصلاحها. كشفت قناة كان عن أن وفدا يضم 30 من ضباط الجيش المغربي وصل إلى قطاع غزة أمس ضمن قوة الاستقرار الدولية التي سيديرها مجلس السلام. وذكر أن القوة المغربية أجرت صباح اليوم جولة ميدانية

0: الإسلامية هي الأولى في منطقة رفح، علما بأن المغرب هي الدولة الرابعة في القوة المتعددة الجنسيات التي انضمت إليها حتى اليوم كوسوفو وكازاخستان وألبانيا. كشفت إذاعة لبنان الحر عن أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور بيروت للقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ونقل رسالة من الرئيس ترامب تتضمن وجوب وقوف بري إلى جانب الرئيس هون ودعمه للاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان كجزء من تصور أمريكي لإعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية. أعلنت الشرطة صباح اليوم إحباط محاولة قتل على خلفية جنائية في مدينة اللد بعد أن تمكنت من ضبط مشتبه به مسلح واعتقال 4 آخرين. وقالت الشرطة إنه تم خلال العملية ضبط مسدس من نوع جلوك وأربعة مخازن وذخيرة ومادة يشتبه بأنها مخدرات، إضافة إلى سكاكين وهاتف محمول ومفاتيح. أورد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أجرى قائد شرطة لواء أورشليم القدس الميجر جنرال أفشالوم بيلد صباح اليوم تقييما خاصا للوضع عند حائط المبكى من أجل مراقبة استعدادات الشرطة لوصول عشرات الآلاف من المصلين والزوار أحياء لذكرى خراب الهيكلين الذي يصادف اليوم. وشهدت أزقة البلدة القديمة ليلة الماضية عدة حوادث للإخلال بالنظام العام، واعتقلت 16 مشبوها ألحقوا أضرارا بأحدى المقابر في منطقة باب الأصباط.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو اليوم حرا أكثر من المعتاد في الجبال وأواسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود معظم أنحاء البلاد بطأة حر شديدة إلى قصوى، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. في 11 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله الله يا أبو الورد.
1: الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: صباح الخير صيفو، معنا ماريا وعرين اليوم معكم لحد الساعة 12. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عرين.
0: إيش على الأحمر؟
1: شايفة دنيا سيف أحمر
0: وألوان
1: بطيخ.
0: إلا
1: لا، بس مع أصفر.
0: بحب البطيخ. في حدا بحبش البطيخ؟
1: معرفش، يمكن في ناس عندنا حساسية للبطيخ. روح عارفة
0: صح؟ في كتير إشياء.
1: You can never know.
0: صح،
1: بالذات البطيخ. شفتي ترند البطيخ
0: والفواكه الجمدي وبتعملي منه
1: براد؟ أنا صلي جمعة، يعني من هذيك الجمعة
0: على فكرة هذا ترند. أنت من زمان بعديته مع العنب.
1: مع العنب
0: صح؟
1: بس يعني بحفرش العنب، بتقدريش تحفري العنب
0: باسمه نص الشمامي بحطوها بالفريزر وبالبلش بالمعلقة تعمليها السربة.
1: أنا صرت جايبة شمامي وقصيتها لاتنين من قبل، يعني صرت حكي لشادي من قبل جمعة.
0: طيب
1: بس من وقتها لليوم بعدني مش مطلعيتها للشمام، وجبت كمان شو اسمه اللبن اليوناني عشان أوكي. يكون صحي أكتر وأسكى.
0: بدك تعمليه بالبلندر؟
1: لا
0: إلا
1: نفس الشيء، بس بتحطي
0: اللبن اليوناني بتفرزيه برضو؟
1: لا اليمن، ما هو أنت بقاش كيف تعمليها، بتجيب البطيخة الشمامي واتأفر المانجو لهيكي بتحطيه بالفريزر، بس تحفري بالنص، بتزيدي عليه حليب أو كريمة.
0: لا أنا شفت هذا الترند بدون ما
1: لا حطه. مش نفس الشيء. لا ما هي كل الفكرة إنه تطلع بوزة حليب.
0: أنا شفت الترند بإنه بيفرزوا البطيخة أو الشمامي بحطوهن بعدين
1: بصير يحفروا،
0: بقسموهن قبل ما يحفروا حطوهن بعدين بالبلندر بيعملوا زي
1: لا البراد. انت مش شايفه ترند لكان اليوم لسه معبي الدنيا؟
0: تحطي اللبن اليوناني عليها وبعدين
1: تحفريها للفاكهه، بتحطيها بالبراد، بتطلعيها، بتزيد عليها حليب او كريمه او
0: وبعدين بتفرزيها.
1: لا بتفرزيهاش، بتصيري تحفري.
0: لا انا
1: دخلتي
0: طب صار في تطورات.
1: ما صارش في تطورات، هذا ترند صار له جمعتين.
0: طب ما بقول لك اتطور امبارح.
1: ايش اتطور امبارح عرين؟
0: بتحطيهن بالفريزر بتجمدوا مع بعض، بعدين بتطليهن وبصيروا سربين. لما تبلشي تحفري بيطلع معاكي بوزة.
1: بس ما هي نفس الشيء، هديكي كمان تطلع معاكي بوزة، هاي الفكره.
0: اوكي
1: لازم افرجيكي.
0: طيب فيش ترند واحد.
1: طيب تمام
0: اوكي.
1: سويتي ترندات اصلا للشريان مش قلنا نحن التنزل.
0: صح بلشت بترندات ولابسه بطيخه
1: عشان لابسه بطيخه.

0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: فاتن حدى الطبراني من الإنتاج، أحمد عويساتي من الراديو المصور، أوسكار من الهندسة الصوتية. احنا ليش هون ماريا مع بعض؟
1: عشان مصيفين عاملين مخيم.
0: وعشان ايش؟ عشان نذكر الناس انه ايش ماله كل صبح.
1: ماله كل صبح بيبدأ بأخبار منحبش نسمعها
0: مرات،
1: ويمكن في أيام بيكون الواقع أتقل من اللي بنتمناه يكون
0: مرات.
1: بس إذا في إشي تعلمناه هو إنه حتى بأصعب الأيام الناس بحاجة لمساحة شو تبتسم فيها وتحكي وتفضفض، تتذكر وتسمع أصوات هيك بتخفف عنها شوي.
0: وهون مش مرات، هون دايماً
1: من اثنين للخميس على طول الصيف. صيفوا معنا
0: شهر تموز وآب،
1: قرب يخلص تموز.
0: إلا جمعة كتير منه
1: بلش.
0: احنا مكملين معكم كل الصيفية بصيفوا معنا من 10 ل 12،
1: وأنا الثابتة هون مش رايحة، مش متحركة، مش مسافرة، مش رايحة.
0: ماريا بتحب الثبات، ماريا بتحب الثبات
1: كتير.
0: رح تاخد إجازة بعد ما ينتهي الصيف.
1: أيوة أحلى يعني. أحلى بكون فيها السياح بالمنطقة اللي بدي أروح عليها.
0: تحبيش الفجأة أنت أصلاً؟
1: أنا بستمتع أكتر. مش لازم أقول هذا وهذاك، هاي وباي
0: ومحل
1: اللي أنا لا. جديد علي
0: صح بالزبط. شو بستنانا اليوم ماريا؟
1: اليوم حضرنا لكم ساعتين مليانات بالمفاجأة.
0: واو.
1: وعنا
0: مفاجآت.
1: أيوة فعلية. واو. جديد.
0: خلصوا الأناني بالبحر،
1: خلصناهن
0: والله.
1: مش سبحتي أنت مبارح وطلعتي كل الأناني؟
0: أنيني.
1: اضحكي
0: رقم 29.
1: يم زبطت معي على الآخر.
0: وأنا كمان من بين كل الأناني كمان زبطت معي.
1: أبصر هاي مرات المساعد فاهم
0: العقل
1: الباطني. ففي عنا مفاجأة، عنا صندوق ملان مفاجآت اليوم. وعنا قصص مشمشية، وطبعا التتر. فيلم ولا مسلسل اليوم؟
0: فيلم. أنا بعدني بأفلام.
1: بالأفلام
0: أنا عايش بفيلم وبعدني بالأفلام.
1: وترندات. وكمان في عنا موضوع كتير كتير مهم.
0: شو هو؟
1: بما أنه نحن موسم البحر والسباحة، ويوم السبت 25/7 هو اليوم العالمي للوقاية من الغرق.
0: أوكي.
1: فنحن عنا طبعا زاوية الأمن والأمان اللي بتجهزها وبتعدها فاتن حداد طبراني، بدنا نوقف لحظة وبدنا نسمع شو بقولونا المنقذين عن كيف نحن نحمي حالنا بالبحر بهاي الفترة أو بالبركة.
0: كتير مهم.
1: فكتير مهم.
0: يا ريت هيك نقدر نأثر على واحد بالقليل عم بسمعنا أو عم بيشاهدنا.
1: الأرقام يعني بف صعبة. عالي صعبة يعني.
0: وما حدا يقول معي بتسرش، وما حدا يقول بعرف أسبح، وما حدا يقول أنا بطل، وما حدا يتشاطر قدام أصحابه. ممكن يصير مع أي حدا وبأي جيل.
1: صح.
0: هذا الإشي كتير يعني كابوس كل عائلة اللي لو سمحتوا وحاولوا فترة الصيف تنبسطوا تكيفوا تعرفوا تسبحوا بالمحلات الصح المرخصة اللي فيها منقذ.
1: هاي كل المنقذين رح يحكوا لنا إياها، فرح يكون عنا إياها كمان شوي بنسمعها. فشو كمان؟ في القصص المشمشية كتير حلو اليوم، وترند الصيف، وطبعا بطاقة رقم 13 من زميلي سوزان ديبيني، وفقرة لو كنت، ومحضرين لكم ملان زوايا. وطبعا انتوا المستمعين اهم اشي بهذا البرنامج، فعشان هيك
0: 0723355993 عشان هيك تصلونا شاركونا
1: او على واتساب مكان 0509071
0: 2
1: 1 قلتوا ببطء.

0: أوبا
1: أوبا
0: أوبا
1: فكرت قطة
0: أوبا
1: أوبا
0: أوبا يلا فوق
1: أوبا أوبا
0: قلنا أوبا جمال حبيبي أوبا. جاي من أوروبا
1: أغنية جديدة إسا إسبانيولية مع بنته
0: أصحاب أنت وياه
1: طبعا هو بعت لي
0: أصحاب اللزم
1: بعت لي رسالة على 0509-07-1321 وقال لي أنا مطلع
0: إيش قلتيها بسرعة وين بعتلك أحمد سعد وين بعتلك
1: بعتلي رسالة
0: على واتساب مكان
1: على واتساب مكان لأنه بس هذا
0: أي رقم وين بعتلك
1: 0509-07-1321
0: شو بعتلك
1: وقال لي إنه هو بالأيام القريبة جدا رح مطلع غناية جديدة
0: فأنا بطلب منه يعني يتصل لي مش بس يبعث لك على 072-335-5993 لا ما غرتش بس انه عادي بنفع كمان يتصل يسمعنا
1: أحمد سعد أوبا اتصلنا أوبا
0: قطة قطة بطة
1: ايش بدك اختياراتي وسع وسع
0: دمرت حياتي ما دمرتش حياتي اتصلوا فينا شاركونا كونوا معنا جزء من برنامجنا اليوم صيفوا معنا
1: فعالية فعالية اليوم أنا متشوقة لفعالية اليوم
0: فعالية اليوم شو فيها
1: تخيلوا عندنا هون بالاستوديو صندوق صندوق السيف صندوق المفاجآت بهالصندوق
0: كنتي لازم تجيبي لنا الصندوق عن جد اشوفه
1: تمام
0: وحطيته تحت الطاولي
1: تحت عشان طلبوا منا انه يكون نظيف الطاوله نظيفه ممنوع اشياء
0: صح
1: تكركش وهيك مش حلو المهم فبالصندوق هذا تخيل هو حلو جزء من الشغلات هي الخيال فتخيلوا
0: تخيلوا كل واحد صندوقه
1: عنده صندوق فيه
0: صندوق الخيال
1: فيه 20 بطاقة وبكل بطاقة في مفاجأة ممكن تكون سؤال ذكرى موقف تحدي صغير أو جملة لازم نكملها انتوا عليكم تختاروا رقم من 1 لـ20 وإن احنا بنفتح الصندوق بنفتح البطاقة وبنشوف أي مفاجأة بتستناكوا اليوم
0: طب نفسي أنا أفتح الصندوق تسمحي لي؟
1: تخيلي صندوق سكري عينيك إسا عليني
0: تسمحي لي إسا أفتح؟
1: طبعا
0: أوكي يلا.
1: أوكي تخيلي الصندوق كيف أوصفي لي على الصندوق؟
0: كبير خشب
1: نعم
0: فيه هيك مرصع بذهب
1: كمان
0: قفل كبير
1: حلو
0: ولونه ذهبي
1: أوكي
0: والمفتاح بإيدي
1: بإيدك يلا طول المفتاح
0: فتحت الصندوق
1: افتح الصندوق وطولي بطاقة طولتي بطاقة
0: طرت.
1: أي رقم مكتوب عليها؟
0: 2
1: رقم 2 رقم 2 هو موقف شو أكتر موقف؟ صيفي صيفي بتضحكي كل مرة بتتذكري
0: موقف صيفي
1: صار معاكي بشي صيفي
0: مرة
1: من الصيفيات
0: كنا بطبرية مع العائلة
1: أيوة
0: وكنا بسفينة صغيرة بس كان مفتوحة من ورا فكنت أنا واقفة وبعدني مش متمسكة منيح مش قاعدة محلي كنت بعدني لورا وما انتبهوليش ففجأة شغلوا السفينة ومشيوا وأنا وقعت منها
1: لا وامتى انتبهوا انك انت وقعتي
0: كثير بعد وقت كثير
1: شملتي
0: فا يعني انا
1: ايش يعني قعدت تصرخي
0: انه اول شيء كنت كثير مشغوله باني ابلع مي
1: اي وبحيره الطبريه
0: بالضبط ولهيك هلا صحيوا علي لفوا ورجعوا اخذوني
1: فكان بتعلي لي لابسه هاي الطواشه
0: سبيحه بس بطبريه في الشطاره
1: اوكي
0: بس انه كان يضحك الاشي
1: ممكن
0: منه اللي انا واقع يعني ما لحقش
1: واو
0: يعني يا ريت لو تصور هذا الموقف بس كان يضحك
1: بضحك
0: بس مجرد انه
1: انت ما خفتيش كان يضحك ضحكتي اوكي دي كان عمرك
0: 18-19
1: كبير يعني مش صغيره تمام
0: لا فهمتي فمجرد انه ذكرى ولحد اليوم متذكريته فهذا بيقول انه هاي مواقف لذيذه كانت تصير ممكن كانت تتخوف بلحظتها
1: صح بس
0: ذكرى معلقانك
1: حلو
0: صح
1: كتير
0: طيب بنفع كمان ناس يطولوا رقم 2 ويذكرونا بلقطاتك حلوه لحظات حلوه مرقوا فيها
1: نعم
0: بالصيف سيري حبيبه قلبي
1: سيري حبيبه قلبي
0: ادم ابو جبل الفائز
1: بالمايك إلك

0: طيب بما انه مريم حضرتكوا فعالية، انا كمان بحضركوا فعالية كل يوم فيلم من هيك اغنية، بجيب لكم اغنية من فيلم وانتوا لازم تحزروا شو اسم الاغنية وشو اسم الفيلم. بعطيكوا اسا مقطع وحاولوا احزروا. مقطع قصير هالمرة، فيش فيه كلام، مش كتير عم بصعب عليكم، بس بتمنى تعرفوا شو اسم الاغنية وشو اسم الفيلم. جاهزين مريم؟
1: نعم.

0: فهذا هو. عرفتيها؟ حلو، برافو ماريا.
1: متابعة.
0: فهذا هو المقطع، بسمعكم المقطع بعد مرة وبتمنى تكونوا عارفين شو اسم الأغنية وشو اسم الفيلم. بفكر يمكن أنت عارفي اسم الأغنية بس مش اسم الفيلم.
1: لا حلو الأغنية بحبها.
0: فاتن عم تطلب رموز. شو حاطي؟ ومش إسا
1: المغني
0: ولا مغني مغني بعد. أنا
1: شفتي؟
0: لا أنا من غيرك. لا طيب يلا حاولوا احزروا.
1: بحبها كتير الغناية هاي. كتير بحبها.
0: تعال نسمع مين معنا. اتصالات. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
1: هلا صباح النور ماريسا.
2: شو أخباركم؟ كيفكم؟ حلو عليك الأحمر، أنا بحب الأحمر.
1: تسلم يا ماريسا.
0: كيفك يا ماريسا؟
2: الحمد لله كله تمام حبيبتي قلبي، كله تمام كله تمام.
0: كيف انت؟ شو عامل اليوم؟
2: والله متعب شغل البيت، انا مخلصتش يعني.
1: عملت شي بوتسيم، عملت ترميمات بالبيت.
2: بعدني ما خلصتش يعني بعدني، وفي ناس بيجي يزوروني كمان ويطلعوا على ويعيدوا على قلتلي بعدين بعدين.
1: عيدة كان لماريسا
2: 18/7 كان يوم السبت.
1: هابي بيرثدي.
2: كل يوم عندي عيد،
0: هدات
2: البال كل يوم واحد.
0: الله يهدي البال وإن شاء الله أيامك تكون كلها أعياد.
2: تسلمي كل الذوق حبيبتي قلبي.
0: ماريسا كيف عم بتقضي صيفيين؟ بالمزجان بالمكيف؟
2: أنا بالبيت بالبيت عند جوزي بالبيت وتمارين لإيدي.
1: كل فيزيوثيرابي.
2: بحبوش أنا الصيف، بحب الشتاء الشتاء الشتاء. بحب الصيف علامة سؤال عليه كبيرة.
0: إيه؟ أنا بحب الصيف على فكرة، بفضل
2: يعني
0: عن الشتاء.
2: علامة سؤال. بحب الصيف، انا بكرهه.
0: والشتاء شو اللي بيميزه عندك؟
2: بدك عصبيه، بدك مضغوطه، بتفوت على الباصات روايح تقتل يعني. اللي بدك اياه اللي بدك اياه. عم بمشي اروح مشي على الشفامين ولا اكل الباصات، عندي البشره روايح.
0: معك حق، بس انه بفضله دائما عن الشتاء. شو بتحبي بالشتاء؟
2: بحب هيك دفا عشمي هدوء عشني هيك خلاص. بحب الشتاء شتاء اخر شيء تقعدي تقرايش مثلا بتشتري على النظر بتشتري شوي شباب لقيت عصبيه. الصيف يا ويلي بس انا بصير معي على فكره الصيف بدي اعمل تليفوني نظاراتي اللي بدك اياه.
0: هو
2: اللي بدك اياه
0: كل شيء بدي اعمله. طيب حاولي تستغليه يعني مع كل هاي التحديات اللي عم تحكي عنها، بس حاولي تستغليه هيك لمحل ايجابي. وماريا عندها صندوق، بركي هيك حكيت لنا على لحظات او مواقف او شغلات اللي ممكن تكون لطيفه.
1: رقم يا ماريسا.
0: تخيلي الصندوق اول شيء.
1: طبعا
0: افتح الصندوق طولي بطاقه.
2: افتح الصندوق بطاقه.
1: شو شكله للصندوق؟
2: خشب اكيد يعني خشب.
1: اوكي فتحتي للصندوق.
2: سبعة.
1: أوكي تحدي. اختاري أغنية صيفية وغني أول سطر منها.
2: صيفية. بلك بكرة الصيف اللي بحب.
1: مش
0: أغنية. أغنية.
1: أغنية. أغنية. أغنية. أغنية. أي أغنية بتحبيها؟
2: صيفية. شو بعرفني بعد؟
1: أغنية بتحبيها. أغنية بتحبيها.
2: إيه أغنية شو؟ نانسي عجرم. شو بعرفني؟
1: إنه واحدة منها.
2: يا أمي هيك عيد الأم. نسيت أنا.
0: يا روح
1: ماما.
2: لا ماما يا ماما يا ماما. طيب.
0: حلو لذيذ. شكرا ماريسا على المشاركه، شاركينا دائما.
2: اوكي
0: يعطيك العافيه.
2: يلا باي. باي.
1: باي.
0: الو صباح الخير معنا كمان اتصال.
1: صباح.
3: الو
1: ام جوزيف.
3: ام جوزيف انا
1: ام جوزيف
3: قصه عريم. كيف حالكم بالاول؟
0: ناحي كثير اليوم وعدتينا تعال تغني لنا فرنسي
3: ولا يهمك. اذا انا وانا قلنا لك يوم الاستحلال كنا احنا مع الفرنسيسكان دولال. اذا رحنا اخذونا رحله كان في البساط فيش بساط ركات في محل نقعد. رحنا على طبريه. اذا اول مره بشوف البحر انا. شوف شو صابني في بنات نزلوا شيء. انا نزلت كيفت صرت اسبح مسكت الصخره وصرت ألعبت بإجري ما شفت إلا البحر ساحبني.
0: قلت
3: إيدي على صدري قلت أبصر شو بدي يصير فيي. مش البحر مشيت اللي حللت لحالي ولا بعرف أسبح ولا شيء. الله بعث لي حدا رفعني. هذا اللي صار فيي. أما شو
0: مش سهل
3: صابني حالي جمعة بالبيت وأنا مش غادرة أحكي وكنت شعب بالبحر شيلي شيلي شيلي هسه يعني نص في البيت يعني بقول لك كيف أنت صابك وأنت بدك إيه فرنساوي طيب بدي أقول لك بوغا كي دونسي ترا لا لا لا لا
0: هاي بالفرنسي
3: كي دونسي يعني أنا ممشي فاكتة مني لا لا لا لا لا سي سوني سون داتي بوتي او تالون جارني دي بلي بلي لا لا لا لا لا لا ريجار لي سوبلي ترا لا لا لا لا Di colonie tra la la la la se sonne sonne tipo te o talon gani di pite la la la la la la
0: كتير حلو الأغنية
3: بس انت حبيته على الباك وانت تقول تايسو العيل
0: صح حلو صح هذيك أحلى مميزة
3: هذيك أحلى أقولكو يا All'alba quanto spulta il sole, la pellare ti spulta dei, la prospero si confampiole, autom fampiola pella, tu sei la reginella, autom fampiola cina città, la la la la la. إيه نشودي يا بنات اليوم حانا يا قطط البنت وأنا إن طرخت أو توانا راكبة متنى بديلار لا بأثواب ثمينة تصنع البنت تطينا إنما للبنت زينة علمها وبأخلاق فاضلة تصبح البنت جميلة وهذه تحيا القبيلة ولا يحلو النوحة
0: شكرا كتير يا أم جوزيف على الأغاني وعلى الصوت وعلى الحيوية هاي منوري دايما البرنامج الله يطول بعمرك
3: لا بلا عملها أخرى لحن تاني البنت القروية أنت الملكة البارية ديك بعد فاشن
0: تعرفي يعني بتغير لك بالكلام وبتغير لك بالألحان تعرف كل النسخات
3: والمي كنت أكرهها كتير كتير
0: يعني صح مش الكل بحب المي مزبوط شكرا باي باي باي باي باي يا ام جوزيف معنا كمان اتصال على الصباح الخير
1: صباح الخير
4: صباح النور
0: اهلين رائده
4: يعطيك العافيه
0: هلا
4: نهايه اسبوع ان شاء الله طيب وامن بنتمنى للجميع
0: يا رب
4: ماريا الاحمر لا بقلك
1: تسلمي حبيبتي بلبق على السمر الاحمر
0: صح بلبق لك كل شيء انتي ماريا
1: في الوان تبقى لي
0: زي شو مثلا يعني.
4: اللون كثير هيك
0: عليها ماريا انه مش كلهم بالبق
1: يعني اخذ لي وقت تافهم انه الابيض بالبق
0: الأبيض؟ طبعا بالبق لك
1: بس كنت أفكر إني زي البرغوث باللبن لما
4: لا لا حلو حلو الأبيض حلو
0: مع
4: الشعر الأبيض
0: يكون
1: ما هي ولا الهدف الضحك نعم
0: رائدة أي لون أكتر إيش بتحبي تلبسي
4: الفرنسيين بيحبوا اللون الأحمر
0: أنت أي لون بتحبي تلبسي
4: العلم وهيك بيحبوه يعني لقيت إنه مميز
1: إمبابي أكيد بحبه
4: لأن إني صورت صورة وكنت عارضها في معرض القنصل الفرنسي عجبته وحطها على القناة كان فيها هيك كرة قدم هيك كرة وكان الطفل لابس أحمر لفتت نظر من بين كل الصور واختار اللوحة اللي كنت
0: رائدة وإنت أي لون بتفضلي؟
4: أنا بحب اللون الأسود وبحب الأزرق الأزرق السماوي
0: مميز رائدة تخيل الصندوق قولي لنا كيف شكله
4: صندوق خشب عتيق في ضربات هيك بدنية غامقة
1: حلو
4: طرافه عند الإفل هيك مكسر شوية
0: ويفتحي
4: الإفل في أثر ذهبي
1: قديم شوي
4: قديم
0: بدنا حدا يحلل الأفكار
4: فتحنا الصندوق
0: رائدة فتحت الصندوق وطولي بطاقة وأي رقم بطاقة
4: شمت ريحة هيك حلوة ريحة الرطوبة على المي على الملح هيك البحر إنه كان
1: كان بالبحر
4: البحر عتيق إنه عتيق وهيك
1: طلعنا من البحر
4: طلعنا من هاي اخترت رقم
1: 11 رقم 11 سؤال لو بتقدر تاخد شخص واحد معك بعطلي مين بتختار يا رائدة
4: كتار يعني كتير أنا. بحب بس إنه بس إذا بدي أختار بختار بنتي دانا.
0: دانا ليش دانا؟
4: هي بنتي الصغيرة أخ العنقود.
0: عندها كم عمر؟
4: إنها خلصت جامعة بالجامعة الأمريكية ترجمة إنجليزي وهيك و...
0: حلو.
4: وبشعر قديش هيك بتحسيها حنونة حنونة كتير و يعني من اللي بيحلم الواحد هيك يكون له بنتي زيها الحمد لله رب العالمين.
1: حلو. وين بتسافروا؟
4: أنا حابة على إيطاليا.
0: إيطاليا هذا أنا.
1: حلو.
4: حابة على إيطاليا أكيد مكة وهيك بس إنه الاستجمام إشي على إيطاليا.
0: حلو.
4: إنه...
0: حلو. حلو. شكرا كتير يا رائد وبتمنى تكون دانا عم تسمعك.
4: لا دانا هلا مدومة بمخيم. يعني مع معاية أطفال وهيك و...
0: سلام لدانا. شكرا كتير رائدة.
1: شكرا رائدة.
0: يعطيك العافية نهارك سعيد. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
5: صباح النور.
1: هلا مين معنا؟
5: كيف حالك عريم ومريم؟
0: أهلين عفاف.
1: عفاف تمام.
5: نورين الشاشة. شكرا.

0: أخد 21
1: 21 وتاريخ المف فيش عنا 21 عنا العشرين يا عفاف.
0: طيب إذا كان باخد 7 راح 11 راحوا
1: يعني إنه موجودات بس
2: لا إنه موجودات
1: اللي موجودات اليوم فيش
2: الصندوق موجود.
0: أنا ليش عيد ميلاد ابني
1: 7/11
2: بدك 7
1: يا 7 يا 11
0: طيب 7 باخد 7
1: أوكي اختاري أغنية
0: رقم الكمال 7
1: أوكي
0: أغنية
1: أغنية صيفية بالنسبة لك هي أغنية صيفية وغني أول سطر منها
0: إيه أنا بصوتي مش حلو
1: مش صوتي. مهم يعني صوتي حلو يا عفاف كل الوقت بغني
2: إحنا بنحب صوت
1: نحن بنحب كل الأصوات
0: بتعي لو تتعمر يا دار تحمي برازك والعسكر داير من دار
2: على فكرة كتير حلو صوتك عفاف
0: هاي لكن بعد الجو العرس أنا بعد
1: أيوة متذكرة كل الأغاني
2: شكرا يا عفاف لاتصالك سلام للعرسان
1: وروحك الحلوة
2: باي باي
0: شكرا
2: باي اتصلوا فينا شاركونا على 072-335-5993 هاي الاتصالات عم تستقبلها فاتن حداد طبراني بالإنتاج أو رسائل نصية
1: 050-907-1321 انتو بتعطوني رقم أنا بقولكو شو بطلع وممكن تكتبولي الأشياء يعني وأقرأها
3: جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا الليلة على قناة مكان
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة مساحة أوسع للأراء المختلفة تقارير من الأرشيف تحليلات وقراءة ما بين السطور الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية

0: الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
1: صيف معنا كل يوم حكاية.
2: صيف معنا.
3: أهلا وسهلا فيكم لكل مين انضم لنا بهاي اللحظات. أنتم مع برنامج صيف معنا مخيم على راديو مكان وتلفزيون مكان.
4: أيوة شايفينا بالأحمر والأخضر
3: مشاهدين ومستمعين مكان، اتصلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا على 072-335-5993 أو واتساب مكان رسالة نصية.
4: الرقم رقم
3: واتساب
4: 05. عم بقرأ رسالة مهمة.
3: سوري.
4: رقم 0509-07-13-21. أنا بشيت شو أنا 0509-07
3: راسك مشغول بمليون واحد شغلة.
4: 1-3-2-1 رسائل.
3: احزروا هاي الأغنية شو اسمها ومن أي فيلم.
4: بعتولنا كمان.
3: يلا شو هاي الأغنية وبن أي فيلم.
4: بعتوا لنا رائد بعت لنا.
3: يلا بدك تقري لنا شوي رسائل.
4: لا رائد بعت لنا يسعد صباحكم على سيرة حياتنا فيلم بحب احكي لكم. صبح تاتا اثنين بثلاثة ما فهمتاش احلى برنامج. وبعد كمان انا من غيرك بتوه توهان بهاء سلطان اسم الفيلم الهوى سلطان.
3: الهوى سلطان رح نعرف الإجابة بالساعة الثانية من البرنامج. وإسا ماريا وصلنا لزاوية الأمن والأمان. شو بستنانا بهاي الزاوية؟
4: اليوم زي ما قلت يوم السبت هو اليوم العالمي للوقاية من الغرق.
3: 25/7
4: و

0: يعني الصيف هو بحر، هو مسابح، هو ضحك، بس للأسف كمان فيه جانب اللي هو مش بسيط.
1: بالضبط. على فكرة بالعالم أكثر من 300,000 شخص بيموتوا غرق كل سنة.
0: 300,000 شخص كل سنة؟
1: بمعدل 30 شخص في الساعة.
0: واو.
1: وربعهم تقريبا من الأطفال تحت جيل الخمسة.
0: عدد كتير كبير ومؤلم.
1: وبدرجة الغرق ضمن الأسباب الرئيسية لعشر لوفاة الأطفال بين سن الخمسة وأربع سنوات حوالين العالم. وأكثر من 90% من حوادث الغرق بتصير بالأنهار والبحيرات والأبار وصهريج المياه المنزلية وبرك السباحة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وبتأثر فيها الأطفال والمراهقين في المناطق الريفية بشكل غير متناسب. فشعار اليوم العالمي للوقاية من الغرق لعام 2026 هو فلنتحد لنغير المجرى.
0: فلنتحد لنغير المجرى.
1: وبتدعى الاستراتيجية العالمية للوقاية من الغرق كل قطاع وكل شريحة من شرائح المجتمع لهدف واحد، هو العمل مع بعض لخفض حوادث الغرق بنسبة 35% بحلول عام 2035. فلهذا السبب فاتن حداد طبراني عادت لنا زاوية الأمن والأمان وطلبت من منقذين يحكوا لنا كيف، يبعتونا رسائل كيف نحمي حالنا من الغرق.
0: فبهاي الساعة بزاوية فاتن حداد طبراني بزاوية الأمن والأمان رح نحكي مع
1: منقذ يوسف خردون من حيفا.
2: بلشت عطلة الصيف وكلنا فرحانين وخاصة أولادنا، ومع هذا بدنا عطلة آمنة وهاي مسؤوليتنا.
3: مرحبا لجميع المستمعين، معقول منقذ يوسف خردون بالبحر بحيفا. كله إسا طلع لفرصة الشهرين اللي هي شهر 7 و8. بنحب ننصح ونقولكم إنه البحر بهاي الفترة للأسف بيكون شوي خطر، لأنه إسا الرياح بتكون بهاي المنطقة ببلادنا اللي بيقولوا لها بريزة براونزا، بتبدأ بجنوبية بتنتقل لغربية لشمالية وبتنتقل لآخر النهار لشرقية. بما إنه البحر متعلق كتير بالرياح، فهاي الفترة البحر راح يكون شوي خطر، لازم ننتبه كلياتنا وين نروح على البحر وكيف الساعات نروح بس وين في منقذين. كل بيعرفش انه البحر بكون احلى اشي بشهر 4 بشهر 5 بشهر 9 بكون اهدى دايما. هاي السنة بعد ما شفناش قناديل البحر ومش راح يكون لأسا قناديل البحر، للواحد بقدر استغل هاي الفرصة انه ما اجاش قناديل البحر. اثنين اخطر كانوا بالشتاء وممكن يجوا اخطر متأخر، يجوا بشهر 11-12. فهاي موعدين وكيف الطيار بجيبين وكيف بتكون تحركات الطيار بالبحر. وزي ما قلنا لكم بنحب إنه الكل يحافظ على أولاده وينتبه بهاي الفترة، ومنرجع ومنشدد عليها ومنقول إنه منطلب من الكل يروح بس وين في أبراج بحر والمنطقة مرخصة من طريق بلدية. نطلب الكل ينتبه للأعلام، تلقوا أعلام بقلب المي نوجهكم لوين لازم تسبحوا وين تكونوا لحديت وين بس تفوتوا. مهم جدا هالشغلات. لما بتجوا على البحر بيكون في العلم الأبيض اللي هو بيكون البحر هادي، إذا العلم بيكون أحمر بيكون البحر نص نص، وطبعا إذا العلم أسود ممنوع بتاتا تفوتوا على البحر. وعشان هيك لما بتروحوا وين في منقذين وبتشوفوا الإعلام وبتعرفوا هالشغلات هذا راح يهون عليكم كتير. نطلب من الأهالي اللي معنا أولاد تبوا دائما لأولاد ما فلتوهنش، لو الولد معه طواشات أو بالعجل ما يقيموش عينين عنه، في أمل يقلب في أمل الطواش يطلع منه الهواء والولد يغطس. إحنا منضلنا ببحر ننتبه لهاي الشغلات كتير كتير مهمة. وبنطلب كمان مرة يكون للكل سنة خير وبركة، والكل يروح من البحر مبسوط ويرجع لأهله وتطم علينا السنة على أكمل وجه والسلامة والأمانة. شكرا للجميع.
2: صيفوا معنا زاوية الأمن والأمان، إعداد فاتن حداد طبراني.
0: قديش هاي الملاحظات
1: مهمة.
0: كتير مهمة ننتبه لإلها. يعطيك العافية فاتن حداد طبراني على إعداد هاي الزاوية اللي ممكن تحمي وتنقذ كتير ناس. بدك تقري لنا رسائل؟
1: طبعا. صباح الخير، صباح الورد ماريا وعارين، حبيت أصبح عليك وشكرا جزيلا من فتحي. شكرا يا فتحي.
0: أهلا يا فتحي،
1: نحب لما متصبح علينا. صباح الخير، انتو لابسات صدفة بطيخ ماريا احمر وعرين اخضر واسود، وهو بزر البطيخ
0: صح.
1: ولما يلتقوا اللونين بيعطونا الهدوء النفسي. صباحكم احلى مع خروج ميسي فاضي الايدين من نبيل صباحا.
0: نبيل انا كمان مبسوطة انه ميسي خسر، كان كتير يعني واثق من حاله.
1: كلنا يعني شو بدنا نعمل. مين إسا حدا ببعث لنا راديو مكان؟
0: نعم.
1: إيش أقول له؟
0: نعم نعم
1: نعم نعم
0: راديو مكان
1: نعم.
0: وتلفزيون تزعلش،
1: نحنا راديو
0: وتلفزيون زديله
1: وتلفزيون مكان. بحب أنا هاي الأسئلة يا مباشرة. راديو مكان. ألو ألو مين معنا؟
0: على فكرة أوسكار فتح لك خط تليفون. ألو مين معنا؟
1: ألو مين معنا؟
0: هلا مين؟
1: صباح الخير. أيوة
4: صباح الخير.
1: هلا صباح النور. مين معنا؟
4: مرحبا عارين. مرحبا ريا.
1: هلا مين معنا؟
4: الله يجعل هذا كله ألوان حلوات.
1: تسلم
0: شكرا.
1: مين معنا؟
4: بدي أخيم معكم.
1: يلا
0: شو اسمك بس؟
4: نعم
0: الاسم
4: سامي.
1: سامي صباح الخير يا سامي.
0: هلا يا سامي، كيف انت؟
4: الله يشكر الله.
0: بعدك بالشغل؟
4: صباح اليوم كريات شموني.
0: يلا ان شاء الله هيك نتمنى لك. صح بشتغل ساعة بسامي ونتمنى له هيك يكون يوم رايق
1: سامي
0: وهادي.
1: ايش اعمل؟ قل لي بدي نصيحتك. في شخص من رقم 7463 بالاخر بضله يتصل، مش مخلي
0: هذا تليفون واتساب 0590713221 هو فقط تليفون لواتساب.
1: يعني كيف بدي
0: اذا بدك تتصل اتصل زي سامي على 0723355993. سامي اليوم عندنا صندوق، احكي لنا شوي هيك كيف تتخيلوا للصندوق.
4: انا الصندوق تخيلته الصندوق الاسود في كل اثار الدنيا.
0: اثار الدنيا بقلب هذا الصندوق.
1: واو.
0: طيب ولو فتحنا اي بطاقه بتطول منه؟
4: رقم 2.
1: موقف هو رقم 2. موقف شو اكتر موقف سافي بتضحك لما بتتذكره؟
0: اشي بيذكرك بالصيف زمان
1: عرين وقعت بحيرة طبرية ضحكة.
0: انت
4: بحيرة طبرية عشقنا.
0: وانت ايش اشي موقفك صيفي وضحكك بتذكره لحد اليوم؟
4: اشي كتير بحياتي بضحك.
1: عطينا موقف
0: اشي واحد بنفع موقف نحكي على الراديو.
4: موقف واحد حلو هيك يوم تناجت بنتي.
1: حلو
0: حلو كتير. شو اسمها؟
4: في احلى من هيك؟
0: شو اسمها؟
4: نور.
1: نور
0: نورت حياتك
1: أحلى.
0: طيب سلامي كتير لنور. شكرا كتير سامي على المشاركة ويعطيك العافية.
4: شكرا.
0: دير بالك بالصيف بالحام.
1: رجعولنا راديو مكان. ألو ألو رجعولنا.
0: من
1: هدول؟ اسم هديل هيب من طوبة بالشمال. تحياتي لماريا وعارين بحبكم كتير وبحب برنامجكم. شكرا هديل. ألو ألو
0: هديل بتحب تتأكد قبل ما تحكي.
1: ألو ألو
0: معنا كمان رسائل.
1: في تليفون
0: معنا تليفون. ألو صباح الخير.
5: صباح الخير.
1: أهلين
0: مختار.
1: يعني كل هاي الفترة مختار ما اتصلش عشان ما كنتيش
0: إسا بإجازة
1: اتصل. شو رأيك؟
0: هلا مختار
5: صباح الخير.
0: صباح الفل.
5: بيحكي معك يا أبو وديغ.
1: ده مش مختار.
0: لا نفس الصوت.
1: مش
5: شو الأخبار؟ الله يسعد صباحكم.
0: أبو مين؟
5: أبو وديع.
1: أهلين أبو وديع. كيفك اليوم؟
5: صباحكم من الله.
1: تسلم.
5: أنا مروح جديد من حبسة بس حبيت أصبح عليكم.
1: أهلين.
5: وأطلب منكم إذا في مجال بس أن تطلبي لي بس أغنية لواحدة لجورج وسوف بيحسدوني لما بضحك.
0: أوكي بحبها أنا هاي. بيحسدوني لما بضحك. شكرا أبو الوديع على اتصالك يعطيك العافية.
5: أنا شايفكم أنتم منورين.
0: شكرا
5: ونحبكم كثير أنا وحتى المرة جنبي هيا بتكلم بتصب عليكم.
1: أهلا سلم عليها. سلام. بدأ تختار من الصندوق بطاقة عنا وقت؟ لا فيش عنا وقت.
5: هي الرقم نطلع عنكم. أنا دائما دباب اتصال معكم.
0: شكرا تمام. شكرا أبو الوديع، سلام لكل الناس اللي حواليك موجودين.
5: يلا يسعد صباحك يا رب.
0: تسلم.
5: على فكرة سنتين منورين.
0: شكرا.
5: الأمر نزل من فوق
0: يا الله ماريا. كيف نكمل إسا البرنامج؟ كيف
1: أمرين.
0: شكرا أبو الوديع، خجلتنا.
5: قولي لي بتقدر تعرفي لي على برجي؟
1: لا هون مش الأبراج
0: ماريا.
5: البرج القوس.
0: طلع أنا القوس. خلص بخلي ماريا تدرس لك
1: تدرس الموضوع.
0: تدرس الموضوع ماريا وبتخبرك. طيب شكرا أبو الوديع.
5: الله يرضى عني.
0: شكرا.
5: أنا مرت اللي حكت لي إسل لأنها بتحبكم كثير.
0: طب ليش مش هي اللي حكت معانا أم الوديع؟
5: هلا بخليها تحكي معك.
0: يلا
1: ام الوديع. احلى ام الوديع.
0: ام الوديع تعالي طلبوكي بالراديو.
1: وين وديع؟
0: طلبوكي بالراديو.
1: طلي طلي
0: تعالي اقول لك. تعالي هقول
1: تعالى تعالى يا حبيبي.
0: ام الوديع انت هيك شجعتي ام الوديع مسحية. طيب نبعت لها هيك تحيه كبيره.
5: ايش لك احلى تحيه كفاره.
1: احلى
5: ما هي عشان مرتي يهودية.
1: تستحي تحكي عربي.
0: طيب أحلى تحية لأم الوديع. شكرا شكرا كثير لاتصالك.
5: عشان تكون عارفة كمان بتقول لك أحلى سلامات وأحلى هدية رح توصل لكم للمحطة مكان إلكم عندكم.
1: تسلم.
0: إحنا ممنوع
1: هدايا.
5: ممنوع هدايا.
0: شكرا كثير.
5: المغني بكون عمها هو.
1: مين هو؟ اتسكالا.
5: اتسكالا
0: عمها. مشهورة بالوديع.
5: هاي اتسكالا.
0: شكرا.
5: حبيت اصب عليكم وألف شكر لكم. وبدي نفسي اسمع اغنية تحسدوني لما
0: خلص بالساعة الثانية.
5: لا دي على وديع ابني.
0: خلص بالساعة الثانية بسمعك.
1: جل بصوفه كمان ابو الوديع.
0: عشان هيك
1: ابو الوديع غازر ربطيت. اخذ لي وقت
0: بكير ماريا.
1: نزل الاسمون.
0: صرت يخلص البرنامج.
1: شو دعمي بخذ لي وقت. ما هو عم مسترسل بالحديث.
5: ساعتين بس ما يمكن.
0: غلبناك معنا بس بالاخر حالفك الحظ.
1: يعني في 055 بالآخر.
0: ما هو مش مخلي تليفونات فاهم. شكرا أبو الوديع يعطيك العافية.
6: شكرا.
0: باي باي. لما بضحك. شكرا لكل مين تبعنا بهاي الساعة. احنا مكملين معكم لكمان ساعة. بعد كتير زوايا حلوة محضرينها
1: لإلكو.
0: وصناديق ومغلفات بقلب الصندوق وكل واحد بيتخيل صندوقه
1: ومجوهرات.
0: شكرا لفاتن حداد طبراني، أحمد عويسات، أوسكار اللي كانوا معانا بهاي الساعة. مكملين معكم بعد الأخبار الساعة 11 للساعة 12 بمخيم صيفوا معنا.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويروح؟
0: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: عناوين الساعة من مكان. مصادر تقول إن إسرائيل تضع شروطا لانسحابها كاملا من جنوب لبنان. تغيير حركة عبور السفن في باب المندب. مجلس التعاون الخليجي يتهم إيران بتهديد أمن المنطقة. هجوم إرهابي في تايلاند يوقع 5 جنود قتلى. ووطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الحادية عشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. قالت مصادر لصحيفة الديار البيروتية إن استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية يبقى مشروطا ولن يتم من دون خطوات مقابلة من الجانب اللبناني. وبحسب المصادر فإن الانسحاب من أجزاء من بلدة زوتر الغربية يفترض أن يشكل بداية لمسار متدرج، غير أن واشنطن وأورشليم القدس تنتظران رؤية إجراءات عملية على الأرض يتولاها الجيش اللبناني في إطار تكريس حصرية السلاح بيد الدولة، وإلا فإن المسار سيتوقف عند حدوده الحالية وستبقي إسرائيل على المنطقة الأمنية التي فرضتها داخل الأراضي اللبنانية باعتبارها ورقة ضغط إلى حين تنفيذ الالتزامات المطلوبة من الجيش اللبناني. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة عامل سوري صباحا بالرصاص جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار في منطقة نبع إبل في إبليس ساقي. أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات ملاحية أن 5 ناقلات نفط غيرت مسارها في البحر الأحمر لتجنب مضيق باب المندب أمس، وأضافت أن 3 ناقلات محملة بالنفط كانت متجهة إلى الصين والهند عادت أدراجها من باب المندب أول أمس الثلاثاء. أكد جاسم لبديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن الهجمات الإيرانية المستمرة تهدد أمن المنطقة وتنتهك القانون الدولي وتؤثر سلبا على الاستقرار والاقتصاد العالمي. ودعا لبديوي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية لوقف الاعتداءات الإيرانية وردع سياسات طهران. في جنوب شرق تايلاند قتل 5 جنود في هجوم استهدف نقطة تفتيش، كما أصيب 6 مدنيين بينهم أطفال بجروح في هذا الهجوم الذي وقع في إقليم ناراتيوات، أحد الأقاليم 3 ذات الغالبية المسلمة التي تشهد تمردا انفصاليا مستمرا منذ عقود. ضبطت شرطة لواء الشمال أثناء تفتيش أحد المنازل في قرية لمغار مبالغ مالية تصل إلى 1,000,000 شيكل وحوالات بنكية قيمتها 1.5 مليون شيكل، وتم تكليف قسم الجريمة الاقتصادية في الوحدة المركزية بالتحقيق، ويندرج ذلك ضمن نشاطات الشرطة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وإحباط التهريب والاتجار بالسلاح. أعلنت بلدية أورشليم القدس أن طريق بيغن باتجاه الجنوب سيكون مغلقا اعتبارا من مساء اليوم وحتى ظهر غد، وذلك بهدف رفع جسور الدراجات في إطار مشروع النقل العام. وأضافت البلدية في بيان أنه سيتم توجيه السائقين إلى طرق بديلة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يبقى الجو اليوم حارا أكثر من المعتاد في الجبال وأواسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود معظم أنحاء البلاد وطأة حر شديدة إلى قصوى. وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
7: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
8: الاثنين على قناة مكان.
1: من شان 4-5 سنوات اشتغلهم بالهوكي وكل حياتي تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجد الشمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: شيلو.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بمخيم صيفو معنا اليوم أنا وماريا معاكم لحد الساعة 12. اتصلوا كونوا جزء من برنامجنا وخلونا نسمع أصواتكم الحلوة على 072-335-5993 أو رسائل نصية واتساب، بس رسائل نصية على واتساب مكان
2: 05. عم بقرا رسالة لافت انتباهي مجبورة
1: على وين وصلتك؟
2: 050-907-1321. محمد بعد يسعد صباحكم، الحمد لله الحمد لله على سلامة عرين، رجعت الروح للبرنامج. شو قصدك؟ ايش قصدك؟ ما كانش في يعني روح للبرنامج وين؟ ايش؟ ايش
1: وين ماريا؟
2: عم بحاول كل جهدي.
1: شكرا يا محمد.
2: شفتي؟ عشان هيك مشغولة.
1: شايفة ماريا؟ سمعتي؟
2: رجعت روح للبرنامج، روح
1: كل يوم كل يوم. اتصلوا فينا وشاركونا وسمعونا أصواتكم أو ابعتونا رسائل نصية. خلاص على واتساب مكان بس رسائل نصية.

0: طيب أنا حاولت أحذركم، مش عارفة يعني هي سهلة، حتى في مرة من المرات سمعتكم يعني أول الأغنية تزودوهاش علي. شو هي الأغنية ومن أي فيلم؟ ماريا عارفة الجواب، أما ماريا عارفة بس اسم الأغنية، مش عارفة شو اسم الفيلم. إيش هي الأغنية؟ أغنية جديدة على فكرة.
1: عرفت الفيلم؟ حدا جاوب بعرفها.
0: أغنية جديدة طلبت فاتن يكون في هيك شوي رموز. على فكرة هي جايبة 64 مليون مشاهدة بس بسنة واحدة على يوتيوب.
1: بس حلوة
0: هي، صلى بس سنة لمغني عمل كامباك.
1: كامباك عمل عن جد؟ حسيته كل حياته موجود.
0: لا وينك، في هيك شوي انعزل عني ورجع بقوة، نجاح كتير كبير رجع.
1: جماعة خلاص اتصلوا 6277، اتصل على رقم 072-33-55993. كمليلي
0: اتجننوهاش اتجننوهاش.
1: اول حرف من اسمه؟
0: لا لا لا زودتيها انت اسا كمان، يعني شو بدك تقولي لي الجواب؟ لا يا مريا كيف تعملي هيك؟

0: الحين 0723 3355993. بس على هذا الرقم تقدروا تتصلوا. أوكي جننوا ليش ماريا؟
1: لأنه عندي مشكلة صح تركيز يعني.
0: صح صح. وهي ما مصدقة تحط الحق عليك على فكرة.
1: عليهم شو خاصة؟
0: إنه عشان عم بتصلوا لك على الواتساب.
1: لا بتصلوا لي على الواتساب.
0: ما بتشوشوا لهاش تفكيره و...
1: بكون أقرأ رسائل فجأة في تليفون
0: بليز بيدي. لو سمحتوا يعني. وإسا وصلنا لزاوية قصص مش مشي.
1: نعم.
0: من إعداد رانيا رشيد أبو نمر وتقديم
1: كتابة كمان رانيا رشيد.
0: كتابة وإعداد
1: بالضبط
0: رانيا رشيد أبو نمر وتقديم أمجد إحسان. جاهزين تسمعوا قصص مشمشية لليوم؟
1: دايما أنا
0: جد
1: بحب القصص المشمشية
0: وأنا بحب.
2: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إننا منقضي نص حياتنا نخطط والنص الثاني بنحاول نصلح اللي خططناه. وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
3: مرحبا، شفت فيديو على تيك توك لشيف أجنبي عامل باستا بالجبنة والكريمة ومع مكونات أول مرة بسمع فيها. المنظر كان يخليك تبكي من كتر ما شكله بشهي. قلت خلص اليوم راح ينولد نجم الطبخ الجديد. نزلت على السوبر ماركت اشتريت أجبن إيطالية صوصات أسميها بدها مترجم والفاتورة والله لو شافها أبوي كان أعلن حالة الطوارئ. دخلت المطبخ وأنا عايش الدور مشغل الموسيقى وبخلط بثقة كأني الحكم الأخير بماستر شيف. رشة من هون معلقة من غاب وبهارات عم أبدأ أكيد بتزبط. بعد ساعة من العذاب طلعت النتيجة طبخة بتشبه كل إشي إلا الأكل. الجبنة الإيطالية تحولت لمادة مجهولة، الطعم كأنه اجتماع نكات ما بينهم أي علاقة، المطبخ صار كأنه مر عليه إعصار، والجلي صدقوني بده فريق إنقاذ دولي حتى. بالآخر كبت الطبخة، غسلت وجهي واكتشفت إنه أقرب طريق للسعادة مش باستا إيطالية، رغيف سخن، زيت وزعتر وراحة البال، بلا شيف أجنبي ولا هم، سلام.
2: وهيك يا جماعة منتعلم إنه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة، بس طول ما الضحكة موجودة كل شي بهون وتضل حكاياتكو مش مشية.
0: وتضل حكاياتكم مش مشي. شكرا لرانيا رشيد أبو نمر على كتابة وإعداد هاي الزاوية ولأمجد إحسان على تقديمها.
1: نعم. دايماً بغى بقطش. إيش
0: لا
1: أنا اشتكوا إني بقطش
0: جد؟ لا
1: طيب. المهم بحب مرات أفوت على المطبخ وأعمل طبخات غريبة
0: من التيك توك. من التيك توك
1: كمان
0: تعرفي هذا الجيل الجديد إسا المراهق وبالذات بفترة الصيف
1: بس بترجمه لإلي يعني بكون عارفة
0: أنت بتعرفي
1: عشان بكون عارفة الأشياء
0: دايما تأخذي الليمونة وبتعملي منها ليمونات.

0: شو بحبها أنا شو بحبها على فكرة في صندوق اللي بقول لك هيك شو في أغنية صيفية بتذكرك فهاي مثل الكذبة بحلوة عيونا والقمر دايب على خدها أحلى أيام هيك الزمان وأغاني الزمان وأغاني الخمس دقايق وكنا نحفظ
1: الأغاني في حدا قال لنا بلاش نرجع للزمان بس كان في إشي بالزمان
0: كيف من حين كيف يعني من حين
1: واو صيف 86
0: صيف 86
1: صيف 1986
0: إيش هذا بذكرك؟
1: خلصت المدرسة
0: أوكي.
1: أحلى سفرت نص سنة بعيش بلاد
0: صيف 86 طيب
1: 86.
0: إحنا إسا وصلنا لزاوية ترند الصيف مع شريهان حجير باكي ورح نحكي عن ترند هاي المرة أي ترند
1: إشي مع التصوير
0: ترند جديد تصوير إشي
1: تطبيق تصوير
2: سلامات إذا فتحتوا الإنستغرام هالأيام أكيد شفتوا ترند اسمه فوتو دامب فكرة الترند كتير بسيطة بدل ما ننزل صورة واحدة ونقعد نختارها ونرتبها صرنا ننزلها مجموعة صور من يومنا أو من أسبوعنا صورة للقهوة مع الصحاب من البحر صورة لغروب الشمس ومرات صور صغيرة بتكون حلوة بس لأنها بتذكرنا بلحظات معينة يمكن عشان هيك الناس حبت هالترند لأنه بيعطينا مساحة نشارك أكتر من ذكرى بنفس الوقت وبطريقة خفيفة ومريحة والأجمل إنه كل مجموعة صور بتحكي قصة صغيرة عن يوم أو رحلة أو موقف حلو مرق معنا بصراحة أنا من محبي هالترند لأنه بيخلينا نرجع نتطلع على صورنا كذكريات مش بس كمنشورات تستنوش مناسبة كبيرة عشان تتصوروا مرات أبسط اللحظات هي اللي بنرجع إلها بعد سنين وبترسم أكبر ابتسامة على وجوهنا صوروا خزنوا ذكريات واستمتعوا بكل لحظة حلوة بتعيشوها كنت معكم شريهان باكي ومنلتقي بترند جديد سلامات
0: شكرا وهيك احنا كنا مع زاوية شريهان حجير باكي بترند القصة نعم. وزي ما حكيت لكم بنهاية الزاوية تستنوش هيك موقف معين او لحظة معينة تصوروا وخلوا عندكم هاي الذكريات الحلوة
1: بالظبط
0: فالاغنية
1: نعم
0: اللي حذرتكم اياها هي لمين؟
1: بهاء سلطان
0: صح لبهاء سلطان
1: في حدا جاوب كمان
0: أنا من غيرك من فيلم الهوى سلطان
1: بعتونا أصل التفاصيل صحيح أنا مزبوط هاي رانيا بعتت لنا

0: أغنية أنا من غيرك للمطرب بهاء سلطان هي الأغنية لفيلم الهوى السلطان، وبتدور قصة الفيلم بحب الناس تحضره على شاب وصبية اللي بتربطن صداقة قوية من لما كانوا صغار من الطفولة، ومع الوقت هيك بتبدأ مشاعرهم تتغير وبصير هيك الاعتراف من خوف من الخسارة من صداقتهم، وبواجهوا مواقف عائلية وعاطفية مختلفة، وبتطور هناك صراع بين البقاء كصديقين ولا يحولوا العلاقة لقصة حب. على فكرة هاي ديليما مش بسيطة.
1: صح، بحب الكلمات الأغنية.
0: قولي لا قبل وديع بعد شوي، وحتى
1: كمان شوي قبل وديع
0: بيحسدوني.

0: أنا من غيرك بتوه توهان. الفيلم من الأبطال منى شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان، سوسن بدر، عماد رشاد. فيلم حلو والأغنية أحلى. واو. طيب إجا الوقت نستقبل اتصالات. عنا كمان رسائل ماريا؟
1: عنا كمان رسائل بس تعال نستقبل اتصال. صباح الخير.
0: مين هيك بالهوا؟ طاير طاير. ألو مين معنا؟ مش عم نسمع. ألو مين؟ ألو فش إرسال من الهوا.
1: ألو
0: ألو إن أنا مين؟ انت مين؟ يلا تعال ناخذ اتصال تاني. الو صباح الخير.
2: صباح
0: العافيه. اهلا بك. مين معنا؟
2: بس ادوري على الهواء انا ولا غيري؟
0: لا انت على الهواء. مع ماريا وعلي.
2: معك محمود خضر.
1: محمود. محمود عارفه محمود.
0: ورزة الزات. ورزة الزات.
1: شو ورزة الزات؟
2: ورزة الزات حبيبي وينك وين عليك؟ شو ورزة الزات؟ موريتانيا.
1: ورزة نروح ورزة الزات. ورزة الزات
0: وينك وين ورزة
1: الزات؟ حدود موريتانيا، مع انه انا حابه اروح على موريتانيا.
2: اللي تال يعني مش يمي لنواحي موريتانيا.
1: نواحي.
2: اما بدك تتصليها بدك تتصلي موريتانيا من هناك بحدود نهار كامل.
1: واو بس حلوه موريتانيا.
0: تميل على ورزة
1: الزات. على ورزة الزات.
2: هاي هون ورزة الزات. على الشمال. ورزة الزات اللي بروح على المغرب. اللي بروح المغرب بزور هاش كأنه ما شفت شيء. هناك وين بمثلوا الأفلام التاريخية. هناك بلش شوف فيلم الرسالة بلش هناك واختلف مصطفى العقاد المرحوم مع دائرة الأديان دائرة الأديان المغربية على الناس اللي بدين يبين وجوهها.
1: واو محمود.
2: فانتغلوا بعدها عليك.
0: لا محمود انت يعني موسوعة.
1: انسيكلوبيديا.
0: شو هاد؟
1: مراكش انسيكلوبيديا.
2: وهناك كمان مثلوا فيلم عمر المختار بأكمله.
0: استني انت متذكري كيف تعرف على مرته؟
1: اجت على البلاد وقالوا له تعال معنا وطلعوا بالتاكسي وخلاص. شفتي كيف؟ ذاكرة عندي ذاكرتي قوي.
2: أنا وحد كل مرة اللي فاتت أنطيكم مقتطفات للي بدي يروح على المغرب.
0: نعم.
2: شو الأماكن اللي يزورها؟
0: نعم.
2: سريع طبعاً.
1: بعد سريع. يا.
2: أول شيء يصبروا شوي بده يصير طيران مباشرة لهناك.
1: لا.
2: هيك بعرفش تحول السياحة بقولوا لي.
1: طيب.
2: أما تعالى نبلش من عند كازابلانكا. كازابلانكا يعني اللي بلف فيها كأنه فايت في تل أبيب.
1: نعم.
2: ليش الحلو بحر. هناك بحر. يصل. هناك المحيط الأطلسي. فهناك الإشي الحلو الواحد يصل على مسجد حسن الثاني. هناك أشياء فظيعة يعني. إذا أجى عباده يروح على طنجة مناطق حوض البحر المتوسط. طنجة حلوة يلف فيها المنيح الواحد. في هناك يخت بقدر يطلعوا راقص وما أدراك.
0: حلو.
2: يمشي على حط على شط البحر المتوسط. بتيجي الناظور تطوان. الناظور بلد اسمها راس الماء. هناك دائما
0: كل هذا المشوار واحد. كل هذا المشوار واحد.
1: كل يوم يوم هون يوم هناك.
2: طلع هاي اللي انا المدن اللي بحكي لك اياها على حوض المتوسط. فانك توصلي حدود الجزائر تحصلي هاي
1: في
2: عندك راس الماء.
0: لا كيف يعني
2: راس الماء هاي بلد هناك عشط البحر بخيم الناس فيها. بعدين تيجي السعودية.
0: قولي ملائم المشوار لأولاد صغار كمان.
2: طلع بس ايش بدين يتحملوا السفر. انا ليش مش قابل ارجع المغرب من السفر.
1: في مسافات
0: من منطقة لمنطقة.
1: مسافات
2: من كازابلانكا لطنجة بدك 12 ساعة في القطار.
0: واو.
2: فاهمي هسه بتتصل لحدود الجزائر اللي هي آخر بلدي وجدة وين هناك بزرعوا جميع المخدرات هناك. إيش مكان
1: ناس نحن شو خصنا
0: شو لنا؟
2: لا يا أخي بقول لك
0: بس أعطيكي معلومات
1: ما فيش حاجة لهي المعلومات ديش عارفها
0: مش بعرفني.
2: طيب بلاش بلاش بلا منها. تعال نرجع على منطقة الأطلس يبلش الواحد من عند
0: استنى شوي
1: نحن خلصنا الساحل.
0: لا ما هو اليوم احنا بس بالساحل
1: خلص. يوم
0: الأحلى تاني
1: الأطلس.
2: لا مو عسرية ولا شيء.
0: لا لا لا نركز
1: أنا
0: إسا كنت بالشط. كنت هون على حدود الجزائر. سيوم التنين منكمل بدنا نطلع على الأطلس.
1: تمام
0: طيب
2: ماشي.
0: خلينا نركز حفظنا
2: تفضلي
1: خلص احفظ. يوم التنين من كم الأطلس؟
2: على الجبال الحمراء. اللي بغيتي
1: بزاف بزاف. شكرا
2: شكرا
0: محمود.
1: باي محمود.
0: معنا كمان اتصال. للصباح الخير.
1: صبوحة
0: ظهر الخير. في ناس زمان فايقة.
1: قلنا نحن رح نستعمل ظهر الخير. نعم مين معنا؟
3: معك بديع من رهط.
1: أهلا يا بديع.
3: شو الوضع؟
0: بديع مبين إسا فايق.
3: إيه والله بديع فايق من الست الصبح.
1: واو نشيط. صار آخر النهار.
3: ومنشتغل
0: لحقت تعمل كتير شغلات من الست لإسا؟
1: بشتغل
3: بالشغل يعني بالشغل.
0: يعطيك ألف عافية.
1: يعني بديع
3: احنا بالسجن مش ببرا.
1: بشتغلوا بالسجن.
3: في كم من واحد مشغل الراديو بيسمع بصوتك؟ يمكن من فوق الميتين واحد.
1: ولا ميتين واحد سمعينك عارين. بس سمعينك انت. سلاب عارين.
0: سلاب انت مارية
1: انت السلاب. ايوة يا بديع.
3: بديع رن عشان وده يسمع صوت الدحية عودة بقرنات الجديدة إذا تسمح التمانية.
0: دحية أي دحية؟
3: عودة بقرنات.
0: عودة أبو قرنات. طيب أيوة. ندور لك عليها
3: ونهديها بلال غنامي بحبح الترابين وعبد الله أبو كف وجميع مساجين ديكل. هذه مهدية لهم.
0: شكرا كتير يا بديع.
1: سلام يا عرين. دايما اسمعوها لعرين. كل يوم من اثنين الخميس من العشرة لاثناش.
0: باي بديع. شكرا
3: شكرا شكرا, شكرا.
0: باي باي, باي.

0: بحب انا شيرين
1: حب ايه
0: رايحه اليوم مع الاغاني القديمه بما انك حكيتي
1: عمرو دياب طلع قلنا ايه
0: مع سلم امبارح
1: شفتي قد ما بنق انا
0: مش فتحتي الصندوق وبدك نتذكر اغاني صيفيه قديمه
1: نعم
0: 072-335-5993 اتصلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا فاتن حد الطبراني عم تستقبل اتصالاتكو واتساب مكان بس لا رسائل نصية عبر الواتساب مش اتصالات نو نو نو على أي رقم
1: 050-050-907-1321
0: فاصل إعلاني وراجعين
2: الاثنين على قناة مكان
3: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها
2: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا
4: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت
2: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل
2: موسم غير تقليدي وغير عادي
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها
6: اشعلها ابو الورد اشعلها
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
6: الله الله يا أبو الورد
2: الآن صيف معنا مع ماريا وعريم
0: رجعنا لكم مع برنامج صيف معنا مخيم الصيف براديو تلفزيون مكان مديرة المخيم نعم. هي ماريا دبينا نعم. اللي حضرت كل هاي الفقرات مع الزملاء بالإنتاج والزملاء بالتقديم فمنشكر فاتن حد الطبراني جسلين محمد بري راني رشيد أبو نمر شريهان حجير باكي ولينا شحادي رزق مين كمان كان معانا يا
1: والزملاء.
0: ماريا
1: والزملاء محمد الشيخ خليل سوزان دبيني غازي أبو بكر وأمجد إحسان وطبعا لشادي بلان اللي هو افتتح المخيم معي
0: ورح يكون معانا كمان طيلة هذا الصيف
1: طبعاً.
0: بس حاليا شوي مصيف وبرجع لنا
1: نعم ومعنا
0: منصبح كمان على طاقم البرنامج اللي معنا اليوم فاتن حدى الطبراني بالإنتاج معنا أحمد عويساد بالراديو المصور روبي أوسنهولز بالهندسة الصوتية
1: صيف ومعنا سؤالي
0: شو سؤالك
1: المستمعين صاروا حافظين الغناي واللحن
0: وإذا لا يعني صارت
1: صارت ترند
0: براسن أكيد معلقة أكيد بدنا ندنوها إذا وصلنا لوقت الخاص تبعنا الساعة 11:35
1: تأمل
0: نعم مع الزميلي سوزان دبيني
1: وبطاقة رقم 13 وكتير مهمة عن جد اسمعوها كتير مهمة
0: ركزوا
1: لأنه
0: فيها
1: في ناس وجودهن بيغير المكان يمكن لأنهم مين هن ممكن يكونوا أهلنا يمكن لأنهم ما بطلبوا منا إلا شغلة بسيطة ما ننساهن وإحنا رايحين نفرح وننبسط
2: اسمع. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم
0: وإحنا دايماً منحضر لإلكو هاي الزوايا لحتى تقدروا تستفيدوا وتاخدوا معاكو هاي الشغلات لمحل إيجابي ودايماً تتذكروا أهليكو
1: اسمع
7: بطاقة رقم 13 من القلب للقلب مع كل الحب أيام الصيف الحلوة عند المعظم بيحاولوا أنه يحلوها بفعاليات وسفر ورحلات وهذا كتير حلو ولكن هل خطر ببالنا أنه ندق باب أهلنا ونسألهن إذا بحبوا يرافقونا؟ هل فكرنا وخططنا لناخدهن معنا بشي رحلة لكم يوم لأي مكان، مش مهم وين، إن كان بالطبيعة إن كان بشي سفرة، إذا كان قريب للجولان أو حتى لإيلات، مش مهم لوين نروح، الأهم هل فكرنا فيهن وبأهمية وجودهن معنا؟ في كتير من الأهل برفضوا بحجة إنه صعب، بيقولوا صعب علينا، لا بلاش روحوا أنتوا، لكن بالحقيقة بيكونوا خايفين يضايقوكوا أنتوا وولادكوا، فما تعطوا أعذار لأنفسكوا إنه سألناهن وقالوا صعب علينا. تعرفوا إمتى بيكون هين عليهن وإمتى بيقولوا آه بكيف بنيجي معكم؟

0: قدام مهم ناخد اهالينا نمشورهم. تعرف لما بطلع ابويا اللي بيكون مبسوط مع انه بضل يقول انه هو بده يضله بالبيت
1: بس بغير جو، بس مش لازم يرد عليه المدام،
0: جو بنبسط
1: لازم شوي هيك
0: الواحد يضغط
1: بالضبط،
0: يعني مش ما يرفعش ايده.
1: معنا اتصالات. الو صباح الخير.
0: صباح
1: هلا مين؟
2: صباح الخير.
0: صباح النور. مين
2: معك؟ عبير من السبع.
1: هلا عبير، اهلا وسهلا باهل السبع.
2: الله يسعدك، كيف حالكم؟
0: الحمد لله، انت كيفك؟
2: الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
0: بالمكيف؟
2: لا والله برا، مش بالمكيف.
0: بتعملي برا بالحم هذا؟
1: خلص متعود دير السبع، متعود.
2: انا عندي قاعده برا بالبراد.
0: الا ما احلى. حلو. حلو.
2: الله يسعدك يا ربي.
1: يلا تخيلي معنا الصندوق، قولي لنا كيف شكل هذا الصندوق، كيف متخيليته؟
2: أنا ما سمعتش البرنامج من أول.
1: طيب إحنا عنا الصندوق وفيه هيك مغلفات بطاقات. وحابين هيك تشوفي أي بطاقة بتطلع لك.
0: شو خبيت لك البطاقة؟
1: أي رقم بدك؟ أي رقم بطاقة؟
2: أي رقم؟ خمسة.
1: خمسة.
0: خمسة. ذكرى. مين أول شخص بخطر ببالك لما بتسمع كلمة عطلة؟ لما بتسمع كلمة عطلة مين؟
1: لما بتقولي هيك إسا عندي فرصة عطلة مين تتذكري أول واحد؟
2: بتذكر أولادي.
0: أولادك. الله يحميهن.
1: كيف مقضي الصيفية معهن؟
2: والله الحمد لله.
1: شو عم تعملي معهن؟
2: والله هيهم، والله الحمد لله قاعدين معهم.
0: حلو. قاعدين معك عم بسمعونا.
1: شو بحبوا يلعبوا أكتر إشي؟
2: هاي بسمعوني حوالي بكلتنا.
0: حلو.
1: شو أسميهن؟ خلينا هيك نحييهن على الهواء.
2: أنا عندي سليمان، إياد.
1: إياد.
2: محمد، رهف، فرح.
0: محمد، رهف، فرح.
2: صابر، عمر، سند.
0: سند. سند. واو. سبعة.
2: سند. وعندي عامر بالطريق إن شاء الله.
0: تامن على خير.
1: تامن.
2: عامر.
1: هو الولد الثامن.
2: التاسع.
0: واو الله يخلي لك
1: عامر بالطريق. صارت عارفه شو مسميه
0: اكبر ولد قد عمره؟
2: صار الجاي بولد 18 سنه.
1: الله يقومك بالسلام يا
0: واو.
1: رب
0: اكبر ولد 18 واصغر واحد
2: 4 سنين.
1: ولسه بده يجي عامر ينور البيت.
0: ما احلى.
1: الله يخلي لك اياهن ويحميهن.
2: الله يخليكم ويسعدكم يا رب.
1: كيف مقضي معاهن تمني أولاد وحامل
0: وبهاد؟ شايفة وقاعدة برا وعم تسمع وعادي. نحن دغري
1: هن بيربوا بعض. هن بيربوا بعض.
0: اثنين وواحد وكل الوقت.
1: أنا اثنين ومعطى شعري.
0: وأنا بواحد.
2: لا الحمد لله أنا من طبيعتي بحب الأولاد.
0: دبري حالها.
1: أنا بحب. على فكرة مش هني، إحنا اللي ما لناش خلاق. مش هني السبب.
0: بالضبط.
2: الحمد لله، هذا كل شيء من الله الحمد لله.
1: حبيبتي عبير عن جد هاي وجهة نظر كتير صحيحة. بيساعدوك الكبار؟
0: طبعا
2: عندي بنتين الحمد لله خليه اياهم
1: بيساعدوكي.
2: طبعا
0: بيرتبوا وبيديروا طيب. بالن على الاطفال.
1: برافو.
0: هيك لازم.
1: لازم نيجي نتعلم من عبير كيف بتديري بيتها.
0: انا ما مدللات
1: احنا هون اهل الشمال نيجي لعندك يا عبير يعني.
0: وماله كنت اجيب
2: سبعه. انا من الشمال بس جيت على الجنوب.
1: من وين انت بالاصل؟
2: انا من اللد.
1: من اللد.
0: من المركز.
1: من المركز. طيب عبير احنا انبسطنا كثير فيكي.
0: صيفي معنا. صيفي
2: شكرا معنا. شكرا بارك الله.
1: مبسوطين ودايما شاركينا شو بتعب شو بتعملي.
2: بس انا بشارككم. بس حابين نهدي اغنيه للحجه الوالده.
1: ايش
0: تنسيش ابو
2: ست الحبايب.
1: ست الحبايب.
2: وليهم اتمنى لاختي دعاء ان شاء الله تجوزت واحد سبعة.
0: مبروك
2: ان شاء الله.
1: عروس
2: جسد الدهر يا ربي.
1: ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله ربي يوفقها يا رب.
1: شكرا يا عبير. شكرا يا عبير. شكرا يا روحي
2: حبيباتي. مع السلامة.
1: شكرا.
2: مع السلامة.
1: باي باي. وإسا وصلنا ماريا لزاوية أكلة سليم اليوم ويوم السبت.
0: يوم السبت.
1: يوم السبت
0: بعد النشرة الإخبارية مع سليم.
1: بعد النشرة الإخبارية أكلة سليم على قناة مكان.

افتتاحية صباحية في بلد الكرم والطيف، قريتي جث وينوح. بوجودكم هنا في قرية ينوح يا أخ سليم

0: أتمنى لكم افتتاحية صباحية وأقول إليكم يا هلا ومتمرحبا فيكم العموم، غير العمل المنيح والله ما بدوم، ويا هلا بضيوفنا فخر وإيمان، البلبل الغريد بيزيد الحنان من شانطة يضوي دياجير الظلام، بدي مشواري أروح على جسده يا نوح وأشوف الكلمة والطيب بوجودك يا شيخ الرجاجيل.
1: وين الشباب؟ وين الشباب؟
0: هلا هلا هلا
1: الله يسعدك.
2: الله يسعدك
3: يا نوح. مش طريقة بنوصلها بسرعة، الطريق إلها بتطلع شوي شوي، بتلف بين الجبال كأنها بتطلب من الزائر الجاي للبلد يهدي يتنفس ويترك درجة الطريق وراه.
4: يعني أنا سمعني خطيب، أنا من قرية يانوح مواليد 71 في يانوح. سليم زارنا هون في أكل سليم، في عندي مركز للفنون، أغلب أعمالي هي عمل فني تشكيلي في مجال النحت، عمل فني زي في الصابون والحديد ومواد الملحة.
5: بيتنا يدوب 20 متر، كان في معصرة جرها مهرة فرس، عصر الزيتون، وأبوي يحملني يحطني فوق على سدد كانت فوق، طلع على الفرس تبرم تبرم تبرم تبرم ساعات من الصبح لآخر الليل تبرم، والناس يجيبوا غلت الزيتون.
4: وهون كمان صار عملنا أكل تخص المنطقة عندنا هون اللي بسموها قريصة، هي معمولة من الكبة الأساس، بقى يضل ورا الكبة يضل شوي، يعملوها زي أقراص هيك فيها شوي ويقلوها، ومن هناك صار يعملوها بشكل حرفي أكثر.
3: قدام حل كبير على النار واقف شاب بأواخر الأربعينات بحرك بهدوء كأنه بطبخ أكل من زمن بعيد، بس اللي بالحل ما كان أكل، لا.
6: أهلين،
5: يعطيك العافية.
6: هذا طبيخ غير شكل.
5: شو عم نطبخ؟
6: عم نطبخ صابونة زيت.
5: صابونة زيت
6: بستعملها أنا مش للغسيل، بستعملها للفنون. أنا فنان تشكيلي وبستعمل صابونة زيت اللي هو من الذاكرة، من حياة الوالدة الله يرحمها، اللي كانت تعمل صابون زيت للمعيشة طبعا، مش للبيع، أما للاستعمال اليومي
5: للبيت.
4: أول شيء برجعنا للصيف، العطل الصيفي بنقدر نقول المي، أغلب مشاورنا بيكون في الوعر، في قطف الدخان، في سمسم، وكل اللي تعرف أمور الفلاحة الموجودة كانت في زمن تقريبا كل حارة كان لازم يكون يشتركوا يعملوا بير. حتى إيش يعني عم نحكي إحنا وبعرف انه في جيران هون وهناك عم بيعملوا دبس البندوره. طبخ الصابون كان عامل مهم جدا في زمنه، يعني تخيل انت لا في شامبو ولا معروف لاشي اسمه شامبو ولا كل التفنوكيما اللي كان بيعتمد على صابون الزيت.
7: فانا كوني معلمه
5: انت اثرت فيي وخليتيني ادمع
7: كائن لطيف احتياجات خاصه.
5: ذوي احتياجات خاصه
7: عمره 11 سنه، عن طريق عيونه أبصرت الحياة.
5: قمت بهذا المشروع اللي بجنن لابنك ولباقي العائلات اللي عندن من نوعية الأطفال الخاصين وبنحبه وبيدخلوا القلب وبدك تعبطه وبدك شتركه.
7: فهي رسالتي أنا وابني، كلنا متساويين،
5: كلنا متساويين طبعا،
7: ويا ريت لو كل العالم نفهم هاي الجملة.
5: الله يخليكي.
4: اليوم الجيل اليوم شوي صعب، مش عاب يعرف المادة، شوي شوي عاب يبعد عن المادة. ولد يجي ويشعر في المواد، يشعر في يعني حجر، يشعر في يعني حديد، بولاد، شاكوشي ولا أزميل، اللي يشتغل في الحجر. هذا قطعة تقريبا اليوم ما حداش بيشوف الأولاد اليوم. إيه إنك بدك تخلط شوية تراب مع خش اللي هو تبن اللي كانوا يطحنوه يطعموا الخيل منه، يطعموا الدواب مار والبقرة وكذا كذا، هذا اسمه تبن مطحون، فيش منه يعني ما حداش بيعرفه اليوم. يجيبوا شوية تراب مع خش ويبنوا لهم طابون أو يبنوا لهم بيت صغير، يعني صاروا إجا عندي كان فرقة وعملوا بيت صغير كيف هم بيحبوا.
3: صحيح برنامجنا عن الأكل وعن الحكايات اللي بتعيش حوالي الأرض، بس مرات نلتقي بحكاية أكبر من أي وصفة. بأم كرست وقتها وقلبها لابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، كل يوم عندها فيه شغل، صبر، حب ما إله حدود.

0: شكرا لهيك زاوية حلوة، برنامج كتير حلو اللي هو
1: شكرا لهاني خطيب كمان،
0: صح هاني خطيب ولسليم ضو،
1: كتير أشياء حلوة على الصيف بينوح، على ذكرني بكتير أشياء هيك، على الصابونة الزيت، على المي، في أشياء صيفية هالقد مهمة نمرق عليها بالذاكرة، البير حتى حكى هناك كتير أشياء كانت حلوة، يمكن نقدر نسمع مرة تانية كمان كإشي على يعني أشياء
0: نستضيفه عنا بالاستديو كمان. أكلة سليم يوم السبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. معنا إسا هيك اتصالات. ألو صباح الخير،
1: في رسائل عنين ننساش.
2: صباح
1: النور،
2: معك أيمن من الطيبة.
1: أهلين أيمن، كيفك؟
2: الحمد لله.
1: بدك تختار صندوق
2: يعني أجي حظي على أكلة سليم، طولت شوي ترددت عليك.
0: صعبناها عليك شوي،
2: بتكون حلوة كثير، أنا كل يوم بحضر يعني.
0: كيف أنت، كيف مقضي الصيفية؟
2: الحمد لله والله شغل يعني، بس أنا طلعت شوي هيك استراحة.
0: استراحة بس. طب بهاي الاستراحة بدنا نعطيك صندوق،
2: كنت أسمعك شوي.
0: عنا صندوق وبدنا نطول بطاقة، أي رقم؟
2: ماشي يعني ممكن سبعة.
1: كل بده سبعة. أوكي، هو سبعة تحدي، اختار أغنية صيفية وغني أول سطر منها.
0: شو غنية بتذكرك بالصيف؟
2: آخر أيامي
0: صيفية والصبي شوي شوي.
1: خلي غني. نزلت على ساحة
2: مي سري ونقطعت فيها العربية.
0: أيوة حلو،
1: برافو أيمن، برافو.
0: هاي طلعت فرصة وغيرنا لك جو كمان.
1: حلو
2: كثير،
1: روعة.
2: طيب وشو التحدي؟ هذا هو
0: خلص.
2: طيب ممكن اختار غنية بس اهديها لحدا؟
1: ممكن بس نكاشن اليوم سمعها. طيب. عربنا وصلنا تقريبا لنهاية البرنامج،
2: حتى لو مش اليوم.
1: تمام يا ايمن،
0: لمين؟ شو هي؟
2: بنات السنتين لأهديهن غنويين بحبينها كثير، ما بعرف إذا سمعته في الفريق الكورياني.
1: طبعا مين لا،
2: كانوا غنوا في المونديال، لهم بيحبوا غنوية داينامايت، إذا سمحتوا بس تحطوها، بس مش اليوم، مش مهم أي أوكي. يوم
0: طيب خلاص بنحاول. شكرا كثير لإلك. شكرا
2: لكم،
0: هلا باي باي. وعلى سيرة بطاقة رقم سبعة، فاتن حبت كمان هاي البطاقة وقالت لي أنه أنا في أغنية صيفية بتذكرني كثير بالصيف.
1: شو مع أبو الوديع؟
0: استني ماريا،
1: يعني ما بقيش كثير للبرنامج.

0: روزين وين وين وين
1: روزين
0: طلعت على الجبل
1: وهسا وصلنا لزاوية لو كنت مع الزميل غازي أبو بكر والفنانة أمل مرقص وين روزين
0: طلعت على الجبل
2: الآن مع غازي أبو بكر لو كنت الفنانة القديرة أمل مرقص لو كنت أحد أيام الأسبوع أي يوم بتحب تكوني؟
3: ثلاثاء.
2: ليش؟
3: بحس يوم محظوظ وحلو كتير وهيك بالنص وواضح.
2: الفنانة أمل مرقص لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحب تكوني؟
3: أذار.
2: ليش؟
3: متجدد فيه شوية ربيع وفيه شوية شتاء وفيه شوية خريف فيه أعياد حلوة كتير بحبها يوم الأم ويوم المرأة ويوم الأرض بعني لي كتير وبخرج كتير للطبيعة بهذا الشهر
2: الفنانة أمل مرقص لو كنت مدينة أي مدينة بتحب تكوني؟
3: مدينة عكا
2: ليش؟
3: كمان مرة بتمزج الأصالة والعراقة والجذور المتينة الحلوة بتمزج المزاج الحلو والضحك والفرح وبتمزج التأمل وبنفس الوقت فيها تجدد دائم وفيها صمود مش مفهوم من ناسها وأهلها بشعر هناك انتماء وبشعر إن عيلتي بحب إنه بحبوني بعشق البحر بعكا بعشق سور عكا بعشق الأكل بعكا الفن بعكا طفولتي كلها وبداياتي كمغني كانت بسينما بستان عكا وأبوي كان يروح على المكتب في نادي الحزب الشيوعي بالساحة وإن فحيد فرحي بفكر اسمها
2: أيوة.
3: وإن عرفي هناك فكنت أروح لعنده على صحيفة الاتحاد
2: ممتاز الفنانة أمل مرقص لو كنت لون أي لون بتحب تكوني؟
3: اللون اللي بيمزج بين الأخضر والأزرق مع بعض التركيز بنسميه
2: بعد الواو الفنانة أمل مرقص لو كنت كتاب أي كتاب بتحب تكوني؟
3: أوف كتاب كتير كتب حلوة دغري حضرتني كتاب اسمه ساعة البريد بحكي عن ساعة بريد كتير بسيط عاش في قرية وبهاي القرية نزح نفي الكاتب الشاعر العظيم بابلو نيرودا من تشيلي وهناك الساعة البريد ما كانش يفهم شو يعني ميتافورة شو يعني استعارة شو يعني شعر فكان يحب واحدة اسمها ماريا فبدو يكتب لها شعر فهيك تعلم من بابلو نيرودا الشاعر الكبير العظيم كيف يكتب الشعر وكيف يستعمل الاستعارات والكتاب تحول لفيلم أيضا شهير فالكتاب اسمه ساعي بريد نيرودا لأنطونيو سكارميتا كنت أحب أكونه
2: الفنانة أمل مرقص لو كنت آلي موسيقية أي آلي بتحب تكوني؟
3: شيلو
2: ليش؟
3: فيها عمق كتير الصوتها وبتشبه كتير الصوت البشري وفيها كمان صوت رفيع وعالي وفيها صوت قرار واطي وبسرعة بأخذك للمشاعر العميقة والشجية كتير بحب تشيلو كتير وشكلها حلو
2: الفنانة أمل مرقص لو كنت أكلي أي أكلي بتحب تكوني
3: والله فجأتوني التبولي
2: ليش؟
3: في أطيب من التبولي
2: الفنانة أمل مرقص لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة أي كائن حي بتحب تكوني؟
3: العصفور
2: ليش؟
3: أول شي حر طليق هش حساس بغني بتلا صوته وانت بده بصغل لشو بصير حواليه إذا الدنيا عم بتغيب وفي أذان بتلاقيه هيك بده يزقزق بعدين بتخبى في الشجر وإذا الدنيا صبح بيعلن شروق الشمس بصوته بعبر حدود بدون قيود وفيه كمان نظام عند النظام
2: آخر سؤال الفنانة أمل مرقص لو كنت أغنية أي أغنية بتحب تكوني؟
3: أمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش يا أحلى غنوة سماها قلبي ولا تتنسيش

0: شكرا للزميل غازي أبو بكر وللفنانة أمل مرقص على الزاوية الحلوة هاي. أم ماريا إحنا وصلنا لنهاية برنامجنا ووعدنا إنه نسمع أغنية بيحسدوني لما بضحك لجورج والسوف، وهيك إحنا مننهي فيه البرنامج. في عندك أكمل رسالة؟
1: نعم. صباح للورد لأغلى نجمتين، أنتوا بتعطونا طاقة إيجابية، بحبكن كتير ماريا محلى الأحمر. شكرا. عارين بتجنني منال من الفريدي.
0: شكرا يا منال.
1: ما فيش عندي وقت كتير، انضغطت
0: أبدا.
1: صباحك ورد، برنامج كله طاقة، بتجنن والله يسعدكم، بعدل المزاج. أنا ماهر أبو ينال.
0: أهلين يا ماهر.
1: يسعد صباحكم صبايا دائما متألقات، اشتقنا لسوزان من الجولاني أبو عطا.
0: أحلى تحية لسوزان.
1: كيفكن ماريا وعارين، منورات الإذاعة بوجودكم، منورة الإذاعة بوجودكم. حبيت أشارك بتهنئة بنت أختي نورة أبو عقاب من الناصر مناسبة عيد ميلادها 22 سنة. السنة الجاي نحفل فيك وانت ماخذي شهادة المحاماة، تهنئة مقدمة من خالتك جاكلين.
0: شكرا يا جاكلين، وشكرا لكل فش ماريا.
1: احلى شكرا للأخت زان دبيني على هذا الإحساس ونصيحة ماريا. بالنسبة لإقناع الأهل للسفر من أبو الوليد. يلا باي.
0: شكرا لكل مين تابعنا، تابعونا الجمعة الجاي من الاثنين للخميس.
1: شايفين بيشتكوا نصيب رسائل نصيب.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشر

0: عناوين الساعة من مكان: اتهام النصراوي محمد عواد بالتخطيط لاستهداف بن كفير، أكثر من 2000 مصل يهودي يزورون موقع جبل الهيكل في الحرم القدسي الشريف، روبيو يقول إن إيران ليست على استعداد لتوقيع اتفاق، مصادر تقول إن إسرائيل تضع شروطا لانسحابها كاملة من جنوب لبنان، ووطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. قدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام ضد النصراوي محمد عواد تنسب إليه التخطيط لاستهداف وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بمسيرة مفخخة وبارتكاب جرائم أمنية خطرة، منها محاولة الالتحاق بحماس والدفع بمخططات إرهابية. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم قرر اغتيال بن غفير بعد تحميله مسؤولية تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وذلك في عقاب مقتل صديقه توفيق أبو لشين في مدينة الناصرة قبل نحو عام. بلغ عدد المصلين الذين صعدوا إلى موقع جبل الهيكل في الحرم القدسي الشريف أكثر من 2000 مصل أحياء لذكرى خراب الهيكلين الأول والثاني. كما تقاطر العديد من الوزراء بينهم الوزير بن غفير الذي صرح بأن اليهود يصلون في جبل الهيكل بعد 1000 عام، قائلا إن حكم جبل الهيكل معناه الحوكمة في كافة أراضي إسرائيل. ونشر نشطاء يمينيون مقاطع فيديو تظهر يهودا يصلون في ساحة أحد المساجد، وهي منطقة يمنع الصلاة فيها لليهود. وبدورها أكدت الشرطة أنه تم السماح للمصلين بالصلاة في الأماكن المسموح بها، وأن هناك أشرطة مصورة تثبت هذا الأمر. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق، موضحا أنها ستدفع الثمن، وأضاف أن الثمن الذي ستدفع طهران سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم. قالت مصادر لصحيفة الديار البيروتية إن استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية يبقى مشروطا ولن يتم من دون خطوات مقابلة من الجانب اللبناني. وبحسب المصادر فإن الانسحاب من أجزاء من بلدة زوطر الغربية يفترض أن يشكل بداية لمسار متدرج، غير أن واشنطن وأورشليم القدس تنتظران رؤية إجراءات عملية على الأرض يتولاها الجيش اللبناني في إطار تكريس حصرية السلاح بيد الدولة، وإلا فإن المسار سيتوقف عند حدوده الحالية، وستبقي إسرائيل على المنطقة الأمنية التي فرضتها داخل الأراضي اللبنانية باعتبارها ورقة ضغط إلى حين تنفيذ الالتزامات المطلوبة من الجانب اللبناني. تتجه الأحزاب العربية الثلاثة، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، نحو تفويض جهة وسيطة لتجاوز الخلافات القائمة والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن تركيبة القائمة المشتركة. وذكر أن الخلافات تتمحور حاليا حول ترتيب المرشحين وآليات التناوب، بما يضمن الحفاظ على التحالف الثلاثي قبل إغلاق باب تسجيل القوائم.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو اليوم حرا أكثر من المعتاد في الجبال وأواسط البلاد، ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود معظم أنحاء البلاد وطأة حر شديدة إلى قصوى. وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. في الواحدة سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
3: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
1: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: العادة التنازلي للانتخابات، ونعود إلى الوراء 3 أشهر عندما وعد غايدي أيزنكوت رئيس حزب يشار بأن يضم مرشحا من الطائفة المعروفية في مكان متقدم ملائم في قائمته. وبالأمس أعلن عن انضمام الميجر جنرال احتياط كميل أبروكون إلى حزب يشار. عن ذلك وعن شؤون أخرى نتحدث مع الأستاذ رفيق حلبي رئيس مجلس دالية الكرمل. تحية لك أستاذ رفيق، أهلا بك.
2: أهلا بك.
1: هل تعتقد بأن هذا الانضمام هو امتداد لهذا الوعد؟ وهل ترون بأن أيزنكوت يتعامل مع الطائفة المعروفية بشكل يختلف عن سياسيين آخرين أستاذ رفيق؟
2: في خبرتي في خبرة سنوات في الحلبة السياسية سواء الداخلية أو القطرية، طبعا يجب أن ننتظر ونشاهد ونراقب ونشعر بإذا كان تغيير أو لا. لكن غايدي أيزنكوت أعرفه منذ سنوات طويلة، كان في زيارتي قبل حوالي 2 شهر، وفي خلال اللقاء تحدثنا كثيرا عن السلام وتحدثنا عن الواقع المصور في البلاد. وأيضا عندما انتهى اللقاء بدون أن نسأله أي سؤال أجاب وقال بما أنكم لم تسألونني أي سؤال، كنت أنا مجموعة من الشباب طبعا، قال أريد أن أعدكم أن هناك مرشح من الطائفة المعروفية في مكان لائق في العشر الأوائل. هذا ما قاله في ذاك اللقاء. طبعا عرفنا منذ أول لحظة أنه يتحدث عن كميل أبروكن لأنه كان معه في قيادة الأركان العامة. طبعا أنا أرجو النجاح كميل أو غير كميل ممن سيخوضون المعركة الانتخابية ويدخلون من أبواب الكنيسة، ولكن الحقيقة الخبرة علمتنا تقلعت أسناننا يا أخ شداد من الوعودات ومن التعيينات ومن الأسماء وكذا الأخيري.
1: وعشان هيك تمان عشان تجاوب على هذا السؤال، إنه هل هذا كافي؟ هل هذا كافي انه بيجي حزب جديد مرشح جديد بحط مرشح من الطائفة المعروفية، وهدم البيوت يبقى، قانون القومية يبقى، كل القضايا التي تعاني منها الطائفة الدرزية تبقى؟
2: يا صديقي، اولا كان فترة هناك 5 أعضاء كنيسة برلمان من الطائفة المعروفية في نفس السطرة في الكنيسة، وهذا تغير الواقع. لا تغير الواقع، اذا قانون القومية موجود، قانون كامينيتس موجود، الظلم موجود، الاشحاب موجود، يعني كنت اقول حتى الاضطهاد موجود، يعني طبعا فيش اضطهاد، ولكن اقصد دولة اسرائيل هي دولة لا تستطيع، يعني لا تملك الحق ان تتحدث عن المساواة ولو في جملة واحدة، لأن المساواة أكبر بكثير من دعايات الانتخابيين. أنا إن شاء الله يبطلوا البرايمريز في الليكود لسبب واحد.
1: ليش؟
2: لأنه أنا بشوف الوزراء تبين الليكود بس عند أعضاء المركز تبع الحزب، لا بزوروا لا بتعبوا، بهم الهمون الوحيد أن ينتخبوا. طبعا في كل محل عندك عدة أشخاص اللي هن أعضاء في هذا الحزب، لا أعرف مدى تأثيرهم طبعا على الانتخابات، ولكن هذا الواقع تبعنا. احنا نعيش في مهزلة، نعيش في مسرح الأبسورد، في مسرح اللا معقول، وهذا الواقع تبعنا. يعني كل واحد صار زعيم على حساب قضايا الطائفة أو غير الطائفة أو قضايا الشعب، خلينا نحكي في اسم الشعب بشكل عام.
1: طيب أستاذ رفيق، يعني أنت لا تعول على تعيين هنا تعيين هناك، شخصية هنا شخصية هناك، حتى لو كانت مرموقة عسكريا، لأنه حتى غايدي أيزنكوت يقال بأنه يشار مستقيم على اسم طبعا حزبه، وأنتم أيضا لا تعولون على ذلك.
2: أنا لا أعول على الاسم ولا على الحزب، أنا أعول على العمل. لا تقل لي أي كلمة، أعمل أي عمل. هذا الكلام بالرغم ورغم ضرره، نحن عايشين في عصر آخر مع شباب لا يتنازلون عن حقوقهم. شو يعني بين أثناء يحط هذا وحط ذاك؟ لا، السياسة الحكومة، هل السياسة الحكومة التي تكون أيا كانت سواء من اليمين أو من المركز أو من اليسار؟ أنا طبعا شخصيا أفضل المركز واليسار، ولكن يعني أي حكومة، نحن حكومات فقط بعملها خلاص. بدي أحكي لك قصة كانت قبل فترة، اجتمعنا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الرئيس الجيش قال انا كنت جنرال في الجيش، الثاني قال انا كنت كذا، ذاك قال كل كذا، قلت انا كنت في الحبس. يعني شو، ان وجودك او الدرجات على كتفك هي لا تعطيك اي حق في هذه الدوله للاسف الشديد اذا كنت
1: هيك هيك. رفيق حلبي بيحكي بعد 40 سنه عمل في
2: بالعكس.
1: الصحافه
2: انا اليوم
1: في
2: مؤمن اكثر،
1: الميدان.
2: انا اليوم مؤمن في هذا اكثر. دوله اسرائيل دوله لا يوجد فيها مساواه نقطه، وانا مسؤول عن كل كلمه اقولها.
1: طيب الدرجات اللي على كتفك بتمنحكاش حق اكثر من اي شخص اخر، يعني هاي
2: بالضبط.
1: جمله واضحه. استاذ رفيق انتقل معك الى موضوع اخر وانهي. حيمي فين طبعا رجل الشاشه الاول وكونت الشاشه الاسرائيليه رحل عنا بالامس، وانت طبعا رافقت حيمي فين سنوات طويله جدا، كنت مسؤولا عن عمله ايضا كمحرر مركزي لنشره الاخبار المركزيه الاولى في اسرائيل على مدار سنوات طويله، وانت تالمت بالامس بعد خبر وفاته. حدثنا عن حيمي فين على الانسان، يعني بالاضافه طبعا الى رجل الصحافه.
2: حيمي فين هو رجل الوسط. حيمي فين هو رجل سميته يوم أمس إسحاق رابين في الصحافة. هو إسرائيلي في كل معنى الكلمة. إسحاق رابين لم يتخذ أي موقف، ولم يكن محاربا، ولم يكن شجاعا في القضايا الصحافية. تغير نوعا ما بعد أن تنازل عن تقديم الأخبار، وأصبح رجل أصبح مخرج وثائقي. عندما أعد طبعا سلسلة الريبورتاجات عن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وعندما أعد أيضا مشروع الهوية الشخصية الهوية الإسرائيلية، عندها تغير ولمسنا وشعرنا أن هناك تغير ما. ولكن خايم يفين كان إنسانا مهذبا مؤدبا خلوقا ذرب اللسان طبعا دمة الأخلاق، وخايم يفين كان رجل الوسط الإسرائيلي.
1: والتحويل يعني التحول عنده كان لما نزل على الميدان، يعني أصبح يعد ريبورتاجات حول المستوطنين والاستيطان
2: يعني
1: وما شابه ذلك.
2: كان لي قصة معروفة جدا معه، إن كان قضية رجيب أو الاستيطان اليهودي في منطقة إيلون موري. لقد هجمت من قبل اليمين الإسرائيلي، وحايم يبين أخذني بيدي إلى بيته، وسكنت عنده في البيت لكي يدافع أو لكي يحميني من عنفوان اليمين المتطرف. ولكن في نفس الفترة خرج إلى المنطقة، إلى منطقة نابلس، إلى رجيب، وأعد تقريرا وأثبت أن ما كتبته وما قلته وما صورته كان حقيقيا وكان صادقا. لذلك عنده هناك عنده مواقف معينة نحن نعتز فيها ونفخر فيها طبعا، ولكن خايم يبين لم يكن يوما ما مناضلا مثل يارون لندن أو مثل موتي كيرشنبوم أو دان شيلون.
1: شكرا لك الأستاذ رفيق حلبي على هذا الحديث الصريح، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا عزيزي، شكرا.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة ينضم إلينا، أهلا بك معنا إياد.
3: أهلا بك يوسف.
1: إحباط محاولة قتل واعتقال 4 مشتبهين منع تصفية في اللد، حدثنا عن ذلك.
3: نعم صحيح يوسف، في إطار النشاطات المكثفة التي تقوم بها الشرطة للحد من مظاهر حيازة الوسائل القتالية والأسلحة التي تستخدم في القرى والبلدات العربية، قامت أمس قوات من حرس الحدود بالتعاون مع أفراد من شرطة اللد بنشاطات ميدانية في مدينة اللد في محاولة الإحباط ومحاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام. وخلال تواجد القوات في المدينة أطلقت عدة عيارات نارية، فسارع أفراد القوة إلى الموقع بحثا عن الجهات التي تقف من وراء إطلاق النار. وبعد عمليات تمشيط رصدت القوات مشتبها ويحمل في يده مسدسا، وعلى وجه السرعة تمكنت الشرطة من السيطرة على المشتبه وضبط المسدس الذي كان بحوزته وقد أحيل للتحقيق معه. وفي وقت لاحق وبعد أن واصلت القوات عمليات التمشيط في المنطقة تمكنت من اعتقال عدد من المشتبه بهم في حادث إطلاق النار، كما عثرت القوات خلال هذه الحملة على مركبة مشبوهة وضبطت بداخلها ذخيرة ولوحة ترخيص غطيت بملصق أسود، الأمر الذي أثار شبهات بمحاولة إخفاء تفاصيل لهذه المركبة. الشرطة عثرت خلال هذا النشاط الذي بادرت إليه في مدينة لندن على مسدس من نوع جلوك وأمشاط ذخيرة مادة يشتبه بأنها مخدرات. الشرطة اعتقلت 4 من المشتبه بهم على ذمة التحقيق في إطار النشاطات التي قامت بها في مدينة الرملة. إذن الشرطة تحبط محاولة الاغتيال على خلفية جنائية، وكما يبدو يوسف ستطلب اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقال 4 لاستكمال التحقيق معهم. والآن جاءنا يوسف، يبدو أن هناك محاولة طعن في منطقة نابلس بالقرب من إحدى النقاط الاستيطانية، يبدو أن هناك مصاب واحد بجروح خطيرة، وتم تحييد كما يبدو فلسطيني أو أكثر في هذا الحادث. هذه هي التفاصيل الأولية بالنسبة لهذا الحادث. دعنا نطلع على التفاصيل وسأعود إليكم.
1: نعم، سنعود إليك بكل تأكيد طبعا في حال وأن جد جديد. شكرا لك في هذه المرحلة إياد حرب، مراسلنا لشؤون الشرطة. إذن كما استمعتم طبعا يأتينا الآن هنالك اشتباه لتنفيذ عملية طعن إرهابية، وطبعا هذا ما يأتينا من الشرطة، وهنالك مصاب بجروح خطيرة. سنتابع هذا الموضوع، طبعا تم تحييد المشتبه، هذا ما جاء. الآن حركة الطيران في ظل التصعيد، ميري ريجيف وزيرة المواصلات تقول بأن المطار سيبقى مفتوحا. وسام جبر وكل التفاصيل.
4: في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، يدخل قطاع الطيران المدني في البلاد مرحلة جديدة من التحديات، وذلك وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على حركة الملاحة الجوية في المنطقة. وبينما تؤكد وزارة المواصلات استمرار تشغيل مطار بن غوريون الدولي كالمعتاد، وفي سياق حديثها أكدت وزيرة المواصلات ميري ريجيف أن جميع الجهات المعنية والمختصة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طارئ، وأن الجهات المهنية تعمل على ضمان استمرار حركة الطيران المدني لتنقل المسافرين الإسرائيليين، مشددة على أن الوزارة تعمل من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب. وأشارت وزيرة المواصلات ميري ريجيف إلى أن مطار بن غوريون الدولي يستقبل يوميا ما بين 70-90 ألف مسافر، وأنها تقوم بكل ما هو مطلوب من أجل استمرار الحركة الاعتيادية والنشاطات اليومية في مطار بن غوريون الدولي.
5: نحن أوقفنا كل تخيش، מצד שני אנחנו שומרים על האיזונים גם של היכולת התעופה האזרחית. בסופו של יום צריך לזכור שנדבג זה שתי תעופה אזרחי, זה לא בסיס צבאי, למרות שמנסים להפוך אותו לכזה. יש גם בנדבג מתדלקים, גם בשדה התעופה רמון מתדלקים, אבל הצלחנו למרות המתדלקים שיש בנדבג לשמור על רציפות תעופתית ולאפשר לאזרחי ישראל לצאת לחול. יש בין 70-90 אלף אזרחים כל יום שמגיעים לשדה התעופה.
4: وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات تسعى إلى أن يبقى مطار بن غوريون الدولي مفتوحا أمام حركة المسافرين، مع استمرار مراجعة الوضع الأمني بصورة يومية، فيما يبقى قطاع الطيران أحد أكثر القطاعات حساسية لأي تصعيد عسكري جديد في منطقة الشرق الأوسط.
1: إلى الجنوب الآن، مدينة رهط والدفاع عن المسكن، اختتام فعاليات خيمة السلم الأهلي، التفاصيل معنا وفي النباري.
6: في مدينة رهط اختتم اليوم فعاليات خيمة السلم الأهلي التي بادرت إليها اللجنة الشعبية في المدينة بمشاركة العشرات من الشخصيات الاعتبارية والأكاديميين ووجهاء المنطقة. الدكتور عواد أبو فريح رئيس اللجنة الشعبية في المدينة:
7: الأمن والمأوى إن موضوعين دمجناهن مع بعض في رسالة الخيمة منذ البداية. خيمة السلم الأهلي والدفاع عن الأرض والمسكن، استطعنا أن نوصل رسالتنا بقدر ما نستطيع لأكبر عدد من الناس وللشباب بشكل خاص. معركة وعي ليست بالسهلة، ولكن الطريق بدأنا مشوارنا وللنضال. يعني بعد الخيمة هناك سيكون تصعيد للنضال، طريق طويل ولكن الحمد لله بدينا، وما الجبل إلا كومة من الحصى.
6: كما تحدث مخطط المدن المهندس منصور الصانع عن محاضرته في هذه الخيمة:
8: فعالية اجتماعية في الفضاء الطلق، مما يعطيها زخم أكثر، مش في غرف مغلقة. أنا المحاضرة تبعتي كانت عن التخطيط في القرى والبلدات العربية، ذات عن التخطيط المستورد من الغرب، وبنشوف ظواهر على حاراتنا أو على بلداتنا.
6: أما نائب رئيس البلدية حسن النصاصرة فقال:
9: بدأنا فعالياتها من يوم مساء السبت حتى مساء الخميس. موضوعين همان جدا في الوسط العربي هما موضوع العنف والذي يفتك بنا ويعصف بنا ويهدد وجودنا، وأيضا الحق في المسكن والأرض، الدفاع عن الأرض والحق في المسكن.
6: هذا وأكد القائمون على هذه الخيمة الأولى من نوعها أنها سوف تمثل ركيزة للانطلاق إلى نشاطات جماعية أخرى في أرجاء المدينة والنقب عموما.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: إلى محاولات حل أزمة تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية ينضم إلينا فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية. تحية لك فالح، أهلا بك.
10: تحية لك يوسف، تحية للمسلمين والمسلمات.
1: هل عودة لجنة الوفاق باتت قريبة؟
10: هذا هو الواضح فيما والمصادر التي كنا قد تحدثنا معها منذ يوم أمس من داخل لجنة الوفاق تؤكد بشكل واضح

0: أن الأحزاب مرغم أخاك لا بطل، تجد نفسها حاليا تراوح في ذات المكان، تصل إلى طريق مسدود، تريد منح نفسها حاليا نحو أسبوع من أجل التفاوض المستقل، ولكن بنهاية المطاف الواضح أنه حرصا على الكثير من الاعتبارات وللكثير من الأسباب، بنهاية المطاف لن يكون أمامها أي خيار بحالة ولم تحسم بقواها الذاتية مفاوضاتها إلا اللجوء إلى الوسيط. سيما وأنا دائما أقول عندما يعني يطغو ويطفو الآن الحزب ويعمل غضب الأطراف، الوسيط العادل يكون هو النور الذي يعيد لكل صاحب حق حقه.
1: نعم، فالحا أي وساطة نتحدث؟ هل هي بشأن ترتيب المقاعد أم زيادة تمثيل العربية للتغيير أم ماذا؟
0: لا، هي وساطة بدون أدنى شك بحسب ما هم يتحدثون. أينما تعثرت المفاوضات وفشلت طواقم المفاوضات التابعة لكل حزب وحزب، هنا سيكون دور لجنة الوفاق. ونحن نعلم يوسف ومن مثلك يعلم أنه حاليا التعثر هو حول المقاعد وحصة كل حزب وحزب من هذه المقاعد ضمن القائمة النهائية، وبالتالي هنا سيكون دور القائمة دور لجنة الوفاق. واللافت يوسف إذا سمحت لي أيضا هو ذلك التصريح اللافت فيما وحتى اللحظة هنالك جمود في المفاوضات الثنائية ما بين الجبهة والتغيير، ورغم أن هنالك مؤشرات إيجابية حول كسر الجمود في العلاقات، ولكن لم تسجل أي اختراق حقيقية فيما يتعلق بمفاوضاتهم حول المقاعد. ولعل هذا ما دفع بمصدر نافذ جدا يوم أمس بأن يصرح لنا بشكل واضح بأن الجبهة مستعدة لتقديم تنازلات وتضحيات مؤلمة في سبيل تجاوز هذا الخلاف مع التغيير، وبالتالي إنجاز على وجه السرعة القائمة الثلاثية. ليسأل السؤال إذا معك وقت يوسف،
1: باختصار شديد،
0: ما الذي يدفع بالجبهة في هذه المرحلة لتبدي هذه الليونة والمرونة في مواقفها؟ واضح جدا أنه عندما تريد أن تكون الكبير الله الكبير يا يوسف، هذا يلزمك بمسؤوليات، وبالتالي عندما تريد الجبهة أن تلعب دور دور الكبير لابد أن تكون مسؤولة، وهي الآن من منطلقات المسؤولية سيما وهي تدرك بأنه الوقت إن لم تقطعه قطعك، وإذا لم تذهب باتجاه تسويات لابد أن يكون للزمن ثمن وتداعيات مباشرة تنظيميا وأيضا جماهيريا. ناهيك على أن يوسف، وبهذا أنهي إذا سمحت لي، هنالك ضغوطات واضحة من الكوادر من الأسفل نحو الأعلى نحو القيادات التي ترى بضرورة الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية والتحالف مع النائب الطيب، وهم يتحدثون بشكل واضح يعني، وأنا أتحدث مع عشرات بل مئات يوميا من النشطاء في الجبهة يقولون بشكل واضح أنه من أثبت أنه شريك موثوق للجبهة طيلة الفترة السابقة، الشريك الوفي هنالك من وصفه هو كان النائب الطيبي وليس غيب. لهذا الجبهة واضح جدا أنها تأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، ولهذا تبدي هذه المرونة والليونة.
1: فالح حبيب، شكرا جزيلا لك.
0: ولا يهمك يوسف.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: هل هناك أزمة نفايات في مدينة شفاعمر؟ عناد خطيب عضو بلدية شفاعمر من المعارضة ينضم إلينا، تحية لك.
3: تحياتي أخ يوسف إليك ولجميع المستمعين، والحمد لله على السلامة طبعا.
1: شكرا شكرا جزيلا لك. انتشار مكبات النفايات العشوائية، أنتم تقولون بأن هناك أزمة نفايات، البلدية تقول ما من أزمة، هناك نفايات تتراكم يقوم طبعا المسؤولون بتنظيفها وجمعها وبعد ذلك يعودون طبعا على مستوى الكرة، كيف ترد على ذلك؟
3: ممتاز أخ يوسف، بس بسمح لي
1: بدي
3: شغلي على التقرير اللي كان قبل بخصوص لجنة الوفاق
1: بس بديش يعني وقت ديك بديش ياك تتوسع،
3: نحكي أشفاق إنه أنا بتمنى إنه يكون في لجان وثاق بالنسبة للعنف عند مجتمعنا إنه نحارب العنف، هذا بخصوص هذا الموضوع. هذا بخصوص موضوع النفايات، لا، الوضع بالبلد عنا كتير سيء، النفايات بكل مكان موجودة للأسف الشديد، ما عم بيتم جمع النفايات. مش هون المشكلة، المشكلة إنه في اسطواني
1: جديدة. يعني إذا هسه بننزل على الشارع بنشوف نفايات.

0: تفش فامر على
1: بس
0: على
1: بالضبط
0: جانبي الطريق.
1: على كل الحارات. وهي الاشي الحلو انه بيخترق الحارات، يعني فيش محارم معينه اكس واي فيها، واي فش فيها بكل الحارات بكل فش، وعمرها صارت منظر مألوف عندنا بالبلد. مشكلتنا مش هون، مشكلتنا انه مش قادرين تضبوا الزبائن، اعترفوا للناس انه في مشكله وتعالي نلاقي لها حلول. انا كعضو بلدي بكون اول واحد معاه، هون فيش قضيه معارضه ومولاه، في قضيه بلد بدنا نساعد كلياتنا عشان نشوف البلد باحلى صورتها وشو عامر تستاهل وبحق لها تكون باحلى صورها. مشكلتنا الزبائن هاي مش عم تلدم، عم بيقولوا انه توجهوا للمكاد العيروني على اللي نفتح توجهات، الناس بتفتح توجهات، انا شخصيا كعضو بلدي بفتح توجهات للناس اللي بتوجه لها عشان يكون شيء مثبت. بيوعدوا يوم اثنين يوم ثلاثة، بيجي اثنين وبيجي ثلاثة وما حدا بيجي بياخذ الزبالة.
0: يعني
1: الاشي صار
0: المواطن عناد، المواطن يتوجه إلى بلدية شفا عمر يطالب بجمع النفايات، البلدية تقول أعطيني يوم يومين، في النهاية لا شيء يتم،
1: لا حاجة تغير. ومش هو المشكلة، إسا في اسطوانة عم بيطلعوا فيها إنه الحق على المواطن، المواطن عم بزيد زبالة. طب أنا يا أخي بدي أسألك، أنا في واحد عنده عامل بالبيت بجنينة بنظف بده يطلع، بقول لك عند اليهود عند اولاد عمنا بيقولوا لا لا لقبل وبيتفقوا معانا. طب ما احنا بقولوا قبل وبتقولوا لي يوم الاثنين ويوم الثلاثاء واول اسبوع الجاي وما بتجيش تاخذوها، الناس بيطلعوا عبونا انه وعوداتكم. هاي واحد. اثنين، انا بقول لك بطلب قدام الجميع اعملوا مكب يكون فيه، وساعتها انا بقول لك كعضو بلدي اول واحد بوقف ضد الناس اللي بتكب لما يكون في مكب. اوجد لي بديل، اوجد للناس بديل انه محل تكب فيه زباله البيتيه ان كان اغراض البيت، ساعتها انا بقول لك اياها انا بطلع اول واحد ضد الناس وبلوم الناس على انه مزدتوا بالشارع وبالارصفه.
0: شو مشكله توفير هذا البديل عناد؟
1: ممتاز، بدك توجه للبلديه تسالها. انا بقول لك انا بعرف في كان محلين على وقت الفتره اللي سابقه كان ينشغل عليهم، بعرف شو الشيء وين واقف كيف فهمت انه متعصر. انا برايي هذا الحل اللي لازم يكون بشفو عامر، ان توجد مكب اللي يكون في الناس قاعده تقول للناس. انا الناس بتصلوا فيي بقول لهم، يعني اكثر من هيك اخي يوسف، في اهلنا في طمره بعتنا ناس، بعت اصحاب لإلي روح كبوا بالنسبه للطمره ما قبلوش. ليه جايبين زباله تشفوا عامر لطمره؟ ليه؟ طب ليه نوصل للوضعيه هاي؟ ليه نحط المواطن بهذه الوضعيه هاي؟
0: لهي درجه وصلت الامور؟
1: بالضبط، هاي هي مشكلتنا وهاي التالم تبعنا، والاعلام عم بيشترك في في في في الموضوع هذا انه لا في حق على المواطن. يا عم المواطن مالوش عليش حق، المواطن بيدفع اللزومات اللي عليه، الارنونه بيدفع كل الالتزامات اللي عليه. بلديه شفا عامر بتدفع تقريبا 40 مليون شيكل سنويا على النفايات. طب يا اخي مش عم نشوف الناتج تبعه. طب بركي في مشكله بالمراقبه، في مشكله بجمع النفايات، في مشكله بطريقه الجمع، في شيء غلط لازم ينفحص زي ما لازم وتلاقي حلول على السريع للموضوع هذا، لانه شيء ما قدرش يتحمل الواحد.
0: نعم، شكرا لك عناد خطيب عضو بلديه شفا عامر على المعارضه على هذه المشاركه معنا. شكرا،
1: شكرا
0: جزيلا
1: لك.
0: ويستمع طبعا الى هذه التصريحات القائم باعمال رئيس بلديه شفا عامر، ايضا مسؤول قسم الصحه الاستاذ عامر ارملي. اهلا بك معنا استاذ عامر.
2: هلا هلا استاذ يوسف، لك ولجميع المستمعين.
0: اولا كيف ترد على كل ما جاء؟
2: يعني انا عم بسمع زميلي عناد خطيب بيحكي على البلد انه هي مزبله، وفي ناس ثانيه بيقولوا انه شفا عامر صارت زي الناصري. انا بعرفش على ايش هو مستند، بس انا بقول لك شغله في معه حق. اول شيء احنا استلمنا بلديه اللي هي هذا الوضع اللي استلمناه من الاداره السابقه اللي هو استاذ عناد كان زميلي كان فيها في هذا الاداره. احنا عم نحاول جل جهدنا انه احنا نحل مشكله القمامه، والقمامه هي زي ما بتعرف استاذ يوسف هي مش بس شفا عامر، هي باغلب البلدان العربيه، وبنعرف احنا ليش كمان. انا راح اجاوب عناد راح اجاوب للمستمعين كمان ارجيني الصوره ايش عم بيصير شفا عامر. اول شيء، اولا اذا انت بتفوت على شفا عامر اليوم الشوارع على الاقل الشوارع الرئيسيه كلياتها نظيفه، وانا يعني بعزمك بديك استاذ يوسف تيجي كمان نعمل جولة وأنا وياك نمرق بالشوارع. الحارات مظبوط، في حارات إحنا بعدنا مش فاصلينها، بس إحنا بلشنا برنامج. إحنا برنامجنا كان كل الوقت نقدر مش إنه نشتغل بشكل عشوائي، حاولنا نفوت على كل الحارات بس ما زبط الإشي، لأنه في كميات قمامة عم بتفوت على البلد، وشفا عامر بلد مستهدفة فيها أكثر من 10 مداخل، وأنا بقول لك إنه إحنا كمان مستهدفين من قبل مقاولين كتير اللي بفوتوا من باريس البلد وبزتوا زبالتهم بالبلد، وهذا كله موثق بكاميرات.
0: يعني مقاولون يدخلون الى مدينه شفاعمر
2: اللي بيشتغلوا من حوالين شفاعمر، وفي عندي انا
0: بزتوا النفايات في منطقه شفاعمر المختلفه من يعني مداخلها المتعدده.
2: نعم، لانه شفاعمر فيها اكثر من 10 مداخل، يعني احنا مستهدفين من قبل المقاولين. واحنا عشان يكون واضح، احنا اليوم في وضع، احنا هذا كمان مره هذا عندنا مشكله ميزانيات، احنا في وضع حرب. ولكن بالرغم من كل هذا احنا قادرين نسيطر على الامور. احنا عم نجرب ننظف قديش بنقدر. طبعا في عندنا كميه مخصصه لهذا الموضوع. احنا اليوم عشان يكون واضح بس اعطيك صوره شو عم نعمل، احنا اليوم مخصص لتنظيف النفايات بشفامر 400 طن بس. احنا عم نجرب نزيد 400 مرات بوصل 500، بس كمان مره هذا ما بكفي. ليش ما بكفي؟ أنا عم بطلع على وقت الإدارة السابقة بعهد أستاذ عناد خطيب لما كان بإدارته، كانوا يستهلكوا أكثر من 1000 طن، 800 و900 و1000 طن مرة 1200 طن كمان شفت. وكان في مكب، هذا المكب اللي بحكي عليه غير 1000 طن، كانوا يكبوا في هذا المكب لحد ما احترق هذا المكب، وكنا بنعرف شو القصة اللي صارت هناك. بس رغم كل هذا احنا عم نحافظ ومنجرب نحافظ على.
0: طيب سؤال اخير،
2: اللي اخذناها سؤال اخير شغله واحده، لا مهم، مهم جدا في
0: لانه
2: احنا شغله مهمه.
0: وقت البرنامج ينتهي، تفضل.
2: انا عارف بس جمله قصيره، وانا مهم انه احكيها.
0: تفضل.
2: احنا سنتين ولا حدا طلع صوته، يعني صراحه من 1/7 احنا بلشنا برنامج عمل منظم. احنا مش عم نفوت على كل الحارات، عم نعمل قسمنا البلد لست مناطق اللي هي فيها عده حارات نشتغل فيها بشكل منهج بشكل مرتب. ولما البلد بلشت تنضف فجاه طلعت المواقع واعضاء المعارضه صاروا يصوروا كومز زباله هون كومز زباله هناك، بدل ما يساعدونا يكون عندهم انتماء للبلد ويساعدونا يعطونا حلول، بل عم بيجربوا يحبطونا ويظهروا انه شفاعمر هي مزبله. انا بدعيك استاذ يوسف جراوي عندي وبعمل معك لف بالبلد وانت قرر بحالك.
0: شكرا لك الاستاذ عامر ارملي القائم باعمال رئيس بلديه شفاعمر، ايضا مسؤول ملف الصحه قسم الصحه في البلديه، شكرا جزيلا لك. اذا هذا الرد من بلديه شفاعمر، الرد الشامل. نعود الى اياد حرب مراسلنا شؤون الشرطه. تحية لك إياد مرة أخرى، عملية طعن في الضفة الغربية.
3: فلسطينيان تم تحييدهما بعد أن قام بالطعن مواطن إسرائيلي في 50 من عمره بالقرب من النقطة الاستيطانية درخ أبراهام المحاذية لمستوطنة إتمار في السامرة. وقد أصيب المواطن الإسرائيلي بجروح خطيرة إثر عملية الطعن. طواقم طبية من نجمة داود الحمراء وطواقم طبية عسكرية قدمت الإسعافات الأولية للمغدور ونقل على وجه السرعة إلى المشفى لتلقي العلاج الطبي. وقد هرعت إلى المكان قوات كبيرة من جيش الدفاع للتحقيق في ملابسات الحادث. ويبدو أن عملية طعن يوسف نفذت خلال محاولة السكان وطواقم من سلطة الإطفاء وإنقاذ إخماد الحريق الذي شب في المكان من قبل مجموعة من المشتبهين من سكان بيت فريق. هذه هي التفاصيل التي سمح بنشرها حتى الآن من قبل الناطق بلسان جيش الدفاع. وقبل أن ننهي يوسف، في منطقة مفتوحة في بلدة زيمت تعمل طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ في هذه الساعة على إخماد حريق شب في منطقة مفتوحة، وتستعين الطواقم بطائرتين لإخماد هذا الحريق خشة من اتساع رقعة هذا الحريق ووصول ألسنة النيران إلى المناطق المجاورة.
0: نعم.
3: ومنازل السكان في هذه البلدة.
0: إياد حرب شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
4: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: نختتم البرنامج مع المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع. أهلا بك معنا أستاذ فراس.
5: عزيزي يوسف، السلام عليكم لك والجميع المستمعين.
0: شكرا لك. وعليكم السلام. بلدية كفر قرع تقرر عدم رفع الأرنونة لعام 2027. كتير معكم مصاري ولا شو؟
5: لا، احنا يعني بلدية الحمد لله منظمة من ناحية الميزانية الموجودة عندنا 7 سنوات بصورة متتالية في موازنة للميزانية، يعني بتواضع بقول لك لنا القدرة أن نحصل على ميزانيات من المكاتب الحكومية ولا مشاريع عمرانية. وعندما تريد أن تقرر بالنسبة لسبع أرنونة في بلدك يجب أن تأخذ هذه المعطيات في محمل الجد. 1-2 الأوضاع المالية والاقتصادية لأبناء البلد والمصالح التجارية. نحن منذ أزمة الكورونا وحتى يومنا هذا نعاني من أزمات متتالية، سواء كانت من يعني كورونا وحروب. ألو،
0: نحن معك.
5: وحروب متتالية، وهذا أثر سلبيا على المصالح التجارية وثالثا يعني بلدية كفر قرع في الأيام الأخيرة في الأسابيع الأخيرة فعلت قوانين مساعدة، وقوانين مساعدة معناها أن يشارك المواطن بدفع وإن طيب كان رمزي للقوانين المساعدة. هذه الاعتبارات،
0: ولكن الاعتبارات أستاذ فراس فقط مهم نحكي أنه لما يعني أنت تتخذ قرارا كرئيس بلدية تتخذ قرارا بعدم رفع الأرنونة لعام 2027، ماذا يكون رد وزارة الداخلية؟ لأنه أنت مطالب كرئيس بلدية بالتوازن ما بين المدخول والمصروف وما شابه ذلك.
5: أنا يعني البارحة أنت تسألني سؤال بعد جلسة كنت فيها البارحة في وزارة الداخلية وتناولنا هذا الموضوع. أولا أريد أن أوضح هناك يعني حتلني لأمر الأرنونة في كل بلدية على مستوى جميع البلديات في دولة إسرائيل ما يسمى التياس الأوتوماتي، هذا ليس ضمن صلاحيات رئيس بلدية أو المجلس البلدي ولا يتم التصويت عليه، هذا بسبب غلاء المعيشة يعني تفرضه وزارة الداخلية. صلاحية رئيس البلدية والمجلس البلدي أن يقرر أن يرفع جميع يعني ما يسمى السيفوجيم بتساب الأرنونة إذا كان يعني يريد أن يرفع ل 5% 7%. أنت تعلم أن هناك حتى بلدان ومدن عربية رفعت 30%، هناك 5%، هناك 7%،
0: هناك 30%، 30%
5: هناك ناصر 30% رفع الأرنونة. أنا قررت مع إدارة بلدية كفر قرع أن لا نرفع هذه الضريبة على المواطنين وأن تكون صفر، ولهذا أمر الأرنونة يعني سيكون كما كان في السنة السابقة فقط مع حتلنة التياس الأوتوماتي ما يسمى التياس الأوتوماتي. أنا أعي أن يعني رئيس بلدية يريد أن يكون أكثر مدخولات لكي يتمم أكثر مشاريع وعنده قدرة لاتخاذ قرارات لرفع مستوى الخدمات.
0: صحيح.
5: بما أنه بلدية كفر قرع من ناحية توازن مادي وميزانية موجودة في وضع يعني الحمد لله وضع يسمح أن أتخذ مثل هذا القرار، فأنا لازم أن يكون هناك حس اتجاه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية اللي بمر فيها المجتمع العربي، فلهذا اتخذت القرار عدم رفع الأرنونة على المواطنين على بيوت السكن وأيضا على المصالح التجارية.
0: وضحت هذه النقطة جدا مهمة، شكرا لك المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا جزيلا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حديث الظهيرة لهذا اليوم الخميس، كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد، أنتجت حديث الظهيرة الزميلة جسلين محميد بريك، حندهن رافقنا في الهندسة الإذاعية والزميل أحمد عوسات في الراديو المصور عبر شاشة قناة مكان. لكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء غدا إن شاء الله حديث الظهيرة بعد نشرة أخبار 12 ظهرا، إلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: ميشيل 4-5 سنوات يشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله يا ابو الورد.
5: عناوين الساعة من مكان: إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة في اعتداء طعن إرهابي قرب بيت فوريك، الإفراج بشروط مقيدة عن الفلسطينيين المشتبه فيهما بإضرام النار في حافات جلعاد، قرابة 3000 مصل يهودي يزورون موقع جبل الهيكل في الحرم القدسي الشريف، اتهام النصراوي محمد عواد بالتخطيط لاستهداف بن غفير، وطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بالقرب من بيت فوريك في منطقة نابلس أسفر اعتداء طعن إرهابي عن إصابة مواطن إسرائيلي 5 سنين بجروح خطيرة، وتم تصفية مخربين بإطلاق النار عليهما، ويطوق جيش الدفاع حاليا القرية. أورد هذا النبأ مراسلان إيال عليمة وإيات حرب. أفرجت المحكمة العسكرية اليوم بشروط مقيدة عن الفلسطينيين اللذين اعتقلا بشبهة إضرام النار عمدا في مستوطنة حافات جلعاد بالسامرة يوم السبت الماضي، وقد تسبب الحريق الكبير في احتراق عدة مبان كليا وإلحاق أضرار جسيمة بمبان أخرى وبسيارات. ارتفع إلى حوالي 2800 عدد المصلين اليهود الذين صعدوا إلى موقع جبل الهيكل في الحرم القدسي الشريف لإحياء ذكرى خراب الهيكلين الأول والثاني، وبين هؤلاء الوزراء بن غفير وفاسرلاوف من عصمة يهوديت وهليفي من الليكود. قدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام ضد النصروي محمد عواد تنسب إليه التخطيط لاستهداف وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بمسيرة مفخخة وبارتكاب جرائم أمنية خطرة، منها محاولة الالتحاق بحماس والدفع بمخططات إرهابية. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم قرر اغتيال بن غفير بعد تحميله مسؤولية تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وذلك في عقاب مقتل صديقه توفيق أبو لاشين في مدينة الناصرة قبل نحو عام. في محيط قطاع غزة أعيد حتى الآن إسكان 43 قرية من أصل 47 كانت قد أخليت بعد مجازر 7 أكتوبر. هذا ما قاله اليوم رئيس إدارة النهضة أفيعاد فريدمان في حديث لإذاعة كان، مضيفا أن أكثر من 90% من عدد السكان الذين نزحوا من هذه القرى قد عادوا إليها، وقال أن 10% من القاطنين في محيط القطاع حاليا هم سكان جدد. تواصل إيران مهاجمة طائراتها، ودوت خلال الساعات الأخيرة صافرات الإنذار في البحرين. وأعلن الجيش الأردني أنه تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وأكد أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء الأردن وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن الأردن وسلامة مواطنيه.
0: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: يبقى الجو اليوم حارا أكثر من المعتاد في الجبال وأوسط البلاد، ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود معظم أنحاء البلاد وطأة حر شديدة إلى قصوى. وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين على قناة مكان.
1: مشان 4-5 سنوات بيشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فات.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات و...
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
3: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
3: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: هذه يعني عناوين الساعة: إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة في اعتداء إرهابي قرب نابلس، عودة معظم السكان الذين نزحوا عن محيط قطاع غزة بعد مجازر 7 أكتوبر، تطور جديد في قضية انتخاب مراقب الدولة، سجن إرهابي إسلامي في بريطانيا، وأخيرا الحرارة تنخفض غدا لتصبح ضمن معدلاتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة ثانية معكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. في منطقة بيت فوريك قرب نابلس أسفر اعتداء طعن إرهابي ظهر اليوم عن إصابة مواطن إسرائيلي 5 بجروح خطيرة خلال عمله على إخماد حريق، وقتل المعتديان بنيران مواطن آخر، أورد النبأ مراسلان إيال عليمة وإياد حرب. أعيد حتى الآن إسكان 43 قرية في محيط قطاع غزة من أصل 47 كانت قد أخليت بعد مجازر 7 أكتوبر. هذا ما قاله اليوم رئيس إدارة النهضة أفياند فريدمان في حديث لإذاعة كان، مضيفا أن أكثر من 90% من عدد السكان الذين نزحوا عن هذه القرى قد عادوا إليها، وقال إن 10% من القاطنين في محيط القطاع حاليا هم سكان جدد. في جديد قضية انتخاب مراقب الدولة، قالت نائبة وزير الخارجية المستقيلة شارين هاسكيل إنه طلب من نواب كتلتها أمل جديد المتحالفة مع الليكود أن يوثقوا تصويتهم في الانتخابات السرية لإثبات دعمهم لمحامي رئيس الوزراء ميخائيل رابيلو. جاء ذلك في تصريح تقدمت به هاسكيل إلى محكمة العدل العليا، وقد أوعزت المحكمة إلى الكنيسة بإجراء انتخابات معادة لاختيار مراقب الدولة مع الحرص على سريتها. فرضت محكمة بريطانية عقوبة السجن المؤبد على محمد بشير صديق جهاد الشامي مرتكب الاعتداء الإرهابي على كنيس يهودي في مانشستر العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل مصليين، وقد أدين بشير بالتخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي آخر. تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي بمعاقبة المسؤولين عن عمليات الغش في الامتحانات الجامعية على خلفية الغضب المتزايد لدى الطلاب والشباب الذين يتظاهرون منذ عدة أيام في العاصمة أمام البرلمان مطالبين باستقالة وزير التعليم. وأسفرت المواجهات عن إصابة نحو 200 شخص بعضهم من قوات الأمن.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية. مع الجوية نأتي لختام النشرة، نعود ونلتقي عند الثالثة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المساء.

في الإنتاج معنا اليوم جسلين محميد، على هندسة الصوت معنا روبي. أكثر من تذكرة لدينا اليوم، ولكن البداية مع الغناء مع منتخب منتخب إسبانيا، والذي فاز بكأس العالم لعام 2026. ملحم بركات.

0: وتذكر الأولى تأخذنا إلى حكايات الزيتون والقمح. معنا على الخط السيدة مها زحلقة مصالحة، مديرة قسم الثقافة والقصر الثقافي القرعاوي في بلدية كفر قرع. مرحبا للسيدة مها زحلقة.
1: تحياتي لحضرتك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: حكايات الزيتون، شو ممكن تحكي لنا عن حكاية الزيتون والقمح؟
1: أولا يعني أنا أصغيت بشغف للأغنية الرائعة لملحم بركات، وبارك لشعبنا فرحته بانتصار إسبانيا الساحق.
0: يعني أنت كنت مع إسبانيا؟
1: أنا نحتفي يوم طبعا كل شموخ وكبرياء. نعم يعني ولا ديك شك سيدي، بس مع إسبانيا أنا وكل عائلتي طبعا.
0: طب حلو أوكي.
1: يعني أنت تعلم السياسة الثقافة والرياضة هي اللب السياسة. طيب هذا المونديال أثبت ذلك بجدارة.
0: جوقة بيات راح تقدم العرض.
1: إن الشرف أن جوقة بيات بعد تعاون ويعني عمل أكثر من عام ونصف على هذا الكونسرت أو هذا العرض التراثي الرائع، سوف ينطلق لكل العالم العربي وليس فقط للمجتمع الفلسطيني في الداخل، من على مسرح القصر الثقافي القرعاوي سيدي يوم السبت القريب تمام الساعة 9 مساء. ولماذا نغمة أصل ولماذا هذا الاسم؟ وطبعا بقيادة الموسيقي درويش يدور الحديث عن أغاني تراث الأعراس الفلسطينية منذ النكبة حتى اليوم. كم نحن بحاجة إلى الجولة في سراديب الذاكرة، ولكن من خلال إبداعات المغنيات والمغنين والموسيقيين والموسيقيات وإبداعات جوقة بيات اللي تعودنا عليها هذه المرة الرابعة خلال العام ونصف التي نستضيف فيها بيات مرشوشة بالعطر وعرض بلا ولا شيء لزياد الرحباني.
0: أكيد في كتير حابين يعرفوا المكان والزمان للعرض.
1: وأنا بتشرف، ولكن يبدو أنه أنا بتمنى أنه تقترع إدارة البلدية أن نفتح عرض ثاني فيما بعد، ولكن امتلأ النصاب واكتمل النصاب وتم حجز التذاكر اللي هي سعة القاعة وأكثر. أنا أعتذر من الجميع، ولكن
0: يعني كيف بقولوا سولد أوت سولد أوت.
1: يعني أنا أخاف من هذه الكلمة، ولكن الجميع يعني هناك تهافت عظيم وتعطش كبير تحديدا للتراث ولكل هذا اللقاء مع الجذور ومع الذكريات وذلك الزمان الذي كان يعج بهذات البال. ربما يعني نحن أطلقنا وبكل تواضع في بلدية كفر قرع والقصر الثقافي القرعاوي في هذه الأمسية تحديدا طلبنا من كل الحاضرات والفعالية طبعا للرجال والنساء، لكن طلبنا من السيدات المشاركات الحضور إلى المهرجان بالثوب الفلسطيني المطرز، بالثوب التراثي، وأضعف الإيمان بالشال الفلسطيني بالشال المطرز. لن أحدثك عن التجاوب، لن أحدثك عن فرحة النساء بهذه الفكرة الطلائية والأولى من نوعها، وأعتقد أنها سوف تكون لن أقول ترند، ولا ستكون يعني بادرة يعني تنسخ في كل البلدان، ونحن نعتز بذلك. لأنه أنا دائما أقول أن عجزنا بتراثنا، وأن هذا التراث العريق الذي لا يهرأ، والثوب الفلسطيني الذي لا يهرأ بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بالذات زي ما أنه مفتاحنا مفتاح بيوتنا لا يصدأ.
0: يعني عمليا
1: ذاكرة جمعية ذاكرة جمعية تنتفض وتفرح من خلال هذه التظاهرة الثقافية.
0: عمليا أغنية تراثية،
1: أغنيات تراثية تحديدا حول فرحة الأم الفلسطينية بزواج ابنها، فرحة الأعراس في الأيام البسيطة الرائعة اللي كانت فيها فرحة الجيران والأقارب والأغاني الرائعة يعني والكثير مثل جفرة وعروزنا وأغاني الدبكة، سوف أكون الكثير من الدبكة. التميز سيدي هو أن له العرض الأول لنغمة أصل على مستوى المجتمع العربي، يعني نستضيف العرض الباكورة الأولى تنطلق من عنا، والأجمل أنه ستكون هناك لوحة يعني تزأر بشموخ تراثنا من خلال أنه كل الحاضرات على الأغلب فوق 95% تحمسوا لهذه الفكرة، وسوف يحضرن المشاركات بالزي التراثي، وهذا شيء عظيم. أيضا الصبايا المغنيات أيضا يرتدين الزي التراثي، وهذه مقولة أستاذ غازي، هذه مقولة من الرقي بمكان أن نصغي لها وأن نتبناها في الكثير من المحافل الثقافية.
0: طيب العرض عمليا اللي صار سولد اوت هو بعد بكره العرض.
1: نعم.
0: اللي
1: كل الناس اللي معهم تذاكر بتمنى ما يصيرش خيبات امل وتصير عندهم ظروف، ولكن يعني كان تعبئه رابط بعد ذلك يعني قدموا الينا وحصلوا على التذاكر، ونعم احنا في مرحله السولد اوت سيدي.
0: طيب العرض الثاني عمليا هل في صار له تاريخ؟
1: نتمنى توافق اداره البلديه. دعني ايضا اقول انه المهرجان بتمويل كامل من وزاره الثقافه. انا يعني أتمنى أن رئيس البلدية المحامي فراس أحمد بدحي يصغي إلى المقابلة، وأتمنى أن يصادق على عرض ثاني بعد النجاح العظيم الذي إن شاء الله سوف يكون يوم السبت القريب. التاريخ سوف يعني نوافيكم به لاحقا إن شاء الله.
0: ممتاز. السيدة مها زحلقة مصالحة مديرة قسم الثقافة والقصر الثقافي القرعاوي في بلدية كفر قرع. ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح.
1: شكرا
0: في هذا النشاط وكل نشاطاتكم المستقبلية إن شاء الله.
1: وليبقى زائر الثقافة سيدي يعلو على نباح الجريمة. رغم كل الأوجاع الثقافة هي الدواء.
0: إلى اللقاء
1: دوما.
0: إلى
1: اللقاء.
0: شارع واد من الناصرة يغنينا يا زيتون بلادي الأخضر.

0: كنا مع بشار عواد من الناصرة، نبقى في الناصرة ولكن من خلال ماراثون الحنين ومسرح الحنين. وسيدة حنين نويصر بشارات، مديرة مسرح الحنين، مرحبا.
1: أهلا أهلا غازي.
0: الماراثون طبعا عنوان بتهيألي مثير، ماراثون الناس ده تركض لسه ميتو ماراثون، وإيش عايش بيحتوي الماراثون؟
1: الماراثون هو صار تقليد سنوي للسنة الثالثة، احنا بنعمله بالعطلة الصيفية اللي فيه منحب او منوجه الناس تركض، بس تركض للمسرح لتحضر اعمال مسرحية مبتكرة وجديدة في مسرح الحنين. وهالسنة بستناهن 5 عروض مسرحية لكل الاجيال، من جيل 4 سنين لجيل 18 وللكبار كمان، للأهل وللأطفال، ليجوا يستمتعوا، يكون جزء من عطلتهم كمان المسرح، يكون له هيك حيز ومكانة هامة.
0: عمليا الماراثون بيبدأ اليوم،
1: ماراثون بيبدأ اليوم مع احتفالية إنتاجنا الجديد رحلة رسالة، ومكمل بكرة وبعد بكرة وكمان الأسبوع الجاي الجمعة والسبت.
0: طب ياريت هيك تعطينا لمحة عن إنتاجكو الجديد وعن بعض الأعمال المشاركة.
1: طبعا إحنا عنا 5 إنتاجات جديدة اللي رح تعرض لأول مرة في مسرح الحنين من إنتاج المسرح. اليوم رح نبدأ برحلة رسالة اللي هو عمل لكل العائلة، اللي بيحكي بشكل مليان بالموسيقى والخيال والتمثيل الرائع عن رحلة الرسالة، كيف بدينا نبعت رسائل لبعض من العصر الحجري لليوم، وكيف هذا غير من حياتنا بمشاهد ولوحات جميلة جدا. العمل من تمثيل إبراهيم دسوقي، مومش عبود، وأنطونيو برقاوي، فكرة وإخراج لطف نويسر، وتأليف شداء زيدان. عنا طاقم كتير كبير اشتغل على هذا العمل من أشهر، واليوم بنحتفل مع جمهورنا بإطلاقه بشكل رسمي.
0: حلو، يعني فكرة الرسائل عبر العصور كتير حلوة. وهل هذا تعنقول أكتر للأطفال، ولا تعنقول ما إنه مكتوب لكل العائلة؟ هل كمان الكبار ممكن يأخذوا فكرة عن تاريخ هذا، تاريخ معين؟
1: طبعا مليء بالرسائل وبالمعلومات وبالصور الجميلة، الأهل رح ينبسطوا بزيادة عن الصغار كمان في هذا العمل. احنا دايما أعمالنا بنحب الأهل يرافقوا لكمان هني يستمتعوا. ويوم السبت عنا قصة ومسرح لن أرتب الألعاب، اللي هي مأخوذة عن نص للكاتبة ألاء غرة وتد، من إعداد وإخراج فداء زيدان وتمثيل ميساء أبو ليل. كمان هذا قصة ومسرح من جيل 4 لـ7 سنوات، احنا نعرضها لأول مرة يوم السبت، وهي رح تكون الساعة 11، وعلى الساعة 5 البنت اللي اسمها ماريا، برضو إنتاج مسرح الحنين. والأسبوع الجاي كمان عمل جديد اللي هو ستوري عائلي، موجه لفئة الشبيبة والصبايا والشباب مع أهلهم، اللي بيحكي عن حالنا اليوم في السوشيال ميديا، عن بلوجر وعن شو بيصير بهذا العالم، وقدي حياتنا صارت جزء لا يتجزأ منه هذا التواصل، وكيف بأثر على حياتنا، وين بخلينا، بتركنا مع كثير علامات استفهام.
0: طب برأيك هذا نسميه تطور التكنولوجي، قديش تأثير ومدى تأثيره على المسرح والحضور الجمهور على للمسرح عموما؟
1: يعني المسرح دائما بحاول انه يحاكي الجمهور، يعني هذا هدفه، يحاكي الجمهور ويجيب افكار مبتكرة. احنا اليوم شفنا يعني انه الجيل الجديد كتير كتير موجود في عالم السوشيال ميديا، بالانستغرام وبالتيك توك وكل هاي، ففحصنا عملنا بحث كبير وين هن موجودين، ليش هن موجودين غاد، وحاولنا نطرح كتير اسئلة من خلال خشبة المسرح. هذا العمل مبتكر، الطاقم اللي بيشتغل فيه اللي اشتغل عليه، وبقدر اقول هن صبايا وشباب جداد، أثر فلاح ألفت وأخرجت العمل وهي خريجة جديدة من جامعة تل أبيب، الممثلين ماريو سوسان وملك بريك اللي هني كمان خريجين جديد، فهني كمان شباب، هني كمان بهذا العالم. فإحنا حبينا نحاكي هاي الفئة العمرية أو هذا الجيل من خلال ناس بتشبههم وعايشة الحياة تاعتهم. فبفكر هون دور كتير مهم للمسرح يطرح هاي القضايا ويفتح مجال لأسئلة، كل واحد يسأل حاله بعد ما يترك القاعة وينطلق لحياته العادية. خلينا نقول،
0: هل ممكن تفكر ان مثلا تصير عملية عكسية من كتر ما الجيل الجديد تعنقول غاطس بالسوشيال ميديا، تصير عنده حنين لأمور تعنقول بشوفه وجها لوجه بشكل حقيقي ممثلين قدامه على المسرح؟ هل يعني هذا ممكن يصير؟
1: كأنك انت حاضر العمل، ستوري عائلي بطرح بالضبط اللي اسا انت حكيته، وهذا اللي إحنا الإحساس الحنين اللي أنت ذكرته من خلال كتير مشاهد اللي بدنا نوصله كمان بطريقة جدا لطيفة وسلسة، مش بطريقة تعليمية وإعمل واحد اثنين ثلاثة، لا، اللي بدنا نوصله للمشاهدين للجمهور اللي بيجي يحضرنا من خلال هذا العمل. فبالفعل أنت صبت الهدف، ومن الجملة اللي حكيتها بدع الجمهور يجي ويسمع اللي أنت حكيته كيف بتطبق في على خشبة المسرح باحتفالية ستوري عائلي الجمعة الجاية.
0: طيب إحنا بعد كل لقاء عنا أغنية، بما أنه عم نحكي على الجيل الجديد، أحد نجوم الجيل الجديد هو الشامي، إحدى أغنياته بيبي، فمنختم الحوار مع حضرتك بأغنية للشامي، وما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسرح الحنين،
1: وبندعي كل اللي عم بيسمعونا يجوا مع أولادهم ويستمتعوا في أعمالنا هذا الماراثون وكل السنة.
0: إلى اللقاء.
1: شكراً.

0: الشامي في جديده إعلانات، ونعود إلى تذاكر.
1: غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله أبو الورد.
4: أجا
5: أجا أجا أجا أجا
4: هدوء هدوء هدوء.
6: هابي بيرثدي.
7: هيا يا جماعة بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: التذكرة التالية تأخذنا إلى بازار الفرح. معنا على الخط الهاتفية السيدة سامية عرموش، مديرة العلاقات الجماهيرية في جمعية سلامتك. نقول مرحبا للسيدة سامية عرموش.
1: يا هلا، يعطيك ألف عافية.
0: خدينا معك لبازار الفرح. الكل عم بيعاني من حرب العالم في هرمز.
1: مظبوط. وإحنا مع ذلك قررنا أن نطلع على الجوانب الإيجابية كمان الموجودة رغم كل الظروف المحيطة فينا. المبادرة هي شراكة مجتمعية بين جمعية سلامتك ومركز يدفعات الجماهيري بمدينة حيفا. عم نحكي على شراكة مجتمعية اللي بتهدف لنشر ثقافة إعادة الاستخدام والحفاظ على البيئة، وبترسخ كمان كل قضية المسؤولية الاجتماعية وكمان كل قضية التلاحم والتكاتف بالمجتمع. وهي كمان امتداد لبزارات الملابس المستعملة اللي الجمعية نظمتها بالسنوات الثلاث الماضية للحد من الاستهلاك المفرط. السبيجو ممكن يقولوا طب شو خاص جمعية سلامتك بقضايا البيئة أو بالاستهلاك المفرط؟ ففي عنا إيمان راسخ بأنه كل المبادرات البيئية لها علاقة مباشرة بالصحة العامة، وهي بتأثر يعني على الصحة العضوية والنفسية تبعت الإنسان. يعني فالإنسان اليوم مش منفصل عن البيئة تبعته، عن كل التحولات اللي بتصير. وكل الهدف تبعنا انه عن جد نشتغل على قضية التكاتف، انه كمان نستفيد انه البيئة تبعتنا بتكون نظيفة، وهيك الامور الموجودة بالبيت عنا واحنا مش مستفيدين منها رح يستفيد منها حدا تاني. وبمناسبة اليوم العالمي للصداقة اللي رح يكون ب30 تموز، وهذا الاشي الايجابي يعني بالرغم من انه اغلقوا مضيق هرمز، طلبنا من الأهالي إنه يستجيبوا للدعوة تبعتنا، وقدرنا عن جد نجمع عدد كبير من الألعاب ومن الموسوعات ومن الكتب ومن القصص لكافة الأجيال. رح نهدي الأولاد اللي رح يجوا على المركز كوبون الفرح بهدف إنه عن جد يحمل المبادرة، تحمل رسالة بتأكد إنه الصداقة ممكن تتجلى بالمشاركة وبالعطاء، وإنه الخير بيجي من الناس للناس، وهيك الكل بيستفيد من الأمر هذا.
0: يعني اللي بدي أقوله في شغلي هوني، إنه في كان جدل في الماضي حول توجيه الأطفال، يعني الكبار بوجهوا الأطفال نحو اتجاه معين والأطفال يمكن بيتصرفوا بشكل عفوي وتلقائي. قديش مدى تأثير هذا النشاط على الأطفال؟ هل بالفعل ممكن نعمل تغيير جذري بتصرفاتهم برؤيتهم للمحيط اللي هن عايشين فيه؟
1: طبعا أنا بآمن إنه التغيير بالأول لازم يبلش عنا إحنا الكبار اللي مسؤولين على هاي الفئة العمرية، على أولادنا وعلى أولاد مجتمعنا كافة. باللحظة اللي التغيير ببلش بالبيت، من قدوة البيت، من أهل البيت، فالأطفال كمان بتأثروا. أنا شفت كتير أمهات اللي إجوا عنا على الجمعية مع أولادهم جايبين الكتب وجايبين القصص، اللي هاي بحد ذاتها كمان رسالة إنه إحنا جايين نعطي. ومن الجانب الثاني اليوم في أكتر انفتاح لقضية إنه إذا في لعبة وفي كتاب حتى لو هن مستعملين، في إمكانية إنه يلاقوا بيت جديد، وإنه إحنا نكون بمحل اللي فيه دائرة لا متناهية من الاستعمال والاستخدام. هذا إشي أكيد غازي مش رح ينحل ببزار واحد ولا بمقال واحد ولا بحوار كتير ثمين زي اللي إسا أنت مكرسته. هاي شغلة اللي هي رح تكون بس نتاج عمل مستمر، اللي نوصل لمرحلة اللي أولادنا يفهموا إنه كل إشي فيه له قيمة. إذا أنا مش بحاجته في حدا تاني بحاجته، المهم إنه أنا ما هأذيش البيئة، ما أشتريش بشكل مفرط وما أكتبش الأمور وما تستفيدش منها حدا تاني.
0: طيب من خلال نشاطاتكم السابقة كيف كان الحضور، كيف كان التأثير؟ تعال نقول
1: هيك الحضور كان ممتاز. المزبوط، يعني احنا كمان بنقدم عدة محاضرات على كل الاستهلاك المفرط وكل تأثيره على البيئة وعلى الصحة، ونلاحظ مرات انه في تحفظ بالمجتمع العربي من كل اشي اسمه مستعمل، وخاصة لما احنا بنحكي على ملابس. هون بعد العاب وكتب هذا اقل من انه كيف ملابس، ولكن اذا بزارات الملابس كانت في عليها إقبال وكان في ناس اللي هي بتشجع هاي الفكرة، فإحنا متأملين خير كمان بهذا البزار.
0: عمليا البزار كيف ذكرت 30/7؟
1: البزار ب30/7 باليوم الدولي للصداقة. يوم اخترنا واحد. هذا الموعد هو رح يكون يوم واحد.
0: يوم واحد. طيب ما ضلش غير نتمنى لكم نجاح سيدة سامية عرموش، مديرة العلاقات الجماهيرية في جمعية سلامتك، وبالتوفيق لكل أعمالكم المستقبلية إن شاء الله.
1: مشكور مشكور، شكرا على المنصة.
0: بنبقى بحيفة من خلال صوت ميساء ضوء.

0: التذكرة التالية تأخذنا إلى مركز كان يا مكان وعرض جديد. معنا الممثلة أسيل فرحات. مرحبا.
1: مرحبا مرحبا.
0: أولا لصالح مستمعي راديو مكان، كان يا مكان لمحة عن المركز إذا ممكن.
1: أكيد. أول إشي، كان يا مكان هو مركز لتعليم المسرح من أجيال مبكرة جدا حتى أجيال كبيرة، وأيضا مسرح محترف. يعني أنا شخصيا بديت أعمل دورات مسرح من لما كان عمري تقريبا 14 سنة، وهذا المكان هو اللي طورني ونماني كممثلة، وهو كمان كان السبب أني اخترت أني أكمل بمجال التمثيل بشكل احترافي وكملت وتعلمت بالجامعة.
0: عمليا المركز بالناصري.
1: المركز بالناصري بإشراف الممثل والمخرج عاصم زعبي، وكثير أجيال تعلمت وعم تتعلم هناك، وعم بيطلع من هناك ممثلين محترفين اللي بلشوا من جيل صغير، وقد ما هذا المكان حضننا وضمنا قررنا أنه نكمل فيه كمان وحببنا بالمسرح يعني وبالمجال بشكل عام.
0: طب العرض القادم عنوانه والمكان والزمان عمليا؟
1: المسرحية اسمها يوم من زماننا للكاتب السوري المعروف جدا والمرموق من فعنقول سعد الله والنوس. العرض بكرة بالناصرة بمركز موال أو مسرح موال على الساعة 8. بدي أحكي بس أنه العمل عن جد فريد من نوعه لعدة أسباب. أول إشي، إحنا عم نتعامل مع نص باللغة الفصحى اللي هو يعني إشي جدا متعب للممثلين، بس إحنا عشان بنحترم جمهورنا وبنعرف إنه في جمهور متعطش لفن راقي فبنتعب عشان الجمهور. فعشان هيك أنا بدعي كل الناس اللي حابة تشوف عرض مختلف وبمستوى جدا عالي من كل النواحي، تمثيليا إخراجيا لغويا، تيجي تحضر العرض. غير إنه طبعا كتابة سعد الله والنوس لا يعلى عليها. العرض جدا مركب وكتير حلو، وبضمن لكم إنه تطلعوا مع كتير أفكار وكتير أسئلة من العرض.

0: هذا هو بكبير عن العمل، في طاقم ممثلين كبير ومحترف، وبنستنى عن جد الجمهور يجي
1: طب
0: ويشوف
1: مين
0: ويستمتع.
1: بيشارك بالتمثيل؟
0: بشارك بالتمثيل، بقوم بالشخصية الرئيسية الممثل فراس نصار، كمان ابن مدينة الناصري، وكمان هو درس مسرح وتمثيل بشكل محترف بمدرسة نيسان ناتيف بتل أبيب. في معانا طاقم ممثلين كتير كبير، في أنا، في فراس، في يوسف زعب اللي هو كمان عازف عود محترف، في معنا ميلانيا مطر، كلياتهم طبعا ممثلين محترفين، أحمد عباس معانا، كمان عدن مطر، كمان صبية اسمها نيكول. احنا يعني طاقم كتير كبير، واحلى احلى اشي بالموضوع انه استاذنا عاصم زعبي اللي علمنا كتير سنين هو كمان رح يكون معنا على خشبة المسرح،
1: حلو.
0: فهذا كان تحدي له انه هو كمان اخرجنا وكمان بمثل معنا بالمسرحية، فهو كان عين من برا عين من جوا،
1: طب
0: يعني تجربة
1: الممثلة
0: كتير.
1: أسيل فرحات، نحكي عن اللغة العربية الفصحى. بما إنه بتعرف الممثل لازم يركز بالقواعد،
0: صحيح.
1: فتركيزه للممثل بالقواعد بخدش من تركيزه بأدائه للشخصية. احكي لنا من تجربتك.
0: أنا هذا كمان اللي حكيته، إنه عن جد في تحدي بالموضوع، الأمر بالمرة مش سهل، لأنه حتى لو إنه أنت شخص منيح باللغة العربية أو بتعرف قواعد منيح، بما إنه إحنا ما نمارسش اللغة بشكل يومي، فإنك تطلع على المسرح وتمثل باللغة الفصحى مش إشي سهل أبدا، لأنه زي ما أنت قلت بدك تركز بالتمثيل بالأداء وفي عندك كمان القواعد. بس احنا كان لنا هالقد مهم، واحتراما كمان لجمهورنا، انه نشتغل صح، فمن المراحل المبكره جدا اخذنا النص عند حدا مختص باللغه العربيه، شكلناه بطريقه صحيحه وحفظناه على هذا الاساس، يعني زي كانه حفظناه عن ظهر قلب مع التشكيل والحركات الصح، ومن هناك انطلقنا عشان نركز على الاداء. ففي تحدي، بس احنا يعني حاولنا انه من البدايه نكون عارفين شو عم نعمل، ونتبع بكل غلط عشان ما نكرروش كأنه. وبدي أحكي كمان شغلة،
1: أيوة
0: إذا العرض هذا مش أول مرة بنعمل المسرحية، انعملت بالضبط قبل الحرب، قبل 7 أكتوبر كان في عرض ب 6 أكتوبر، وكان في إقبال مخيف على المسرحية، وكان مفروض في عرض ب 7 أكتوبر، طبعا عشان كل اللي صار
1: أوه
0: العرض وقف.
1: أوه
0: يعني كان الإشي جدا إنه بالضبط بنفس اليوم. فإحنا هيك يعني بعد كل هاي سنين، 3 سنين مرقت، بس ما تنزلناش عن المسرحية، وبدنا انه الجمهور يحضرها، فنرجع نعرضها كمان مرة، وكتير متحمسين.
1: ممتاز. الممثلة أسيل فرحات، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح
0: شكرا
1: في عرضكم القادم وكل عروضكم المستقبلية إن شاء الله.
0: شكرا كتير، شكرا كتير على الاستضافة،
1: إلى
0: يعطيك
1: اللقاء
0: العافية.
1: مع جديد أو أولى أغنيات آدم أبو جبل الخاصة، الفائز ببرنامج المايك إلك. حاليا المايك لآدم أبو جبل والسيري. كلمات وألحان فراس روبي، توزيع وإخراج كليب كريم مطر.

0: افتح يا تلفزيون.
1: وصلنا إلى زاوية افتح يا تلفزيون. معنا على الخط الهاتفي مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان الإعلامية ربا ورور. مرحبا ربا.
2: أهلا أهلا غازي، أهلا فيك وكل المستمعين.
1: السؤال أول شيء مبروك لآدم والأغنية جديدة عمليا.
2: واو، أغنية كتير حلوة، وشفت أنه إسا كنت عم هيك عم تسمعها أنت والمستمعين.
1: بالضبط، فعمليا منذكر انه ادم ابو جبل الفائز ببرنامج المايك لك اللي كان على قناه مكان وتحدثنا عنه في اكثر من حلقه في تذاكر. اليوم شو بدنا نفتح القناه اي ساعه واي يوم وشو راح نحضر
2: اليوم؟ عمليا اذا احنا بنحكي على يوم الخميس، فاليوم احنا بنفتح القناه وبعد نشره الاخبار بنحضر الجهه الثانيه وبنشوف كل، تعرف هيك، النظره النقديه يعني على كل ما يدور في مجال الصحافة وبشكل عام يعني على السوشيال ميديا والفجوة ما بين يعني ما يقال هيك يعني على مستوى التصريح وما يقال يعني بالواقع وبالحقيقة. ورح يكون في مضامين يعني جدا انتقائية وانتقادية حول قضايا عينية مثيرة ومهمة. بكرة الجمعة رح نكون مع الحلقة الأخيرة من برنامج هيك السهر مع الفنانة أصالة يوسف، وسهرة هيك غير شكل مميزة. والسبت رح نلتقي مع الفنان الكبير القدير المحبوب سليم ضو، واللي رح ياخذنا لجولة في ينوح، ومن خلال هالجولة احنا رح نتعرف يعني كمان على تراثنا وموروثنا ومطبخنا العربي التقليدي الأصيل واللذيذ بنفس الوقت، وهيك أكلات منوعة ولذيذة. وبدي أنوه إنه يوم الاثنين، وهي هيك دعوة لإلك غازي ولكل المشاهدين لتشاهدوا والمستمعين كمان لتشاهدوا فيلم على حافة الجليل، اللي هو هذا الفيلم على حافة الجليل هو فيلم وثائقي اللي تصور على مدار 4 سنين. هو فيلم اللي بيصور صراع الهوية والانتماء داخل يعني الجالية البرزية في الجولان من خلال قصة آية اللي هي صبية بدها تحترف مهنة الهوكي وتلعب ضمن منتخب إسرائيل، بس عشان تحقق حلمها هي أمام قرار أو أنه تتنازل عن هويتها السورية لتحصل يعني على الهوية الإسرائيلية وتقدر تكون جزء من المنتخب، أو أنه وبالتالي فهي رح تنسلخ يعني عن عائلتها وعن مجتمعها، أو أنه تتنازل عن حلمها لتحافظ على هويتها السورية. وبالمقابل عمها أيوب اللي هو صحفي ومزارع وهو برفض يعني فكرة تقبل الجنسية الإسرائيلية. بس احنا بما انه هذا المشروع يعني تصور على مدار 4 سنين، يعني كتير من الأحداث صارت، منها كل قضية التوربينوت وبعدين الحرب 7 أكتوبر والكارثة في مجدل الشمس وبعدين مقتل يعني 12 طفل يعني من أهل البلد وصولا لأحداث السويداء، اللي هذا كله جعل الواقع يتغير. فأنا ما رح أكشف شو بصير بالفيلم اللي هو طبعا فيلم واقعي وثائقي. رح نسأل تساؤلات، هل رح آية تختار حلمها ولا هويتها، وهل أيوب رح يضل متمسك بموقفه؟ بس عشان احنا وانتو نعرف الجواب مجبورين نتابع الفيلم الوثائقي يوم الاثنين بعد نشرة الأخبار.
1: ممتاز، ولقاء جديد بجمعنا سوا ان شاء الله الأسبوع القادم ربا ورور. إلى اللقاء.
2: الله يسعدك، إلى اللقاء، باي باي.
1: توفي هذا الأسبوع هاني شنودة الموسيقي المصري الكبير. ومن العروض القريبة حبيب شحادي حنا محاضرة الموسيقى العربية إلى أين اليوم في قاعة بيت الكرمة. الحكي مش مثل الخوف مسرح سرد بكرة وبعد بكرة. بيش عكا في اللاز بكرة الجمعة. الشرق يلتقي بالغرب في بار فتوش يوم السبت. عرض جبالنا يوم الأحد مسرح والسينما تيك أم الفحم. بيت الديك مسرح النقاب بعد بكرة. مسرحية ريستارت يوم الاثنين إخراج ربيع خوري في بيت الكرمة. وأخيرا مهرجان نون في عكا الأسبوع المقبل على موسيقى فيلم المشبوه. نأتي إلى ختام تذاكر ونلتقي الأسبوع المقبل.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الاثنين على قناة مكان.
3: ميشيل أربع خمس سنوات بيشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
2: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
4: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
2: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عناوين الساعة: فتح الملاجئ العامة في عدة مدن، عودة معظم السكان الذين نزحوا عن محيط قطاع غزة بعد مجازر 7 أكتوبر، تطور جديد في قضية انتخاب مراقب الدولة، سجن إرهابي إسلامي في بريطانيا، والحرارة تنخفض غدا لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية. لحظات ونكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثالثة، معكم ريمارون، أسعد الله وأوقاتكم. أعلنت بلديات بئر السبع ورمات جان وإيلات عن فتح الملاجئ العامة في ظل التوتر الأمني مع إيران، ومع ذلك أوضحت كل منها في بيان لسكان أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الاحتماء لقيادة الجبهة الداخلية، وأن فتح الملاجئ هو خطوة احترازية. وكانت بلدية كرمئيل قد اتخذت خطوة مماثلة قبل يومين، أورد النبأ مراسلانا حسن أبو زايد وشمعون أران. أعيد حتى الآن إسكان 43 قرية في محيط قطاع غزة من أصل 47 كانت قد أخليت بعد مجازر 7 أكتوبر. هذا ما قاله اليوم رئيس إدارة النهضة أفعاد فريدمان في حديث لإذاعة كان، مضيفا أن أكثر من 90% من عدد السكان الذين نزحوا عن هذه القرى قد عادوا إليها، وقال إن 10% من القاطنين في محيط القطاع حاليا هم سكان جدد. في جديد قضية انتخاب مراقب الدولة، قالت نائبة وزير الخارجية المستقيلة شارين هاسكل إنه طلب من نواب كتلتها أمل جديد المتحالفة مع الليكود أن يوثقوا تصويتهم في الانتخابات السرية لإثبات دعمهم لمحامي رئيس الوزراء ميخائيل رابيلو. جاء ذلك في تصريح تقدمت به هاسكل إلى محكمة العدل العليا، وقد أوعزت المحكمة إلى الكنيست بإجراء انتخابات معادة لاختيار مراقب الدولة مع الحرص على سريتها. فرضت محكمة بريطانية عقوبة السجن المؤبد على محمد بشير صديق جهاد الشامي مرتكب الاعتداء الإرهابي على كنيس يهودي في مانشستر العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل مصليين، وقد أدين بشير بالتخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي آخر. تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي بمعاقبة المسؤولين عن عمليات الغش في الامتحانات الجامعية على خلفية الغضب المتزايد لدى الطلاب والشباب الذين يتظاهرون منذ عدة أيام في العاصمة أمام البرلمان مطالبين باستقالة وزير التعليم. وأسفرت المواجهات عن إصابة نحو 200 شخص، بعضهم من قوات الأمن.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها، وإليكم مستمعين درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس 29، تل أفيف 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة 33، الجولان 35، بحيرة طبرية 36، اللد والرملة 32، ونختتم مع بئر السبع 34 درجة مئوية. ملتقنا الإخباري القادم يأتيكم على رأس الساعة، طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
3: إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة قرب نابلس إثر اعتداء طعن إرهابي خلال عمله على إخماد حريق، فيما قتل المعتديان بنيران مواطن آخر. لليلة 12 الجيش الأمريكي ينفذ موجة غارات ضد أهداف إيرانية، وطهران تعلن استهداف مواقع أمريكية في الأردن والكويت. الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل بنيتها تصعيد الهجمات ضد إيران واستخدام قاذفات ثقيلة وسط رفع حالة التأهب في البلاد تحسباً لاحتمال مواجهة مع إيران. السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وسط مخاوف إسرائيلية من اندلاع سباق التسلح في المنطقة. الأحزاب العربية الثلاثة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير تتجه نحو تفويض جهة وسيطة لتجاوز الخلافات والتوصل إلى صيغة بشأن تركيبة القائمة المشتركة، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
5: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله ابو الورد.
6: اجا
7: هي اجا
6: هدوء هدوء.
8: هابي بيرثدي.
9: هيا يا جماعه بس شوي.
10: هل ستجرى مباراه اتحاد ابناء سخنين؟
9: يا جماعه كملوا انا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
11: للموسيقى مكان.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: هذه عناوين الساعة. اعتداء طعن إرهابي في السامرة يوقع جريحا. ترامب يشترط اتفاقية التعاون النووي بين بلاده والسعودية بانضمام المملكة إلى اتفاقية إبراهيم. فتح الملاجئ العامة في عدة مدن. عقد صفقة ضخمة لتصدير أسلحة إسرائيلية إلى اليونان وضبط وسائل قتالية في منطقة المثلث.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الرابعة، معكم ريم مارون. أسعد الله وأوقاتكم. في منطقة جنيم بشمال السامرة ارتكب إرهابي اعتداء طعن قبل قليل وأصيب إسرائيلي بصورة طفيفة، وجاء من المتحدث العسكري أنه تم تحييد المعتدي. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن اتفاقية التعاون النووي بين بلاده والسعودية مشروطة بانضمام المملكة إلى اتفاقية إبراهيم للسلام مع إسرائيل. وفي تغريدة على شبكة تروث سوشيال، أكد ترامب أن المشروع لا يشمل تخصيبا لليورانيوم وسيستخدم لأغراض مدنية فقط. أعلنت بلديات بئر السبع ورمات جان وإيلات عن فتح الملاجئ العامة في ظل التوتر الأمني مع إيران. ومع ذلك أوضحت كل منها في بيان لسكان أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الاحتماء لقيادة الجبهات الداخلية، وأن فتح الملاجئ هو خطوة احترازية. وكانت بلدية كارميل قد اتخذت خطوة مماثلة قبل يومين، أورد نبأ مراسلان حسن أبو زايد وشمعون أران. صادقت حكومة أثينا على شراء منظومات دفاع جوي من إسرائيل بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب مسيرات من أنواع مختلفة بعضها إسرائيلية الصنع. هذا ما أعلن عنه اليوم وزير الدفاع اليوناني. في إطار محاربة الجريمة في المجتمع العربي، ضبطت شرطة لواء المركز متفجرات بوزن أكثر من كيلوغرام واحد في الطير وقطعة سلاح من نوع كارلو في منطقة مفتوحة قرب قلنسوة، ونقلت المضبوطات إلى المختبر الجنائي لاستخلاص الأدلة. في جديد قضية تراكم النفايات في شفا عمر، قال عضو المجلس البلدي عناد خطيب إن البلدية تتهم المواطن بالتسبب في الوضع الراهن بدلا من إيجاد البديل لهذا الوضع وإنهاء الأزمة. ويفيد الزميل يوسف شداد بأن القائمة بأعمال رئيس البلدية مدير قسم الصحة عامر أرملي رد بالقول إن الإدارة استلمت هذا الوضع من الإدارة السابقة، مشيرا إلى أن مقاولين يقومون بإلقاء النفايات والمخلفات في المدينة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند 5. دمتم بخير.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة قرب نابلس إثر اعتداء طعن إرهابي خلال عمله على إخماد حريق، فيما قتل المعتديان بنيران مواطن آخر. لليلة 12 الجيش الأمريكي ينفذ موجة غارات ضد أهداف إيرانية، وطهران تعلن استهداف مواقع أمريكية في الأردن والكويت. الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل بنيتها تصعيد الهجمات ضد إيران واستخدام قاذفات ثقيلة وسط رفع حالة التأهب في البلاد تحسبا لاحتمال مواجهة مع إيران. السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وسط مخاوف إسرائيلية من اندلاع سباق التسلحين في المنطقة. الأحزاب العربية الثلاثة، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، تتجه نحو تفويض جهة وسيطة لتجاوز الخلافات والتوصل إلى صيغة بشأن تركيبة القائمة المشتركة، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
6: مشان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
1: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
7: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
1: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

تحية لكم، أهلا بكل المستمعين الذين يستمعون لنا في هذه الأثناء. كل كلمات الشكر باسمي وباسم إدارة الإذاعة التلفزيون مكان. شكرا لكم جميعا على الاهتمام، شكرا جميعا لكم جميعا على المتابعة، شكرا على الدعم، شكرا على الإطراء. نحن نقف عاجزين أمام الكلمات التي أوردتموها لنا. شكرا لمتابعة عشرات عشرات عشرات الآلاف الذين اختاروا مكان راديو وتلفزيون. كما قلت ولا أزال بأننا طبعا قامت محطتان عربيتان فقط في العالم كله ببث المباريات، نحن واحدة وأخرى، أما الثانية أيضا لا نستطيع أن نقول كلمة واحدة بنقصان، فقاموا بالواجب ونحن قمنا بالواجب، هم جاءوا بشيء، نحن جئنا بشيء جديد مغاير، أحبنا عشرات ومئات الألاف فاختارنا الكثيرون من أبنائنا لأننا نحبهم ولأنهم يحبون مكان. فكم أسعدنا وكم سعدنا بأننا عرفنا بأن هذا الكم الهائل، العديد من المقاهي قررت أن تختار مكان، مقاهي أخرى وضعت مكانا للمحطة الأخرى وتلفزيون لمكان، فكان الاختيار في العديد من المرات لمكان. جئناكم بالجديد، قمنا بنقل وقائع العديد من المباريات، كنا في نصف النهائي هناك، كنا في نصف النهائي هناك، وكنا في النهائي هناك، نقلنا لكم في جميع برامجنا الرياضية وبرامجنا غير الرياضية، برامجنا الإخبارية وغير الإخبارية، وفي برامجنا التلفزيونية كل الأحداث. شكرا لكم، ألف شكر، لا تزال الكلمات تصلنا ولا يزال يكتب الكثيرون عما قدمنا، ها نحن لكم دائما وأبدا.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون لبرنامج الرياضي ميكانيكس 2. واليوم الخميس اجتماع أعضاء البرلمان، نحن وإياكم نسير جوستين محميد بريك حندهان ومحمد الشيخ خليل. تعالوا بنا نرحب بأعضاء البرلمان، ولكن قبل ذلك كلمات الشكر التي أوردتها أنا كانت موجهة لكل المحللين ولكل المعلقين الذين قاموا بالعمل الرائع في مكان راديو وتلفزيون وديجيتال. تعالوا نرحب بأعضاء البرلمان، تحية لك المحلل المدرب أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير محمد، الحمد لله والسلامة. وبعد هاي المقدمة ما خليتناش شيء كثير نحكي.
0: احكوا ما تشاءون، احنا طبعا في عيد بعد النجاح المبهر لمكان راديو وتلفزيون بنحكي كل شيء جيد وطيب. وفي تحية لك الزميل جودة عودي.
2: تحية لك أخي محمد، والحمد لله على سلامة العودة والوصول سالمين إن شاء الله. أبدعتم هناك
0: وأنتم هنا، وأنتم هنا بدون شك. بدي كمان أقول لك أنت ألف سلامة. طبعا أجريت عملية بسيطة، الفتاك عملت فتاك؟
2: نعم
0: عملت فتك ومرتاح في البيت. طمنا كيف وضعك، لما بتحكي معنا توضع منيح؟
2: لا الحمد لله رب العالمين، اليوم اتحررنا كل شيء تمام،
0: والخميس الجاي إن شاء الله بالاستوديو
2: بإذن الله.
0: ألف الحمد لله على السلامة جودة. وتحية لك يا زميل باسل زريك في الاستوديو.
3: أجمل تحياتي محمد، طبعا يعني حلمه تحقق وجودنا في المونديال، من في أرض المونديال من قلب الحدث. نسبة المتابعة في قنوات مكان على كافة المنصات كانت مش طبيعية هاي المرة، هائلة جدا. وبشكر هيئة البث، إدارة هيئة البث اللي وفرت لنا هي الفرصة طبعا نغطي الجزء الأخير من المونديال من قلب الحدث.
0: شو نقول لمحاسن السحر؟ محاسن ناصر زميلنا، تحية لك، مساء الخير.
4: مساء الخير، أولا الحمد لله على سلامتكم.
0: سلامك الله.
4: ألف ألف ألف مليون عافية.
3: الله يسلمك.
0: الله يسلمك.
4: الحمد لله على السلامة جودة عودي، تحياتي يا محاسن.
2: تسلم.
0: يلا هيا بينا ننطلق. شو عندكم اليوم تحكوا احكوا، ولكن في مفاجأة أنا بدي أقولها قبل ما أبدأ، بدنا نحاول نسمعها للمستمعين. أوردها لنا طبعا الزميل باسل زريك. تذكروا ب 11/6، انتبهوا منيح كلياتكم معي، ب 11/6 يا إخوان آخر سؤال شو سألتكم إياه؟ حدا منكم بتذكر الأربعة؟
1: مين راح يوصل المباراة النهائية؟
0: أحسنت.
3: لا مين راح يفوز؟
0: لا مين راح يفوز بالكاس؟ احمد وهاب شوف شو قال،
3: من بين ثلاث منتخبات.
0: قلت لكم كل واحد يعطيني ثلاث منتخبات مين باعتقاده راح يفوز في الكاس. احمد وهاب شو قال لي؟ انتبهوا منيح، فرنسا، اسبانيا، وانجلترا. جودة عودي شو قال لي؟ اسبانيا، انجلترا، والبرتغال. باسل شو قال لي؟ فرنسا، اسبانيا، البرتغال. ومحاسن شو قال لي؟ البرازيل، الارجنتين، واسبانيا. يا عيني عليكم، يعني هذا علامة نجاح مبهرة. وهيك بنقول أعضاء البرلمان بحق واستحق. هذا قبل ما تبدأ اللعبة
3: يعني الكل ذكر إسبانيا،
0: الكل يعني ب 11/6 كان أول باللعبة، كان برنامج ونزلنا على اللعبة كان أول. قبل ما تبدأ انتبهوا، يعني محاسن وجودة وإحمد وهب وباسل أيها المستمعون، تكهنوا إسبانيا تفوز واحد من اللي راح يفوزوا بالكاس قبل ما تبدأ أي مباراة، قبل ما تبدا اي لعبه. هذا ندل على شيء، بدل على انه عندنا برلمان قوي وجامد. سمين اللي راح، مين قال ارجنتين واسبانيا مع بعض؟
3: محاسن
0: ارجنتين واسبانيا، فكان الارجنتين يعني حوكها على الناحتين. يلا ما بس هديها علينا اليوم محاسن. يلا
5: الان في مكان اكس 2 قضيه ساخنه.
0: احمد وهب،
1: قضية السبب ما نحن في المونديال محمد، أنا جربت أخذ كل شيء على المونديال. الأول شيء القضية الساخنة الأولى، أنا بالنسبة لي في أكبر حدث في العالم وهو المباراة النهائية، كيف ممكن لاعبين مثل الأرجنتين يتصرفوا بهذا الشكل بعد الخسارة؟ وحتى خلال المباراة يعني ما عجبونيش تصرفات خلال المباراة، بالأخص أنسو فرنانديز وديبول وميكاليستر.
0: باريدس
3: اللي باريدس
0: ما كان بديل، كان
1: وصل له
0: طيب حقق علينا.
1: لا كيف ممكن لذلك يعني انه لاعبين يتصرفوا بهذا الشكل وبعد انتهاء المباراه؟ فاريدس بياخذ البطاقه الحمراء، واللاعبين مولينا والميدا بيستمروا في ضرب جابي وهو على الارض، وحتى اللاعبين اللي اجوا يبعدون عن بعض حتى اخذوا منهم اللكمات. وعدا عن ذلك روميرو وليسلسو وليساندرو مارتينيز بيلبسوا بلوزات الفونكليند اللي بيعرف هي سياسيه اكثر ما هي رياضيه، وفي عالم الرياضه وفي بالأخص في المونديال. فلذلك اليوم الاتحاد العام فيفا قررت مش بس إبعاد اللاعبين عن ثلاث لعب، إنما إن هناك إبعاد باريدس لفترة طويلة جدا بسبب إنه تلقى البطاقة الحمراء واستمر في المشاغبات والمشادات والمشاكل بعد المباراة. والأهم من ذلك إنه فيفا لا تستكفي، وهناك في ادعاء للمحكمة الطاعة لاتحاد الأول العالمي من أجل إبعاد الاتحاد الأرجنتيني. في هناك محاكمة صعب جدا أشوفه يأخذ هناك مثلا عقوبات قاسية، ولكن راح يكون هناك عقوبات وصعب جدا أشوف منتخب حتى لو ما خدش كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. أنت في المباراة النهائية كيف ممكن منتخب لاعبين بهذا المستوى يتصرفوا بهذا الشكل؟ وحتى أمام إنجلترا اللي شاهد المباراة أي تصرفات كانت لهذول اللاعبين، ذلك كثير أنا كان عندي استياء من المنتخب الأرجنتيني بالأخص في المباراة النهائية.
0: طيب بس أشير قبل ما تكمل أنت، بدي أشير لشغلي. إحنا من الملعب طبعا لاحظناها كاملة جدا، عندما توج الإسبان من المنتخب ومن لاعبين ومن حصول على الكاس، منتخب الأرجنتين أعطى ظهره للحفل بشكل كبير، وعند تسلم الكاس تسلل لاعبو الأرجنتين وتركوا الملعب، أثار استهجان 50-60 ألف مشجع في المدرجات كانت فائضة.
1: الشغلة الثانية بما انه محمد حكيت هذا الموضوع كمان، يعني اللي انا بالنسبه لي هي كانت في خيبه، روميرو ما سلمش على ترامب، واللاعب الوحيد من المنتخب الارجنتين اللي ما صفحش الرئيس امريكا. وحسب رايي كمان هاي هناك لازم كمان اقصاء وابعاده حتى من قبل فيفا. طيب. لا يقول انت في هذا الموقع في هذا الوضع تتصرف بهذا الشكل.
0: طيب انا بدي اشير لنقطه ايها المستمع، حبيت ميسي ما حبيتوش انت حر، عجبك ميسي ما عجبكاش انت حر، تعاطف البعض مع الأرجنتين كيف أنتوا بتقولوا حكام غير حكام، أنتوا أحرار، ولكن أخلاقه عالي، تصرف رائع، سلوك ممتاز، بكى وكان مؤثرا في بكائه، استفاق بعد تسجيل الهدف في شباك منتخبه،
3: برضو أدار ظهره
0: بدنيها كان رائعا جدا لحد اللحظة اللي انجرف مع باقي الزملاء وأدار ظهره، ولكن ميسي بيظل ميسي، لا استطيع احد ان ينكر ذلك. انهيت ولا بعد وحده؟
1: لا بعد وحده هيك. الكلاب رايحين على مونديال 2030 محمد، وال 2030 راح يكون في 6 دول،
0: يعني صاروا 6 منتخبات ضمن النهائي، ضمن الوصول الى النهائي.
1: هل هذا صحيح؟ لا لسه بنحكي ثانية نص دقيقة على هذا الموضوع، بسبب على أنه تنساش أنه بكون 100 سنة للمونديال، لأنه أول مونديال بدأ في 1930، لذلك عملوا في 6 دول، هناك في الأوروغواي، باراغواي والأرجنتين، إسبانيا، المغرب والبرتغال. ولكن الأهم من ذلك، وهذا الشيء أكثر شيء مشغلني محمد، 48 ولا 64 منتخب. يعني هل منتخب العالم كأس العالم صار تجارة وماديات؟
0: لا شايف لك إيه رايحة 64
1: مليون في المية أكيد
3: بكون الإشي مؤسف جدا إذا صار 64.
1: لذلك يعني اليوم يعني كيف ممكن هون 39 يوم وكان إرهاق وتعب، و64 بدك على الأقل بعد أسبوعين على الأقل، يعني كأس العالم وين استراحة اللاعبين وين هناك استراحة الفرق؟ كيف ممكن ندي للإصابات اللي صارت عندي؟ هذا فرانكي دي يونغ اليوم في مشاكل كثير مع برشلونة بسبب الإصابة في المنتخب لثلاث أربعة شهور، وفي مشادات بينه وبين فليك وبرشلونة، هناك عدة لاعبين رجعت مع إصابات.
0: صليبة بقول لك يمكن مرجعش كل الموسم،
1: صليبة يمكن مرجعش كل الموسم، هذا ميليتاو صاروا قديش قاعد، يعني ذلك كثير لاعبين اللي صعب جدا يرجعوا للمنتخب للفرق تبعهم في الفترة القريبة بسبب الإرهاق والتعب. فكيف ممكن 64؟ ولكن هذا هون عندي سؤال أنا محمد، 64 ولا 48؟ 64، أما أنا بفكر يرجعوا ل 32 أفضل شيء، لأنه قال كل شاهد 32، كل شاهد 48، آخر 8 فرق اللي صعدت من المرتبة الثالثة كيف قديش كان في هناك
0: اتفاقيات وتلاعب.
1: اتفاقيات وتلاعب، لذلك 64 32 بروح 32 بيبقوا، ولكن افضل شيء اعمله قصير، اعمله شهر، 32 منتخب افضل بكثير، 16 بروحوا وبيبقوا 16، فحتى بيكون رونق ومحبه اكثر، والمنتخبات الافضل اللي هي بتوصل. هذا هو محمد،
0: شاهدنا ذلك بالفرق ما بين ما حدث في قطر وفي هذه النسخه. جوده عودي، قضيتك الساخنه.
2: أنا برضو أخي محمد قضية الساخنة هي موضوع المونديال طبعا، لأنه هو الحدث الأبرز اللي كان، ومش من الأشياء اللي تحدث عليها زميلنا أحمد وهب أو أنت، لكن بدنا نحكي على موضوع ما يقوم به رئيس الاتحاد الدولي إنفنتينو بالتصرف، يعني كأنه شخص كأنه يعني هو لحاله الفيفا، ما فيش إدارة معاه موجودين، كل الأشياء بيتخذ قرارات تقريبا لوحده، تجاوز كل الخطوط الحمراء، يعني بأنه مثلا في البداية تساهل مع موضوع إبعاد الحكم الصومالي. أنت إحنا جايين نلعب كرة قدم ورياضة، ليش بتدخل السياسة بالرياضة؟ ليش تسمح للولايات المتحدة ولرئيسها ترامب إنه يتدخل ويأخذ بعض القرارات ضد أشياء بتخص المونديال؟ ليش تحكم على المنتخب الإيراني بأنه يكون يقيم في المكسيك وسافر بالطيارة على ملاعب إلى الملاعب اللي كان يلعب عليها؟ ليش تسمح لترامب إنه يتصلك بالتلفون علشان يلغي بطاقة حمراء لمهاجم منتخب أمريكا في مباراة معينة؟ يعني كل هذه الأشياء بالفعل تجاوز فيها خطوط بصورة كبيرة. وهناك اليوم أنا عندي بس موضوع واحد على هذا القضية، إنه في بريطانيا أو بريطانيا بتطالب بقية دول أوروبا بالانفصال عن الفيفا وإقامة جهة جديدة بدون يكون أي علاقة للفيفا، وهيك علشان ينهوا موضوع السيطرة الموجودة لهذا لهاي المؤسسة اللي كل همها على ما يبدو كان جمع الأموال، وهذا تمحور وتمركز أكثر شيء خاصة في الموضوع اللي كلنا تابعناه، الوقف اللي بعد 22 دقيقة منتصف الشوط الأول والشوط الثاني بسبب أو بحجة شرب المياه، ولكن كلنا بنعرف إنه ما كان لشرب المياه إلا لشرب أشياء أخرى وهي امتصاص الأموال.
6: بس اليوم جودة، اسمح لي جودة، في كثير فرق في أوروبا وإدارات في أوروبا بتقول إنه ممكن تستعمل هذه الطريقة بسبب إنه هذا ممكن يعطي المدرب تعليمات، ممكن يعطي اللاعبين أكثر راحة، ممكن هناك للمدربين هاي منيحة. فكثير اليوم فرق إدارات في أوروبا بتفكر إنه تستعمل هذه الطريقة.
2: ولكن نعرف أحمد حبيبي إنه مش الموضوع مش قصة شرب مياه، هو بس يصير يعني زي تايم اوت بكرة السلة، واعتقد انه هذا مش راح يكون مقبول لدى الكثيرين من المسؤولين في الدول الثانية.
6: طيب في امريكا بدك تستنى كل شيء وتستقبل كل شيء وكل شيء ممكن تشوفه.
0: طيب نحن بقى يصلنا العديد في هذه الاثناء من الرسائل، وشكرا للاستاذ هشام أمارة، هشام أبو العز أمارة، ألف تحية لك ولكل أصدقائك، اخترتكم لأنني أحبكم ونحن سعداء جدا باختيارك يا أستاذنا العزيز هشام، أنت وباقي الأصدقاء. باسل الزريق،
3: قضية الأولى مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم، هل في إلى فايدة حسب رأي ضل هاي المباراة؟ احنا بنعرف في بطولة الأمم الأوروبية الويفا ما بنتهش هذا النهج، فيش مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة الأوروبية. السلبيات برأيي هي بتتحول هاي المباراة لمباراة إسقاط واجب، لقاء بين منتخبين خاسرين، فيش عندي انطاقات، فيش عندي المحفز، وبعد خيبة أمل. خلينا أكمل أبو أحمد، خلينا أكمل. هاي السلبيات، في إيجابيات، احنا بنطرح موضوع هون، مش فيش إيجابيات، في إيجابيات لمباراة تحديد مركز الثالث. الإيجابيات مثلا الحفاظ على استمرارية في المونديال، يعني بدل ما يكون 5 أيام بين النصف النهائي الثاني والنهائي بيكون 4 أيام مثلا، هاي إيجابية. الإيجابية الثانية إنه بتعطي فرصة للمهاجمين أو للهدافين إنه يحرزوا كمان أهداف.
0: هذا شيء سيء، هذا شيء يعني كيف تعطي واحد زي إمبابي هدفين زيادة في مباراة تحصيل حاصل مثلا؟ يعني
3: حقيقة انه امبابي سجل هدفين وتقدم في سلم التهديف. والايجابية الثالثة من جهة فيفا طبعا ايرادات مالية، يعني هاي المباراة بتدخل كمان لخزينة فيفا ايرادات مالية. وكيف
0: 70,000 ملان
3: كيف فهمت انه ايرادات فيفا ربحها في هذا المونديال
0: 13 مليار دولار؟
3: فهاي القضية الاولى. طبعا انا رأيي صح، فيش الى فايدة، بس طبعا هذا موضوع للنقاش. احمد كنتك تحكي اشي؟
6: لا قلت لك انه تحديد المرتبة الثالثة
3: بطل هالقد مهم المرتبة الثالثة، هي الثانية مش هالقد مهم
6: جدا
0: لترتيب الفيفا.
3: طيب مش مهم القضية الثانية، الساخن الثاني دموع ميسي يعني بعد النهائي، يعني هل هناك حاجة لهذه الدموع يا ميسي؟ يعني انت مفكر بدك ضلك تفوز بكأس العالم لجيل 60؟ يعني انت فزت بقطر قبل 4 سنين وصلت للنهاية، إسا
0: فيش حاجة لقد الانفعال إنه كان يعني كان قريب،
3: بس أنت حققت حلمك يعني،
0: وآخر مونديال له فكر
3: فيه، هو عارف
6: رونالدو إنه من قبل بك كمان رونالدو كمان
3: ما عال، يعني أنا مش عم بدافع عن رونالدو،
2: حققوا له حلمه مش هو حقق وحقق،
3: ما اختلفناش.
7: اتدخل هنا ما دام القصة وصلت ميسي، أنا مجبور أتدخل.
3: إنه شو في داعي لهي الدموع؟ يعني إنه بعدين 39 سنة
7: وقف قدام جمهوره وعرف إنه آخر لعبة دولية بدها تكون له، مش لأنه خسر الكأس.
3: أنا حسب رأي ميسي لازم كان يتقبل الإشي، في روح رياضية أكثر وما يدرش ظهره لاحتفالات.
7: أنا معكم هاي، أنا بنتقد المنتخب الأرجنتيني، ولكن بكاء ميسي مش لأنه خسر الكأس، بكاء ميسي لأنه عرف إنه قربت النهاية، يعني نهاية الحلبة الدولية بالنسبة لميسي انتهت، ما عادش يرجع على المنتخب وراح
2: قريب. كلنا بنعرف هاي الشغلة، كلنا بنعرفها.
0: لا وراح رونالدو
7: لأنه خسر الكأس.
0: رونالدو بعد له لعبة في كأس الأمم الأوروبية، بده يلعب لعبة واحدة ويعتزل وسيبكي
7: وسيبكي.
0: محاسن ناصر، قضيتك الساخنة.
7: أنا بداية المونديال، قبل بداية المونديال آخر برنامج لنا ذكرت إنه المونديال أنا راح يكون عندي خيبة أمل منه حسب رأي مرتقاش للمستوى المطلوب، يعني
0: صحيح.
7: أنا بنطي علامة متوسط، يعني مونديال متوسط ليس أكثر، يعني ما كانش واو كبير، ما كانش خيبة أمل في نهاية الأمر. بالأول كان عندنا تذمر 48 منتخب، ولكن شفنا إنه يا عمي 48 هذا كثير، 32 افضل المنتخبات القويه هي اللي بتيجي، وشفنا يعني شتانا ما بين مونديال قطر ومونديال الولايات المتحده والمكسيك وكندا. يعني انا مش عارف، يعني في تذمر، مش تذمر يعني انه ما كان في ذاك الاهتمام الكبير للمونديال كيف كان بقطر، ربما بسبب الساعه، هنا بحكي عن انطلاق محلي يعني، ولكن المونديال متوسط ليس اكثر انا حسب رايي. هاي قضيه سخنه. والقضيه الثانيه اللي هي بالنسبه لي، يعني بالنسبه لي أنا شخصيا، إغلاق حلقة بكل ما يتعلق باللاعبين يعني الكبار، يعني آخر 20 سنة رافقونا عدة لاعبين كبار، ميسي، رونالدو، نيمار، مودريتش، كل هؤلاء ولاعبين آخرين كمان، هذول أنهم مسيرتهم الدولية هاي بالفعل، يعني بالنسبة لي يعني أنا ربيت على هاي،
0: من حظنا
7: يعني
0: من حظ جيلنا أنه حضر هذول اللاعبين.
7: صحيح، تخيل أنه آخر 20 سنة هذول اللاعبين رافقونا ومش رايحين نشوفهم يعني إلا بفرقهم، يعني وفرقهم يعني كمان سنة
0: عم بينه
7: وراح ينفتح حلقة جديدة يعني مع امبابي وهالاند والامين جمال وليسي ربما وغيرهم من النجوم. انا حسب رايي يعني مش راح يكون منافسه شرسه اكثر من اللي كانت بين ميسي ورونالدو في تاريخ كره القدم، مستقبلا ربما بعد 20 30 سنه، ولكن حاليا لا ارى منافسه من النوع. كل العالم كان يتابع رونالدو وميسي، بالفعل قضيه ساخنه كانت، وانا راح نشتاق لهي الايامات، راح نشتاق لايامات ميسي ورونالدو كمان ومودريتش وكمان نيمار، كل هؤلاء اللاعبين يعني أنه مسيرتهم الدولية كيف ذكرت أنا. بالفعل يعني مؤلم جدا بالنسبة لي أنا، صحيح لاعب كرة القدم مسيرته الرياضية 20-22-25 سنة، هذا واو كثير حتى، ولكن بالفعل راح نشتاق لهي الأيامات، أيامات ميسي ورونالدو، وراح نتندم عليها، وراحين كمان 50 سنة و100 سنة يحكوا عن ميسي وعن رونالدو في التاريخ.
8: راح نتندم، راح اشتاق، بس ما حصل،
7: راح اشتاق كيف اليوم انتم بتحكوا لي عن بيلي، انا ما عشرتش بيلي مثلا، عشرت مارادونا شوي، يعني الكل بيحكي عن بيلي وكرويف، انا ما عشرت بعدين لحد اليوم بيحكوا عنهم بعد 50 و70 سنه كمان، عن ميسي ورونالدو راح يحكوا كمان 50 و70 سنه.
5: الان في مكان اكس 2 لاعب الاسبوع
0: باسل زريك.
3: يعني اسمحوا لي اذكر عده لاعبين، رودري طبعا قائد اسبانيا، وناي سيمون الحارس، وهدول طبعا توجوا في بعد النهائي، بعد المباراة النهائية طبعا. امبابي مجبورين نختاره كهداف مونديال، واخترت من خارج مونديال ومن خارج كرة القدم يعني كسينر، لاعب التنس الإيطالي المصنف رقم واحد عالميا طبعا، بعد فوزه بلقب بطولة ويمبلدون خلال المونديال، هاي المباراة كانت خلال المونديال، فكمان بتطلع له لاعب الأسبوع.
0: طيب منروح على جودة عودي.
2: بضم صوتي لصوت باسل طبعا. بالنسبة للأسماء بدون شك رودري وكوبارسي وسيمون الحارس المرمى، طبيعي من منتخب فائز باللقب أكيد، واللاعبين هذول يعني برزوا بصورة، يعني هناك من يتساءل أو بيقول إنه مثلا رودري ما كان مؤثر من ناحية تسجيل أهداف أو صناعة أهداف، لكن كان مؤثر كقائد منتخب.
0: نعم نعم
2: يا جماعة، قائد منتخب
3: كان الجندي المجهول في وسط الملعب.
2: طبعا قائد منتخب وصل للنهائي.
1: شو قائد المجهول كان اكثر كان لاعب له
3: لا يعني المنتخب. شو قصدي يا احمد انه جندي مجهول يعني ما برزش في تسجيل اهداف او لمحات بس مش كان عمل
0: كان كان كان, كان دينامو كان دينا كان دينامو دينامو الفريق دينامو المنتخب
1: كان كسر الهجمات وبناء الهجمات وكل
0: بيكسر وبيبني هجمه يعني ولاعب ستي يكسر ويبني.
2: في ناس تطلع انه جاب اهداف ولا ما جابش اهداف صنع اهداف ولا ما صنع اهداف. لا يا عمي رودري اخذ محله بصوره رائعه جدا واثبت على انه قائد محنك وقائد يستحق كل التقدير والاحترام. كوبارسي اختياره كلاعب صاعد كمان في مكانه، ما ننساش انه هذا الانسان هو مدافع حتى مش لا لاعب وسط صانع العاب ولا مهاجم اللي بيجيب اهداف. امبابي طبعا كهداف كاس العالم وهداف كاس العالم هاي المره. وأنا بدي أضيف لإلين أيضا بيلينغهام. بيلينغهام بدأ يستعيد بريقه اللي بدأ فيه في ريال مدريد أول ما أجى على الفريق.
0: سنرى إن كان سيستمر هكذا أم لا. محاسن ناصر،
7: أنا بالنسبة لي أفضل لاعب في المونديال هو كوبارسي. يعني شو تتوقع من مدافع عمره 19 سنة يقود منتخب إسبانيا لبطولة أوروبا وكأس العالم؟ كوبارسي يا جماعة انتبهتوا بدايه 92-93 كيف أنقذ مرمى إسبانيا صح. من هدف منتخب الأرجنتين. لو خلص التعادل أنا بعرف شو رح يكون بالنهاية يعني. ولكن
2: كوبارسي اليوم يا محاسن
7: بالفعل يعني هو لابورت طبعا في الدفاع
0: أبدأ صخرة صخرة
7: أفضل لاعبي منتخب إسبانيا بالإضافة للحارس سايمون طبعا كان رائع جدا. هدف واحد فقط في المونديال، مش كل يوم نشوف منتخب يتلقى هدف واحد. اللاعب الثاني كمان مش لأنه برشلونية، أولمو يا جماعة كان رائع جدا. إذا انتبهتوا لطيلة المونديال أولمو كان لاعب مركزي في تركيبة منتخب إسبانيا، يعني كان رائع جدا.
3: حسب رأيي مش
0: أنا شفته متواضع، إحنا حضرناه مرتين مع الملعب. لا كان مش صاحب تأثير، ما كان صاحب تأثير، ما كان
7: ولكن أنا مش كل واحد يعني
0: لا هذا رأيك كل واحد أنت أعضاء برلمان كل واحد رأيه
7: طبعا. بالإضافة لذلك رودري وإمبابي، إمبابي لابد من ذكره. رودري طبعا كابتن منتخب إسبانيا هو الحلقة المركزية كيف ذكرتوا أنتوا، مش بالصدفة تم اختياره كأفضل لاعب في المونديال وبعد ما حصل على الكرة الذهبية السنة الماضية. هذول اللاعبين هن الأبرز حسب رأيي كانوا في المونديال وهن لاعبين أصبع بالنسبة لي.
0: أحمد وهب،
1: أول شيء أنا ما خدتش يا محمد لاعب مميز أو لاعب ممتاز في المونديال، أنا عملت هيك
0: منتخب منيح،
1: عملت منتخب للمجموعات وعملت منتخب للنهائي حتى النهائي.
0: حلو روح عليه.
1: أول شيء المجموعات أنا أخذت فيزينيا كحارس مرمى الرأس الأخضر، الكل بيعرف مين هذا حارس المرمى مع أنه متقدم في السن. ميروين ساني من غانا، ديني بورغاس الرأس الأخضر، براوني الظهير الأيسر الألماني، نيكامارا الياباني هذا الدفاع، خط في وسط الملعب أودوغور اللاعب النرويجي، بيدرو فيتا من إكوادور، فيستون ميكيني من أمريكا، أيوب أبو وعدي الصابري، فينيسوس وهاري كين. هاي في المجموعات حسب رأي منتخب المجموعات اللي كان الأفضل، مع أنه هاي أسماء اللي إذا اليوم واحد منكم بتذكر فذكر هاي عجوبة يمكن لأحد هذول اللاعبين. المنتخب اللي أخذت أنا المنتخب اللي يعني أنا الكأس العالم أخذت طبعا يوناي سايمون اللي كل بيعرف مين هو، بيدرو بيرو كل بيعرف مين هو، كوبارسي، روميرو، كوكوريا، داكلان رايس، رودري، بيلينغهام، ميسي، هولاند وإمبابي. هاي بالنسبة لي كانوا الـ11 اللي هني الأفضل اللي كانوا في كأس العالم، ولذلك قسمت أنا لقسمين، قسم في المجموعات حبيت. ومنتخب في النهائي.
0: حبيت حبيت حبيت
1: رائع جدا.
0: حبيت جدا حبيت، وكنا لازم نطلب من كل واحد يحضر لنا منتخب. أما هيك جبت أنت تلخيص عن الجميع، نتوقف مع الإعلانات ومن ثم نواصل.
5: غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه. اشعلها ابو الورد اشعلها.
5: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الورد.
5: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
10: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
11: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: الآن في مكان إكس 2 خيبة أمل.
1: جودة عودي
2: خيبة أمل كبيرة طبعا أكيد منتخب فرنسا، يعني طبعا حكينا وذكرنا أنه حتى في الأسماء المرشحة عشان يفوز بكأس العالم زي ما ذكرت أنت كانت التوقعات لما بدينا ب 11-6 فرنسا رشحت تقريبا من قبل الكل، مش بس إحنا يعني أغلب العالم كان حاطط فرنسا أنه هو المنتخب صاحب الأسماء الرناني والكبير وهو الذي سيتوج، ولكن بالتالي خيب أملنا بصورة رهيبة جدا حتى ما تمكن من وصول المباراة النهائية. وأعتقد أنه خيبة أمل عالمية مش بس لنا، وبالذات أنا خاب أملي من لاعب واحد اللي فكروا انه مع انه يمكن تقول انه قدم بعض التمريرات، مايكل أوليسي قدم تمريرات للزملاء وسجل، ولكن انا شايف انه هذا اللاعب في كل المونديال يعني في كل المباريات اذا بدي اجملها مش هذا أوليسي اللي شفناه مع بايرن ميونخ في مباريات دوري ابطال اوروبا وفي الدوري الالماني ابدا. خاب أملي منه بصورة كبيرة كبيرة كبيرة جدا،
3: يعني صنع 7 أهداف يعني حتى من رقم القياسي تعرف ليه
2: صنع 7 أهداف، بس كان لازم كان في مباراة لازم يجيب لحاله 3 أهداف وخلي منتخب يفوز ويطلع للمباراة النهائية. أنا شخصيا بقوله كان ريال مدريد يدفعوا فيه 230 مليون يورو علشان يجيبوه،
4: بوصل 70
1: ولا أنا بعطوش 30 40 مليون ولا 70
2: هذا المبلغ زيادة عليه،
1: لا يحسن تسجيل الأهداف بالمرة يعني لا لا لا أنا بعطيه أقول لك بروح مع باسل
3: 60 7
1: ما مش لا مش هذا الواو
3: زمنا يعني في مونديال بسبع مباريات يطبخ 7 أهداف يعني
1: بس مش واو مش واو
2: في مباراة مهمة وصل لثالث إمكانيات تسجيل.
4: أنا مع جودة
1: لا لا 50 مليون بكتير عليه
2: بالزيادة طبعا هذا هو.
1: طيب خيبة أملك هاي أجت من هون محاسن.
3: نبدأ بالمنتخبات يعني أنا اتكهنت قبل بداية المونديال منتخب البرازيل راح يكون خيبة أمل، وبالفعل يعني منتخب البرازيل توقعت منه أكثر من هيك بكثير، وننساش منتخب ألمانيا يعني فرقنا من أول جولة منتخب ألمانيا كمان خيبة أمل كبيرة، والبرتغال يا عم والله مش لأنه رونالدو، لو البرتغال تلعب لعبت بلا رونالدو كانت تصل لأفضل يعني لتحصيل أكثر بكثير من اللي وصلته على صعيد اللاعبين. طبعا كمان بالنسبة لي كمان منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية يعني يا جماعة يعني رقم سلبي غير مسبوق في تاريخ المونديالات، يعني لم يعني منتخب الأرجنتين ما سددش ولا طابة على المرمى طيلة 90 دقيقة
1: وحدي
3: لا واحدة بالفترة التمديد
1: كله وحدي
3: بالتسعين ما كانش ولا ضربة باتجاه مرمى القصيم، وفقط فريق منتخب كوستاريكا اللي صاحب المرتبة يعني كان يحتل المرتبة الأولى كوستاريكا مرتين أمام البرازيل وأمام إسبانيا في مونديال 90 ومونديال 2022 لم يسجل هذا الفريق هذا المنتخب، والمنتخب الأرجنتين انضم إلهن بعدم التسديد كانت بالفعل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمنتخب الأرجنتين في المباراة النهائية. فقط اللاعبين رونالدو طبعا ونيمار يعني الكل توقع وبده عمي بشي نيمار من له مش يمكن شوي لانه كان مصاب، ولكن رونالدو كان خيبة امل كبيرة جدا جدا جدا بالنسبة لعشاق رونالدو هذولا، هاي خيبات الامل
1: من ناحية لاعبين كمان فايدا فاندايك ديونج يعني في كتير لاعبين
3: يعني
1: توقع بس انا خدنا البرزين يعني ماشي ماشي. احمد واب خيبة الامل اين؟
5: خيبة الأمل الأولى بالنسبة لنا محمد لامين يامال، يعني مع أنه لاعب شاب ولكن كان له هاي أكبر منصة ممكن كان يشوفه يعمل
1: قصة. شو التفسير المباراة؟
3: أنا بقول لك شو التفسير بلعت عن لحديثكم، مدرب منتخب إسبانيا أثنى على إداء لامين جمال أنه لعب للمنتخب ما لعبش لحاله
1: بيقدر يثني من هون لإسبانيا بحر شو يقول الأمين جمال لعيب لازم يسحب فريق لعيب لازم يعطي لمحات رائعه، فريد انه جر لعيب اثنين معه وقالها لعيب
5: مكان لازم يكون له مكان. يلا كان له مكان كان بعد
4: يا اخواني يا اخواني معلش، بس المنتخب ما شارك الامين جمال زي ما لازم، المنتخب ما اعطاه كرات، ما اعطاه امكانيه.
1: هو لعيب
5: انا المنتخب لاعب، انت انت بدك تجيب قدراتك للمنتخب، انت بدك
1: تكون واحد زيه. ميسي ورونالدو بجياله، ميسي ورونالدو بجياله زي ما كان احمد ابو هن كانوا يجيبوا، هن اللي يجوا، هن ياخذوا على مسؤوليته.
5: ميسي اخذ كاس افضل كره ذهبيه عمي من 21 سنه، شو عم بتقول لي انت؟
1: انا معك انا معك انا معك، ماله انسان انسان بتحبه كبني ادم بتقدرش ما تحبوش، بتقدرش ما تتعاطفش معه
5: بدون شك،
1: ولكن كلامك انا موافقه كمل.
5: الشيء الثاني خيبه الامل الثاني الكبير انا من فيفا محمد، كيف ممكن فيفا ما تحطش كوفارسي ولا بورت حتى في ال11 الافضل في كاس العالم، واللاعب اللي اخذ افضل لاعب شاب في العالم، كيف ممكن انت ما تحطوش في المنتخب؟
1: ما كانش في منتخب الفيفا،
5: في منتخب الفيفا لذلك كمان هاي خطا كبير جدا. انا ايش حكيته على المنتخبات، على انه حكيته على المنتخبات على انه هناك في خيبه امل، انا خيبه امل مش من المنتخبات جوده ولا محاسن الشباب، خيبه امل من المدربين اللي دربوا هذول المنتخبات. يعني انت عم تحكي لي على منتخب فرنسا، هذا المنتخب بدون شك منتخب ممتاز وفريق ومنتخب جيد ولاعبين جيدين، وعندي شو عمل فيه ديلي بوينتي، شو عمل فيه داني اولمو من ناحيه تكتيكيه كان ممتاز، اغلق رابيو وفابيان لويس اغلق تشوماني واعطى رودر حريه التصرف على ارض الملعب، لذلك هم قدرات المدرب. يعني هناك لاعبين ممتازين ولكن المدربين أخطأوا. ناجلسمان حسب رأيي مدرب سيء جدا، ديدي ديشان كان سيء جدا، والأسوأ بالنسبة لي مارتينيز مدرب البرتغال. يعني البرتغال لما أنا بشوف على دكة الاحتياط محمد من جواب بيليكس تيدرو نيتو جيديش، يعني لاعبين برناردو سيلفا رفائيل سيلفا رفائيل سميدو دالوت، لاعبين اللي بيلعبوا في أفضل الأندية في أوروبا، فهناك مشكلة مدرب اللي ما عرفش يتعامل معهم بالشكل الصحيح، وهذا الفرق بينهن وبين المدرب ديليبوينتي. شو عمل معهن؟ بدري افضل لاعب خط وسط، شاف انه لا يليق من ناحيه جسمانيه ومن ناحيه قوي، جاء حطه على دكه الاحتياط واعطى هناك المفاتيح لفابيان رويس ولا لداني اولمو ورودري، وشفنا لما ادخلوا بعض فرنسا في اخر ساعه كيف غير مجريات المباراه من ناحيه النقل ومن ناحيه مسك الكره. لذلك هناك المدربين في هاي المنتخبات اللي هن الدور الاكبر والفعال، وانا خيبه الامل اكبر شيء مني من هذول المدربين مش من المنتخبات، لانه اللاعب اعطيه اللي هو الشيء اللي بيلايمه. لما انت في المنتخب انت بدك تلايم الطريق.

0: كان المفروض يعني كل المباريات عال ضد ضد المكسيك ابدا بلاء حسنا في ربع النهائي, بس لما وصل في النصف النهائي امام الارجنتين كان الارجنتين ممكن يمرقها بسهوله. يعني الارجنتين مش هذاك المنتخب اللي بخوف كيف كان قبل 4 سنين. انت للدقيقه 85 متقدم 1-0, لازم تحافظ هذا التقدم. فشل في التبديلات, في إدارة المباراة في الدقائق الأخيرة, في إغلاق وإحكام وسط الملعب, فخيبة أملي كانت توخل لأنه منتخبه بيقدر يصل نهائي
1: بس 100% 100%. لذلك لما أنت في دقيقة 85 بتدخل دان بيرن وبتدخل كونسا كلاعبي دفاع وأنت بتطلع داكلان رايس بتخويش وسط الملعب بجاب بيلينغان,
0: تبديلات سيئة
1: من ماشي يستلم الكرة, فهاي فن الكرة القدم. أنت أعطيت ميسي يكون حر, أعطيت باريديس يكون حر, أعطيت أنسو فرنانديز يكون حر, أعطيت ميكالستر يكون حر, ولذلك شفنا الضغط من طلعوش من منطقة 16 بسبب عندك ساكا. ليش ما استغلتش السرعة؟ ليش ما دخلتش ساكا كعامل سرعة بسبب الهجمات المرتدة السريعة؟ لذلك أنا خيبة أمل كبيرة
2: إلي
1: جدا من المدربين وليس من المنتخبات.
2: طيب, هذا باسم
3: لنا. نعم, الآن في مكان X2 لفت نظري
2: محاسن.
4: لفت نظري أول شيء أرباح الفيفا, يعني 13 مليار دولار من البونديال. يعني هاي كل الدعايات اللي كانت تيجي بفترة الاستراحة بين حتى بالشوط خلال الشوط الأول والثاني أدخلت مدخول رهيب جدا. يعني 13 مليار دولار يعني شيء مبلغ رهيب جدا جدا. بالفعل كمان لفت نظري يعني شيء محسن نوعا ما, كلياتنا نذكر كيفن كيجن. يعني يا جماعة كيفن كيجن طبعا توفي قبل أيام. هذا اللاعب كان مهاجم رائع في ليفربول
0: عن 75 سنة.
4: أي نعم, كان رائع جدا 75 سنة بالسرطان هو توفى. طبعا هو برز في ليفربول, حاز 6 مواسم لعب, غاد 3 مرات, فاز بالدوري بأبطال أوروبا, كأس الاتحاد الأوروبي اللي هو الدوري الأوروبي حاليا, الكأس الإنجليزي عدة مرات. يعني كريغن انتقل بال77 لهامبورغ الألماني وحصل على الكرة الذهبية
1: في هامبورغ.
4: هامبورغ أخذ بطولات 2 وحصل على الكرة الذهبية مرتين متتاليتين بال78 وبال79 كمان, وفاز باللقب الدوري الألماني وعاد إلى فريق ساوثهامبتون بال80. يعني بالفعل كيفن كيجن الكل بذكره, كان مهاجم رائع جدا, كان مربي شعره, كان كل يوم الجمعة نستنى ألعاب البوندسليغا عشان نحضر كيفن كيجن كمان. والقيمة اللي ملفت للنظر أخيرا هي القيمة اللي يعني بحسب ترانسفير ماركت, يعني حسب القيمات الجديدة بعد المونديال, القيمة السوقية للجمال للأمين جمال هولاند وصلت إلى 220 مليون يورو. طبعا حطمت أرقام قياسية بالفعل. هذول اللاعبين كيليان مبابي في المرتبة الثالثة فقط ب200 مليون, ونجوم جدد يعني دخلوا نادي 100 مليون على رأسهم الإسباني طبعا كوبارسي إلى 100 مليون, الأرجنتيني أنزو فرنانديز 100 مليون, الإنجليزي أندرسون إلى 110 مليون كمان. روجر
1: محاسن, بتعرف قديش بيتقاضى معاشه كوبارسي في برشلونة؟
4: قليل أنا أعتقد
1: 4 مليون يورو.
4: 4 مليون هو أفضل أفضل مدافع بالنسبة لي في العالم اليوم. كوبارسي بعض اللاعب واللاعب رائع جدا, رائع بالفعل. ومرجان روجرز كيف ذكرنا الإنجليزي كمان 110 مليون, مبالغ طائلة جدا. يعني الفيلم إنه في فرق زي يونايتد وتشيلسي تدفع هاي المبالغ, ما فيش عندهم مشكلة.
2: طيب باسل زريك,
0: أول شغلة لفتت انتباهي أنه لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم نصف النهائي يجمع المنتخبات الأربعة الأولى التي صنفت حسب التصنيف الأخير للفيفا.
2: الأربعة الأخرى
0: الأربعة حسب التصنيف الأخير أول أربعة مش أخرى.
2: إسباني أرجنتين فرنسا
0: مربع الذهبي. لفت انتباهي أنه كل لاعب من منتخب إسباني حصل على خاتم مرصع بالألماس, طبعا أسوة ببطولة الـ NBA في أمريكا. هذا نهج
4: والله 13 مليار بيشترون شو بدي كمان. لا هذا جديد, هذا جديد.
0: لفت آخر إيش انتباه إنه آخر مباراة لدي ديدي شامب كلاعب كانت ضد إنجلترا في سنة 2000
2: كمدرب
0: كلاعب
2: وكمدرب حلو
0: وكمدرب برضو حلوي. آخر مباراة له كمدرب أيضا ضد منتخب حلوي. إنجلترا قبل أسبوع.
2: جميل جميل جدا. أحمد وهاب,
1: أول شيء بتعرف قديش أخذ كل لاعب في إسبانيا محاسن باسل؟
2: كول
1: 865 ألف يورو كل لاعب أخذ.
5: شكرا.
1: أول شيء محمد

0: انا لفت نظري الاولى، انا خلينا هيك شوي نطلع. هاري كين قبل في كل يوم لما عنده مباراه، مش مهم كاس عالم ولا في الدوري الالماني ولا في كل دوري، بيبدا في الشمال، يعني بيلبس في الشورت في اجره الشمال، الكلسي في اجره الشمال، البوت في اجره الشمال،
1: مين بياكل من هو ما انتبهتش.
0: هاري كين
1: هاري كين
0: وبياكل في الشمال، حتى لما بيدخل على ارض الملعب بينزل في اجره الشمال. كل شيء بيبدا عنده في نفس اليوم اللي عنده مباراه في اجره الشمال، وهذا شيء اللي فاجأني كثير عن هاري كين. لفتت نظري الثانيه يا محمد، منتخب فرنسا كادر 26 لاعب، 21 لاعب افريقي، فهذا المنتخب
2: من أصول أفريقية.
0: من أصول أفريقية 21 لاعب، طبعا خلقوا في فرنسا ولكن هن أفريقيين، فهذا الشيء اللي كثير كثير كثير يعني من ذلك بنشوف اليوم المنتخب الفرنسي في هاي القوة في هذا العطاء وفي هذا الأداء من كثرة اللاعبين الجيدين الموجودين عنده. ولفت نظري الأخير أنا محمد لامين يامال، اللي انتهى في المباراة النهائية طبعا انتبهت له، راح سلم على ميسي وتعانق هوياته وشو قال له لميسي، سلم عليه وقال له أنت بالنسبة لي اللاعب الأفضل في العالم، وشو قال له ميسي لامين يامال، قال بقول له أنت الدور الجاي في عالم كرة القدم ودير بالك على حالك،
3: سلم المفاتيح
0: شو قال بقول له ساعتها يمين مال، قال له هاي راح ترافق لي مدى الحياة ومدت أنا عايش هذا الكلام منك، وهذا الكلام راح أخذه في أكثر جدية، وأنا بعدك إنه أكون قد الحمل في المستقبل.
2: أصلا لبس حلوات لبس رقم 19 تيمنا بكيف ميسي بدي برقم 19 أيضا،
0: وهاي من لمين يمال يعني هو حكاها لأول مرة امبارح.
2: طيب عظيم جدا. جودة عودي
4: لفت نظري، بدي ارجع كمان دور اخواني لمنتخب الارجنتين، يعني انتم حكيتوا عليه كثير، لكن في هناك عريضه نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بحرمان الارجنتين من حضور كاس العالم من 170 دولي، بلغ اكثر من 23 مليون متابع طالبوا
2: على طول. بتخسر الفيفا بخسر 7 مليار دولار على طول،
4: لانهم حسوا انه المنتخب الارجنتين كان المنتخب المدلل لدى الفيفا ولدى حكام الفيفا حتى وصلوا المباراه.
3: الله يرضى لي عليك يا جودة، انت تنجر وراء الشائعات يعني
0: ما ميسي كان محاسن 23 مليون، ميسي كان خاتم على 20% من المدخولات من ناحيه الاعلانات،
4: و 20 مليون مش شائعات، هاي شيء رسمي 100%. كمان اضافه لهيك انه مسؤولين الاتحاد الارجنتيني في كره القدم تم تحقيق محن في الاف بي اي لموضوع اختلاسات وشبهات فساد في نظام كرة القدم في الأرجنتين. في شيئين انت ذكرتوه، ان 6 منتخبات يعني ضمنت المشاركة في المونديال القادم بدون ما تلعب مباريات، طبعا لانه هي اللي بتستضيف المونديال القادم، من طبعا حكينا اسبانيا البرتغال المغرب من افريقيا واوروبا والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي من أمريكا. هناك راح تجري مباراة واحدة احتفالا بكما ذكر الأخ محسن أنه كمان 100 سنة على بداية المونديالات. وشيء آخر أنه بيكهام حصل على 23 مليون يورو من الدعايات اللي شارك فيها خلال المونديال، وحصل على مبلغ أكثر من شاكيرا وجاستن بيبر. شاكيرا أخذت 17.5 مليون، بيبر أخذ 14 مليون، وكل لاعبي منتخب إنجلترا إجمالا أخذوا 13 مليون نتيجة مشاركتين في المونديال.
2: طيب عظيم، يلا
5: الآن في مكان X2 تك هنا.
2: بس أعطينا نتائج قبل أسبوعين.
1: نعم قبل أسبوعين في 9 شهر 9/7 محاسن ناصر عم بتحسن، محاسن كل احترام، وصل لخمس نتائج صحيحة من 12، هذا يعني نقل قفز عند محاسن.
4: أحمد وهب
1: أحمد وهب 7 نتائج صحيحة من 12، جودة عودي 9 نتائج صحيحة من 12، وفي واحد حصل على 10 نتائج صحيحة من 12 كفارس الأسبوع قبل الأخير.
0: محاسن
3: لا أنا
2: بس
3: أربع
2: أسابيع تجيبين. نعم.
1: باسل حصلت على 10
2: باسل
1: نتائج.
2: باسل يلا نمشي سوا. الليلة طبعا الدوري الأوروبي، فريق المولدوفي شريف تراسبول أمام مكابي تل أفيف. أحمد وهب
0: أوف 2
2: جودة
4: واحد اكس.
2: واحد اكس باسل.
1: مثل جودة.
2: واحد اكس محاسن.
3: واحد اثنين.
2: أثينا أمام بطال الكوتس الليلة أيضا في الدوري المؤتمر. إكس جودة
4: واحد.
2: واحد باسل.
1: واحد.
2: واحد محاسن.
3: وأنا كمان واحد.
2: هابويل تل أبيب أمام لودو غوريتش البلغاري اللي لعب فيه طالب طواط.
3: اللعبة بشفونة طبعا. اللعبة
2: بهنغاريا. بهنغاريا
3: اثنين.
2: اثنين جودة.
4: ما تنسوا أن لودو غوريتش انتقل قلب دفاع الزمالك.
2: آه اثنين
4: لا هناك بس اكيد مش راح يلعب هاي اللعبة لانه بعده مش جاهز.
2: النتيجة
4: حسام عبد المجيد تعادل.
2: تعادل باسل.
1: واحد.
2: واحد محاسن.
3: وانا رأي عليها واحد.
2: واحد. كاسة توتو طبرية سخنين راح تجري المباراة ما جراتش بنشوف شو بيصير. سخنين طبرية سخنين اكس جودة
4: اثنين.
2: اثنين باسل.
1: اكس.
2: اكس محاسن.
3: أنا رأي عليها
2: اثنين. اثنين كاسة توتو مكابي حيفا أبويل حيفا أحمد وهب.
3: واحد.
2: واحد جودة.
4: واحد.
2: واحد باسل.
1: وأنا واحد.
2: واحد محاسن.
3: حيفا جاهز أكثر من الأبويل مكابي. واحد.
2: واحد أبويل بتحتك بمكابي بتحتك بديربي أحمد وهب.
3: واحد إكس.
2: واحد إكس جودة.
4: برضو.
2: برضو واحد إكس باسل.
1: إكس لحالها.
2: إكس لحاله محاسن.
3: واحد اثنين.
2: واحد اثنين مكابي نتاني أبويل كوتس أحمد وهب.
3: نتانيا واحد.
2: نتانيا واحد جودة
4: برضو واحد.
2: برضو واحد باسل.
1: واحد إكس.
2: واحد إكس محاسن.
3: واحد.
2: واحد. طيب نيجي على غريميو أمام فلومينينزي الدوري البرازيلي.
3: غريميو واحد.
2: واحد
3: جودة. هذا الأسبوع العشرين غاصة.
2: وقفوا.
3: شو التبلغات
2: شو اللي بالنص. بالنص
4: جنوب امريكا زي عكسه طبعا بيلعبوا بهاي
2: الفرق. جودة
4: اكس.
2: اكس باسل.
1: اكس.
2: اكس بحسن.
3: واحد.
2: واحد فلامينغو امام ساو باولو احمد وهب.
3: واحد اكس.
2: واحد اكس جودة
4: اكس.
2: اكس باسل.
1: انا واحد اكس.
2: واحد اكس بحسن.
3: واحد اكس اثنين.
2: اكس اثنين يوم الثلاثاء كريات شمونا مكابي حيفا احمد وهب.
1: توتو
3: اثنين مكابي حيفا.
2: توتو اثنين جودة
4: برضو
2: اثنين. برضو اثنين باسل.
1: اثنين.
2: اثنين محاسن.
3: أنا اثنين كمان.
2: كمان اثنين مكابي تحتيك في مكابي نتانيا أحمد وهب.
3: اثنين.
2: اثنين جودة
4: اكس.
2: اكس باسل.
1: اكس.
2: اكس محاسن.
3: واحد.
2: واحد أبويل رماد جان أمام أبويل تحتيك في أحمد وهب.
3: اكس.
2: اكس جودة.
1: لا أحمد وهب بعد لك مضاعف.
3: الواحد اكس رماد جان.
2: واحد اكس جودة.
4: أنا كمان بعد اللي مضاعف.
2: مزبوط.
4: واحد اثنين.
2: واحد اثنين باسل.
1: اثنين.
2: اثنين محاسن.
3: إكس تعادل.
2: إكس تعادل. طيب سؤال على السريع اللي بيعرف حساب على السريع بس على السريع على السريع. في المجموعات أنا بحكي مش في المجموعات عفواً لحديت المباراة النهائية لحد المباراة النهائية كم هدف سجل الأرجنتين؟ لحد
3: المباراة. ثمانية يمكن.
2: لا يا زلمه شو مالك ثلاث مرات خمس مرات غلب ثلاثة
1: يمكن 13
2: خمس مرات غلب ثلاثة ومرتين غلب ثلاثة 19 كم هدف تلقى؟
3: سبعة أهداف 19
2: تاريخ ايش هذا 19 7
1: نهائي
2: كاس العالم طيب 19 زائد 7
1: 26
2: السنة شو هي؟ 26 2026 2026 2 0 2 6 مجموعهم قديش؟
1: 10
2: 8 لا 2 0 2 6 10 مين رقم 10
1: ميسي
3: واو
2: انت
3: طيب كمان ملفت للنظر شغله كوكوريكا لجمهور ريال مدريد
2: كوكوريا
3: اللي بيتغنوا انه لاعب ريال مدريد وكان لاعب تشيلسي تسجل كلاعب تشيلسي في المونديال ما كانش ولا ممثل ريال مدريد كوكوريا ليش بيحلق شعره حدا بيعرف
2: قول
3: حداش بيعرف يعني كوكريا لا بحلق شعره ولا بربط شعره خلال المباريات لأنه عنده ولد صغير مصاب بالتوحد وعشان ابنه من المدرج يعرف أبوه منيح بس من خلال شعره في المباريات في الملعب
2: بتقول أول واحدة
3: نسيتها مسجل عندي
2: لا مهم
4: كل الاحترام له
3: لانه ابنه مربي شعره نفس الشيء زيه
2: يعني ما دام انت قلت انه كوكوريا ما تسجلش لاعب ريال مدريد بس سؤالي لك محاسن لوين راح الكاس
3: لاسبانيا.
2: اوكي لوين لوين راح لاي بلد؟
4: على مدريد.
3: مدريد, مدريد. آه هي العاصمه. شو دخل
2: برشلونه تلعب ومدريد تحصل على الكاس؟
3: الترتيب العالمي, اسبانيا ارتقت للمرتبه الاولى, الارجنتين هبطت للمرتبه الثانيه, فرنسا ثالثه, انجلترا أربعة, البرازيل خمسة, المغرب ستة, البرتغال سبعة, بلجيكا ثمانية, والمكسيك عشرة, وفي كمان هولندا تسعة. تسعة والمكسيك عشرة. هذا الترتيب الجديد للمنتخبات العالميه بعد المونديال.
2: طيب سؤال هيك على السريع, معنا دقيقه واحده اقل اذا حد بيجاوبني, كيف سيؤثر المونديال باعتقادكم على الكره الذهبيه؟ سيؤثر
1: حسب رايي طبعا.
2: انا شايف شايف مين مين متوقع هذا؟ شوف
3: اعتقد الامين جمال راح ياخذها. انا
1: يا الامين جمال يا رودري.
2: باسل بحاسب قال امين جمال. باسل
1: لا, ممكن رودري كمان.
2: ممكن رودري. احمد
4: طيب جدا اشوف لامين جمال ياخذها. محمد
2: مين تتوقع؟ مين تتوقع
4: اليوم؟ ما فيش افضل من رودري على الساحه العالميه.
2: اسرع جوده
3: من طول عام يعني.
2: اول لاعب جوده
4: امين الى رودري.
2: لا رودري ان شاء الله. انبسطوا يا جماعه.
1: اكيد.
2: ونحن كذلك. يعطيكم الف الف عافيه.
4: شكرا.
2: انتهى برنامجنا لهذا اليوم. أجمل التحيات. غدا ألقاكم في ملاعب وأهداف بإذن تعالى بعد أخبار الساعة الثالثة. جسلين محميد بريك, أسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل كنا معكم حتى نلتقي إن شاء الله. طابت أوقاتكم على خير وسلام وبركة, وإلى اللقاء.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
0: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
0: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: هذه عناوين الساعة: جرح جندي إثر اعتداء طعن إرهابي في السامرة. وزارة الصحة تؤكد استعدادها لاحتمال حصول تصعيد أمني مع إيران. ترامب يشترط اتفاقية التعاون النووي بين بلاده والسعودية بانضمام المملكة إلى اتفاقية إبراهيم. حادث عمل في نوف جليل يوقع قتيلا، وألاف اليهود يصلون في الحرم القدسي.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الخامسة، معكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. في مستوطنة جنيم المخلات بشمال السامرة أصيب جندي بجروح طفيفة إثر اعتداء طعن عصر اليوم، وقتل الإرهابي بنيران جيش الدفاع. ويوجد في المكان موقع عسكري توطئة لإعادة إقامة المستوطنة التي أخليت في إطار خطة الانفصال. أكدت وزارة الصحة استعدادها لاحتمال حصول تصعيد أمني مع إيران، مشيرة إلى أنها تجري حوارا متواصلا مع جميع المستشفيات وصناديق المرضى لضمان سيرورة العلاج الطبي. ويذكر أن بلديات بئر السبع ورمات جان وإيلات وكرمئيل فتحت الملاجئ العامة كخطوة احترازية في ظل التوتر الأمني الحاصل. هذا وسبب تصاعد التوتر ارتفاع سعر النفط الخام من نوع برنت بأكثر من 6% ليتجاوز $100 للبرميل. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اتفاقية التعاون النووي بين بلاده والسعودية مشروطة بانضمام المملكة إلى اتفاقية إبراهيم للسلام مع إسرائيل. وفي تغريدة على شبكة تروث سوشيال، أكد ترامب أن المشروع لا يشمل تخصيبا لليورانيوم وسيستخدم لأغراض مدنية فقط. في نوف جليل لقي عامل بناء 40 حتفه إثر سقوط جسم ثقيل عليه، ويشار إلى أن حوادث العمل أودت منذ مطلع العام الجاري بحياة 45 شخصا معظمهم في ورش البناء. قالت إدارة جبل الهيكل، وهي الجمعية التي تنظم زيارات اليهود للحرم القدسي الشريف، إن حركة المصلين في المكان المقدس اليوم بمناسبة ذكرى خراب الهيكلين المقدسين سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ أكثر من 3700 مصل. ووفق الجمعية يزيد ذلك عن الرقم القياسي السابق بنسبة 5%. صادقت حكومة أثينا على شراء منظومات دفاع جوي من إسرائيل بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب مسيرات من أنواع مختلفة بعضها إسرائيلية الصنع. هذا ما أعلن عنه اليوم وزير الدفاع اليوناني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية. ختام نشرتنا، الملتقى يتجدد عند السادسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
3: الآن وفي كل مكان.
4: 4 دقائق تقريبا بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر، أوسكار، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: إصابة مواطنين بحادثي طعن في منطقتي نابلس وجنين، العديد من السلطات المحلية تعيد فتح الملاجئ على خلفية التوتر الأمني في المنطقة، الرئيس الأمريكي يؤكد أن اتفاق الطاقة النووية مع السعودية مشروط بانضمامها لاتفاقية أفراهام، وزير الأمن القومي يزور الحرم القدسي، وانتشار واسع لقوات الأمن في المدينة مع إحياء ذكرى خراب الهيكلين. على الصعيد الحزبي، تذمر أعضاء الليكود من الوسط العربي بسبب تخصيص مكان غير واقعي للواء العربي. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية. نستهل بالتوتر في الخليج، مزيد من التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة بعد أسبوعين تقريبا من استئناف الضربات الأمريكية. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
5: أهلا بك غالية وبجميع المستمعين.
4: التبادل اللفظي يحتدم بين واشنطن وطهران، آخره تهديد الرئيس ترامب لميليشيا الحوثي. شمعون،
5: تهديد مركب إذا أردت غالية. ترامب يكتب مساء على شبكة تروث سوشال: إذا تكرر اعتداء آخر من الحوثيين على سفن تجارية فإن إيران ستدفع الثمن. أمس نذكر غالية، ذكرت الميليشيات الإرهابية أنها هاجمت نقلتي نفط من السعودية وأصابت إحداهما في إطار الحصار الذي كانت أعلنت عنه عن فرضه في هذا الممر المائي. ترامب في منشوره كتب إن الحوثيين الذين تعرضوا لضربات أمريكية العام الفائت تصرفوا بمسؤولية حتى الآن وخلال الحرب مع إيران، ولكن هو قال إن استئناف تدخلهم لعرقلة التجارة البحرية لا سيما في باب المندب سيؤدي إلى معاقبتهم مع الجمهورية الإسلامية. ترامب في واشنطن التقى مع وزير خارجيته مارك روبيو المشاركة ما نعلم في منتدى إيجيان في الفلبين. روبيو حذر هو الآخر من استئناف الاعتداءات الحوثية في منطقة باب المندب، ولكنه ركز على أن الثمن يجب أن تدفعه طهران. دعينا نستمع.
6: I saw Arachi, their foreign minister, who the other day say or something about their policies and eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price for the things they're doing. They're already paying a very heavy price.
5: إذا تحدث وزير الخارجية الإيراني يقول روبيو عرقجي عن سياسة العين بالعين، فإن سياسة الرئيس ترامب تقول الرأس بالعين. إيران ستدفع ثمنا باهظا على أفعالها، وهي تدفع أصلا ثمنا باهظا. روبيو نوه هو الآخر بوقف إيران وتوقع إيران عمليا لإبرام صفقة، ولكن واشنطن كما قال تنتظر الجدية منها وسيحدث ذلك قريبا. هكذا وزير الخارجية الأمريكي. بعد أن الجمهورية الإسلامية غالية تقدم صورة مختلفة تماما، دعينا نستمع فقط إلى البث في التلفاز الرسمي الإيراني باللغة الإنجليزية.
7: The Islamic Revolution Guard Corps says it targeted U.S. bases in Kuwait and Jordan in response to the latest aggression on Iran. The IRGC said a radar of the THAAD missile system.
5: إذن يعلن الحرس الثوري أنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والأردن ردا على العدوان الأخير على إيران. في هذا الإطار طبعا فقط دائما للتلفاز الإيراني تم تدمير جهاز رادار لمنظومة ثاد صاروخية اعتراضية أمريكية وأخرى لصواريخ باتريوت في قاعدة أمريكية في الأردن، إضافة إلى خزان وقود وورشة للمروحيات. هكذا التلفاز الإيراني. طهران غالية تكرر على لسان كبار مسؤوليها حتى اليوم الوعيدة بتوسيع المعركة لا سيما في حال مهاجمة أمريكية لمنشأتها النووية جبل المعول أو الفأس في المقدمة، وتنادي دائما طهران بمعادلة إما النفط للجميع عبر مضيق هرمز أو لا قطرة ستخرج من هذا المضيق. تهديد وتحذير مرفق ببث أفلام لإطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية غالية، وعلى بعضها كتب رسالة عملية موجهة إلى الدول الجوار. كتب على هذه الصواريخ والمسيرات: إما أن تخرج أمريكا من المنطقة بأيديكم، إما أن تغرق معها في المستنقع. هذه الرسالة إلى الجيران الجنوبيين كما كتبت إيران. دعينا نستمع إلى جانب من هذه الإطلاقات.

0: وفي الأثناء غاليا تتجمع الأنباء خاصة في اليومين الماضيين عن تصعيد لافت للحرب من الولايات المتحدة. صحيفة وول ستريت جورنال أفادت بإرسال تعزيزات كبيرة من الطائرات الحربية والعتاد، إضافة إلى 150 فريقا طبيا عسكريا إلى القواعد الأمريكية في أوروبا، استعدادا لأي طارئ واشتعال إقليمي. بالاستناد إلى صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، تطرح مجددا في البيت الأبيض فكرة إسقاط النظام الإيراني إذا فشل الجهود التفاوضية، وذلك مع تشديد أو عبر تشديد الخناق الاقتصادي وأيضا تصدير النفط الإيراني. النظام أو مع ذلك يجب القول، جاء في تعليق صحيفة فاينانشال تايمز، أن الولايات المتحدة ستستصعب فك الإغلاق المفروض إيرانيًا على مضيق هرمز.
1: شكرا لك زميل شمعون بن نعيم. شكرا شمعون. وفي ظل التصعيد المتواصل بين إيران والولايات المتحدة، يعيش سكان مدينة إيلات القريبة من مدينة العقبة الأردنية حالة من الترقب والقلق وسط مخاوف من تداعيات أمنية محتملة على المنطقة. وفي أعقاب التطورات الأمنية، أوعزت عدة مدن في البلاد بفتح الملاجئ العامة أمام الجمهور كخطوة احترازية في ظل حالة التأهب المتزايدة تحسبا لأي طارئ. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: في ظل التصعيد المتواصل بين إيران والولايات المتحدة، يعيش سكان مدينة إيلات القريبة من مدينة العقبة الأردنية حالة من الترقب والقلق، إذ باتوا يستمعون أصوات الانفجارات ويرون أعمدة الدخان المنبعثة من عمليات اعتراض الصواريخ في سماء المنطقة. وقال عدد من سكان العقبة الذين تحدثنا إليهم أنهم لا يشعرون بالقلق، مؤكدين أن الحركة السياحية في المدينة مستمرة وأن الصواريخ التي أطلقت من إيران سقطت بعيدا عن العقبة ولم تشكل خطرا مباشرا على السكان والزوار. والحديث للسيد علي الرواشدة من مدينة العقبة.
3: الآن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والناطق باسم الجيش العربي الأردني لم يصدر أي بيان تحذيري، الدليل على ذلك بأنه ليس هنالك من خطر بسقوط الصواريخ في مدينة العقبة، بل الصواريخ كانت خارج مدينة العقبة ولم يتأثر أي شيء، المدينة هادئة والأمور بخير والحمد لله.
2: ورغم أن الصواريخ لم تكن موجهة إلى إسرائيل، فإن السكان إيلات يشعرون بأن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة لم تعد مجرد أخبار تتتابع عبر الشاشات، بل باتت تسمع وترى من الجانب الآخر للخليج وعلى مقربة شديدة من المدينة. والحديث لكارولين نوفي من مدينة إيلات.
4: المظبوط، عايشين على أعصابنا، إشي بيطمنش، ما حداش فاهم من ضد مين، الانفجارات كتير كل يوم، حتى الزمامير بالأردن بالعقبة كلها بنسمعها، وللأسف هاي مش حياة، ما حداش عارف وين نوصل، إيش في إيش، ما فيش شيء، يعني خوف إحنا الكبار، خوف بنخاف كتير على الأولاد خايفين، فهاي مش حياة، هاي مش حياة، الخوف والقلق هي مش حياة، فإن شاء الله تروق الأمور وإن شاء الله يصير سلام، وهذا اللي إحنا بدنا إياته، بدناش حرب، وبدنا حياة أولادنا يعيشوا طفولة مثل ما لازم، وإحنا نطلع على أشغالنا وما نخفش ونسافر وننزل ونطلع، ما يكونش في قلق، بس مش عم بعطونا هذا المجال، يعني مبارح الله سطر على الخبط اللي كان، الله سطر.
2: وفي عقاب التطورات المتسارعة، أوعزت عدة مدن من بينها بئر السبع ورامات جان وإيلات بفتح جميع الملاجئ العامة أمام الجمهور كخطوة احترازية في ظل حالة التأهب المدني المتزايدة تحسبا لأي طارئ.
1: ونبقى في مدينة إيلات. ينضم إلينا من هناك عنبر يوسف. مساء الخير لك.
5: مساء الخير.
1: أولا كيف تبدو الصورة عندكم؟ استمعنا في التقرير إلى أصوات الانفجارات التي تصل من منطقة العقبة، أيضا أصوات صافرات إنذار تصل من هناك، كيف تبدو الصورة اليوم؟
5: نحن في إيلات نسمع الانفجارات قوية من جهة العقبة وبإيلات قريبا جدا من العقبة. طبعا نحن كمواطنين نشعر بالخوف، امبارح كان خوف كبير، يعني خوف كبير كبير، كان عندنا صوات الانفجار كتير يعني والأطفال عندنا خوف كتير من الأطفال والنساء، الكل يخافون يعني كتير، يعني شيء قوي كان
1: طبعا. واليوم استمعنا عن فتح الملاجئ العامة مع أنه يعني الجبهة الداخلية لم تصدر تعليمات.
5: نعم، رئيس البلدية اليوم تبعت إيلات فتح كل الجميع الملاجئ العامة على الحفاظ على السلام الزوار والسكان المدينة. هذه الأيام في زوار كتير بإيلات، كل الفنادق في إيلات كتير عشان العطلة الصيفية، في كتير من السواء من الزوار على إلى منطقة إيلات.
1: نعم، يعني كيف يتعامل كل الزوار وكل الفنادق هناك؟ تعليمات خاصة، ترون بأن هنالك تغييرات؟
5: نعم كانت تغييرات، كلهم خايفين وكلهم بالفنادق والناس عم تخاف كتير هنا بإيلات.
1: يعني أنت تشعر بأن هنالك خوف عند السكان وعند الزائرين؟ نعم. لمدينة إيلات.
5: نعم.
1: يعني
5: نعم.
1: بتشعر كمان أنه في ناس عم تترك المدينة؟
5: نعم نعم. امبارح كان انفجارات، وأول امبارح كان انفجارات إشي قوي من جهة العقبة.
1: ماذا تعمل في مدينة إيلات؟ أنت من سكان المدينة يعني الذين؟
5: أنا من سكان إيلات. نعم.
1: نعم، وأنت تتحدث يعني من ناحية أماكن عامة في مدينة إيلات، نحن نعرف بأنها أكثر المدن بعيدة عن أواسط البلاد، هنالك من تذمر أيضا في المرة السابقة بأنه لا توجد كفاية من الملاجئ ولا أيضا المستشفيات، نتحدث عن مستشفى واحد، كيف تتدبرون أموركم في منطقة إيلات؟
5: منطقة إيلات في مستشفى واحد، ومستشفى بتعرف لو يكون شيء صحيح يعني مش يعني للمستشفى، مش راح تكفي المستشفى هون بمنطقة إيلات لأنها مستشفى كتير صغيرة.
1: طبعا احنا ايضا نتحدث ليس فقط عن كل ما يتعلق بالصواريخ الايرانيه، احيانا الصواريخ التي تصل من الحوثيين تصل الى مدينه ايلات، وهذا ربما كان التهديد الاكبر في الماضي.
5: نعم نعم، تبع الحوثيين يصلوا الى منطقه ايلات الصواريخ.
1: وطبعا نحن نتمنى لكم السلامة والأمن والأمان للجميع. تحدثت إلينا من مدينة إيلات عنبر يوسف، شكرا لك على هذا الحديث.
5: شكرا
1: لك، شكرا، يعطيك ألف عافية.
5: الله يعافيك. شكرا،
1: شكرا. ونبقى مع السلطات المحلية، حيث أعلنت العديد من البلديات والسلطات المحلية عن إعادة فتح الملاجئ تحسبا لأي طارئ على خلفية التوتر الأمني، من بينها كما ذكرنا سابقا مدينة إيلات ورمات جان كرميل وغيرها. معنا الآن من المنطقة الشمالية رئيس المجلس المحلي في الجيش شريف نجم. مساء الخير لك أستاذ شريف.
6: مساء الخير.
1: يعني هل يمكن الحديث عن إعادة فتح الملاجئ أم أن الملاجئ عندكم بقيت مفتوحة طيلة هذه الفترة؟
6: إحنا الملاجئ للأسف بعد مفتوحة، إحنا ملف الحرب كل مرة بنحكي بالموضوع ما طويناه وحطيناه على جنب، إحنا دائما حطينه ونتابعه ودائما بنعمل كل التجهيزات اللازمة عشان للأسف كل وقف إطلاقنا نعمل بطريقة اللي مش يجي حطتنا قدام أمر واقع محتم إنه فيش حرب أو في سلام أو في أي إشي مدروس. فللأسف هذا، وإحنا اللي بيجي بسكن بالجيش وبقعد بالجيش بسمع كل ليلة إنه بيحكوا عن وقف إطلاق نار، إحنا عايشين بإطلاق نار مستمر. هو أغلبه بيكون بالحدود اللبنانية وجوا، بس دائما عندك الخوف إن الإشي يتطور.
1: مع أنه إحنا يعني في الجبهة الشمالية مش بس عملنا نحكي على وقف إطلاق نار، عم نحكي على محادثات سلام تجرى في روما وإن كان في واشنطن، يعني هنالك تطور جدي في هذا الملف، ولكن أنت تقول بأنه يعني وقف إطلاق النار هذا وقف إطلاق نار هش، وكل الوقت تستمعون إلى أصوات انفجارات في المنطقة الشمالية.
6: طبعا احنا كل احنا دائما بنقول الاشي بيخلص غير بس بسلام، الحرب مش راح توصلنا لنتيجه، كنا باكثر من مرحله واكثر من دائره حرب والاشي بيرجع لنا دائما على نفس النقطه. الاشي بس بيخلص بسلام، بس للاسف الجهات اللي عم بنعمل معها السلام مش هي الجهات اللي عم تيجي وانت عم تخوضي مع المعارك، على القليله بالجبهه الشماليه. بس كلنا بنوصل، اذا وصلنا على اتفاق لما الاشي مش راح يجي ويسري على حزب الله، فاحنا بنعرف انه الاشي ما فيش له اي معنى. مع انه التفاوض بحد ذاته هو مهم كتير مع الحكومه اللبنانيه.
1: وأنا أريد أن أسألك أستاذ شريف نجم في كل ما يتعلق، نحن نتحدث عن حالة تأهب، حتى الآن لا توجد أي تعليمات من الجبهة الداخلية، ولكن رأينا العديد من رؤساء السلطات المحلية أعلنوا عن فتح الملاجئ رغم أنه لا توجد تعليمات رسمية بذلك. يعني من ناحية التهيؤ، من ناحية الاستعدادات، إن كان في الجيش وإن كان أيضا في كل المنطقة الشمالية، كيف تراها أنت من وجهة نظرك ومن تجربتك مع الحروبات السابقة؟
6: أول شيء إحنا عشنا فترة اللي مشي قليلة، اللي أكثر تقريبا من سنتين، هي فترة حرب اللي كتير ناس شافوا إنها هي العادة، هي الحياة الطبيعية، وإحنا مش موجودين، إحنا موجودين لسه مش بحياة طبيعية، لدرجة إنه بيسألوني بقول أنا لسه عم بستغل كل يوم اللي هو فيه هدوء عشان نقدر نطلع أو نعوض السكان بالأشياء اللي فوتوها. طبعا من ناحية تانية كل الأشياء اللي عم نسمعها، وإحنا بتواصل مع الجبهة الشمالية ومع الجبهة الداخلية ومع كل الفورم، فيش إشي منه، كل الجواب اللي بناخده إنه إحنا بنفعش تيجوا حسب إشاعات أنتوا تاخدوا هاي الأمور، فيش ولا أي خبر رسمي أو أي تحذير أو أي معلومة واحدة من الشقات المسؤولة بتقول إنه في أي تصاعد. هذا اللي عم بقول بالإشي اللي أنا
1: يعني باعتقادك رؤساء سلطات مثل رمات جان وإيلات وحتى في كرمئيل تسرعوا بعض الشيء؟
6: بعرفش إذا تسرعوا، لما ما هو الواحد بيقدر يقول بدي إجابة بعدين بعرفش حدا شو بدي يسوي. إحنا من ناحيتنا الملاجئ مفتوحة، إحنا حاضرين دائما عشان إحنا هيك عايشة التصارت طبيعتنا. منطقة تفوتي السهل على كل هاي المحلات، بعرفش إذا الإشي عن جد مدروس وعندهم أي معلومة معينة، بقدرش أجي أحكي، يمكن هني مزبوط أخذوا من ناحية معلومة اللي إحنا خط الشمال مش شويتين بهاي الدائرة، يمكن أخذوا معلومة، فأنا مش رأي أجي أحكم عليهم ليش أخذوا هاي الشغلة. طبعا دائما إنك تاخدي حذر بضرش، يعني هون لما هذا هو قرار طبعا رئيس مجلس بقول لك أنا بديش أجي، خصوصا ببلاد الكبيرة يمكن الإشي، وإحنا بنعرف كل الإشي يمكن يتدهور خلال دقائق، بيصير شغلة اللي مرة واحدة إحنا نفوت على حالي، وصارت معنا، إحنا كنا موضين قبل بيوم فيش ولا إشي، فوتوا الأولاد على مدارس، ثاني يوم على الساعة 8:30 عندنا صار صاروخ إيراني ففوت كل البلد بهلع، مع إنه كان إنه فيش إشي، فالإشي بتغير
1: يعني الأمور قابلة للتغيير في كل لحظة.
6: فهنا إذا إجا رئيس بلدية اللي هي بلدية بلد كبيرة بقول لك أنا بديش أجي أحضر حالي اليوم أفتح ملاجئ اللي صلى على إيدي مسكر الناس شهرين ثلاثة أربعة أو خمسة، بلش أفتح، حاضر ضبط، كنا بحاجة إن شاء الله ما نحتاجوش بيكون جاهز، ما احتاجوه استعملوه بيكون جاهز، ما احتاجوه برجع بسكروه.
1: طبعا يعني شو بقولوا، الوقاية خير من قنطار علاج دائما، إن كان في الصحة وإن كان أيضا في التهيؤ لكل الأمور الأخرى. نشكرك جزيل الشكر السيد شريف نجم رئيس مجلس محل الجيش، شكرا لك، وعلى أمل أن يستمر حتى وإن كان هدوء ليس بالمعنى التام، أن يستمر هذا الهدوء. شكرا لك.
6: إن شاء الله الإشي اللي إحنا كلنا بنصلي له الكل، والإشي مثل ما نقول إذا بيخلص بس بيخلص بسلام
1: إن شاء الله. شكرا لك شريف نجم. فاصل إعلاني ومن بعده سنعود.
7: سهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركيه؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقولك
9: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
9: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الاثنين على قناة مكان.
10: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
9: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجد الشمس القلب لا يزال في سوريا.
11: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت.
9: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة قرب نابلس إثر اعتداء طعن إرهابي خلال عمله على إخماد حريق، فيما قتل المعتديان بنيران مواطن آخر. لليلة 12 الجيش الأمريكي ينفذ موجة غارات ضد أهداف إيرانية، وطهران تعلن استهداف مواقع أمريكية في الأردن والكويت. الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل بنيتها تصعيد الهجمات ضد إيران واستخدام قاذفات ثقيلة وسط رفع حالة التأهب في البلاد تحسبا لاحتمال مواجهة مع إيران. السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وسط مخاوف إسرائيلية من اندلاع سباق التسلحين في المنطقة. الأحزاب العربية الثلاثة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير تتجه نحو تفويض جهة وسيطة لتجاوز الخلافات والتوصل إلى صيغة بشأن تركيبة القائمة المشتركة، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
9: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: ونواصل معكم مستمعينا جولة المساء الإخبارية. الآن إلى الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث أعربت أوساط سياسية في إسرائيل والولايات المتحدة عن قلقها من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط. تقرير وليد يوسف.
13: اتفاق التعاون النووي بين السعودية والولايات المتحدة وقع رسميا الليلة الماضية في مقر وزارة الطاقة الأمريكية، وينص على إقامة برنامج نووي مدني في السعودية بواسطة شركات أمريكية بكلفة تبلغ مليارات الدولارات. ورغم أن الاتفاق ينص على إقامة مفاعلات لإنتاج طاقة نووية سلمية، فهو يقلق إسرائيل والكثير من السياسيين الأمريكيين كونه يسمح للسعودية أيضا بتخصيب اليورانيوم على أراضيها وقت الحاجة لاستخدامه كوقود لمحطات الطاقة بدلا من الاعتماد على الوقود المستورد، ما يمكن السعودية في المستقبل من تصنيع قنبلة نووية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفض انتقادات من يشعرون بالقلق حيال احتمال تمكن السعودية مستقبلا من تطوير سلاح نووي، وقال للصحفيين خلال زيارته للفلبين أن واشنطن لن تبرم اتفاقا مع أي دولة في العالم يؤدي إلى خطر الانتشار النووي.
14: Any agreement that we would make on civil nuclear energy with Saudi Arabia or any other country is going to have safeguards in place to ensure that those cannot ever be turned into a weapons program. I mean, that's the gold standard. And obviously, we live in a new era. There are competitors that we face, so we'll have to adjust individual deals to that reality. We're not the only show in town, but we're the best show in town. But we want to make sure that it's our companies they're picking.
13: إدارة ترامب تقول إن صيغة الاتفاق تضمن كافة المعايير التي تمنع سباق التسلح النووي في المنطقة. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وصف الاتفاق بتاريخي، مؤكدا أنه يتضمن أعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، وأضاف أن الاتفاق يعود بالأرباح على الاقتصاد الأمريكي ويعكس سياسة الرئيس ترامب في دعم المشاريع الاقتصادية وليس الحروب. وسيتم عرض الاتفاق على الكونغرس للمصادقة عليه. ورغم معارضة الديمقراطيين للاتفاق الذي يمتد لثلاثين عاما، من المتوقع أن يحظى الاتفاق بتأييد الحزب الجمهوري الذي يشكل غالبية أعضاء الكونغرس. يشار إلى أن واشنطن تخلت عن شرط حددته الإدارات الأمريكية السابقة، وهو موافقة السعودية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبل أي تعاون نووي معها. وفي إسرائيل تعالت الأصوات المنتقدة للاتفاق. رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينت اعتبر الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية فشلا سياسيا ودبلوماسيا للحكومة.
15: הסכם הגרעין שמתגבש עם סעודיה מעל הראש של ישראל הוא מחדל אסטרטגי חמור שמסכן את הביטחון שלנו. השארת חומר גרעיני על אדמת סעודיה עלולה להביא למרוץ גרעין אזורי ולאובדן שליטה מסוכן מאוד. סעודיה מקבלת גרעין בלי התקדמות לנורמליזציה, בלי שום תמורה. בכל אלה ישראל לא מסביב לשולחן אלא על השולחן.
13: من جانبها أصدرت الحكومة السعودية بيانا قالت فيه إن الاتفاق يمثل امتدادا للتعاون القائم بين واشنطن والرياض في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أنه يأتي بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
1: ونواصل الحديث عن هذا الاتفاق. ينضم إلينا الآن الدكتور ألوف مشنبي مليئيم أوري نسم ليفي ممخي بهجنة جرعينية مرتبة بمخلالة أفريكا الهندسة ويورا فورما جرعينية عالمي. شلوم لك دكتور أوري.
16: שלום רניה.
1: שלום לך. יממה אחרי שאושר ההסכם הזה, שנחתם ההסכם הזה, אנחנו רואים שיש תנאים חדשים של הנשיא טראמפ כמובן. איך משנים התנאים החדשים את חומרת או אי חומרת ההסכם הזה?
16: ההסכם הזה הוא כמובן, גם אם תשמעתם את בנט מקודם, ההסכם הזה הוא באמת ברמה גיאו-אסטרטגית. עכשיו, הוא לא טוב לישראל, אבל ישראל לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לנסות להשפיע כמה שניתן על ההסכם הזה, כי הוא לא טוב. אבל מצד שני, ארצות הברית כדאי לה לעשות את זה, כי אם היא לא תעשה את זה עם ערב הסעודית, יש סיכוי שערב הסעודית תעשה דברים דומים עם סין או עם רוסיה. ולכן עדיף גם לנו כישראל וגם לארצות הברית, ששחקן מרכזי וכל כך חשוב כמו ערב הסעודית, שישאר במגרש של המערב. ולכן חשוב מאוד להשפיע. לא בטוח שאפשר להשפיע כל כך כמו שאנחנו רוצים.
1: כן. אבל הקשירת ההסכם הגרעין הזה עם סעודיה להסכמי נורמליזציה והסכמי אברהם, כמה זה יעדן את הנושא?
16: זה מאוד חשוב. הלוואי שהיו קושרים את זה. כרגע זה לא קשור בין השתיים, אבל חשוב לזכור ש...
1: זה התנאי לפחות של הנשיא טראמפ מלפני שעה.
16: נכון, אנחנו רוצים שזה יקרה, אנחנו מקווה שזה יקרה, כי ברגע שהתחילו את העסקה בשבועות האחרונים שהתחילו לדבר איתה, הדבר הזה לא היה, וכנראה שזו התערבות של ישראל מאחורי הקלעים, ומנסים לרתום את זה ביחד. אם יצליחו, זה יהיה מצוין. זה לא יפתור את בעיית ההשערה, אבל זה בהחלט יכול להיות משפעותי ביותר לטובת ישראל.
1: והנשיא טראמפ גם הדגיש שזה יהיה בלי השערת יורניום.
16: זה דבר מצוין. אנחנו, זה חדש מאוד מהזמן האחרון, כי זה מה שרב הסעודית כבר לפני 2.5 שלחה את שר החוץ שלהם ואמר שהוא רוצה השערת אורניום. עכשיו, השערת אורניום זה חוליה מאוד מאוד חשובה בכל שרשרת הערך של הגרעין. זאת אומרת, מדינות, יש בעולם 193 מדינות, 43 מהן עושות אנרגיה בלי חימוש, שזה דבר מצוין. ברגע שמדינה מסוימת יכולה להשאיר אורניום, לצערנו למשל כמו איראן, אז היא מחזיקה בחלק מאוד חשוב משרשרת הערך שלה, של הגרעין, שיכול גם ללכת לכיוון של נשק. ולכן ההשערה של אורניום, אם את זה יצליחו להוציא מהמשחק, אבל הסעודיה מאוד מאוד מתעקש על זה. בן סלמן אמר את זה מספר פעמים. הוא רוצה מאוד להשאיר את זה בתוך ההסכם, זה נקודה קריטית מבחינתו.
1: שזה יהיה כתוב בהסכם שהם יכולים להשאיר אורניום?
16: כן, הם מאוד רוצים, זה דבר מאוד חשוב לבן סלמן.
1: וכמה זה ישנה את סדר הכוחות במזרח התיכון? אם זה קורה?
16: אם זה קורה, הבעיה כזאת, כל עוד המשטר הוא כמו עכשיו, של מה שקורה הוא משטר טוב, וגם ארצות הברית, אבל זה מה שקרה לנו עם איראן. לפני כמה עשרות שנים, 40 שנה היה משטר אחר, היו טיסות בין ישראל לאיראן, היו יחסים מצוינים, ואז השתנה המשטר, אבל לא מוצאים החוצה את הגרעין. וזו הבעיה בנושא הזה, שאנחנו לא יודעים, ההתקם עובד 30 שנה. אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד עשרות שנים, וזו הבעיה, כי ברגע שמדינה נכנסת מעשירה אורניום, היא כבר במקום אחר לגמרי. יש מספרים שאנחנו נוהגים להגיד במקצוע גרעין, שמדינה שאין לה שום דבר, לוקח לה בערך 15 שנה להיכנס לאנרגיה גרעינית. אם היא נכנסה לאנרגיה, המרווח לגרעין נשק הוא 3 שנים. זאת אומרת, 3 שנים בהחלטה. ולכן זה יוצא מהמגרש שהיינו רוצים. זה היה עדיף שזה לא יהיה, שלא תהיה השערת אורניום על זנתם. הם די מתעקשים, אני מקווה שזה יצליחו לשנות את זה.
1: ולדעתך, מה תהיה התגובה לתנאים החדשים של הנשיא טראמפ?
16: למדנו, גם את וגם אני, וראינו שטראמפ יש דברים שקופצים מצד לצד, ואני חושב שעד שזה לא סגור, קשה מאוד להעריך מה יהיה. אני יודע מה טוב לישראל, כן? שאנחנו נעשה בלי השערת אורניום ושתהיה נורמליזציה. מה בפועל יהיה לגבי לצפות את טראמפ? זה נראה לי די קשה.
1: לא, הפעם אני מנסה לצפות את סעודיה, לא את טראמפ. את טראמפ שמענו את התגובה שלו. השאלה, איך הסעודים יגיבו להצעה שלו?
16: תראי, הסעודים הרבה יותר סטביליטי, זאת אומרת, הם הרבה יותר קבועים בדרישות שלהם. עובדה שהציבור לא ידע על דרישה של באמת להשאיר אורניום, ואני שמעתי אותה במו אוזניי, ולפני 2.5 זה היה נורא מפתיע. הם מאוד יציבים. אני מעריך שמאוד חשוב להם להיכנס להסכם, לא בטוח שהם יקבלו כל מה שהם רוצים. אני לא יודע אם זה... הם לא קופצניים כמו טראמפ, זה בטוח. זאת אומרת, הם הרבה יותר סולידים. שחקן מאוד מאוד חשוב במזרח התיכון, מאוד.
1: שחקן מאוד חשוב, אבל גם מצד שני, זה גם שליטה. אם יש לך גרעין, זה המעמד שלך והכוח שלך משתנה במזרח התיכון, וזאת השאיפה של הסעודים לדעתך?
16: לגמרי, לגמרי כן. הם רוצים להיות באמת במגרש של הגדולים, כולל השארת אורניום, באמת המשחק הוא אחר, והרבה מהכוח עובר עליהם. כמו שאמרנו מקודם בשיחה, שברגע שיש להם את האפשרות הזאת, אם משתנה המשטר לדברים שהם פחות נוחים למערב, יכולה להיות בעיה משמעותית. זו מדינה עשירה מאוד, חזקה, פועלים בצורה נכונה וטובה לאורך השנים. עוד פעם, שחקן מרכזי שרוצה עוד ועוד נתחים. אגב, נפט, את יודעת כמוני שיש להם המון. ואחד היתרונות שלהם, אני לא יודע אם כל הציבור יודע, זה אחד היתרונות של סעודיה דווקא בייצור הנפט העצום, זה היכולת להשתנות, זאת אומרת, לייצר הרבה או מעט. זה, למשל, אין להרבה מדינות אחרות. מדינות אחרות, כמו איראן, למשל, מאוד מושפעות. זאת אומרת, הם חייבים להמשיך בשביל לעבוד בצורה נכונה, חייבים להמשיך לייצר באותו ווליום פחות או יותר. סעודיה בנושא הזה יש לה יכולת לשנות מייצור עצום למועט, והסטטיביות הזאת נותנת לה יתרון מאוד חשוב. ולכן דווקא, אני קושר אותי לגרעין, הם רוצים מהם שיהיה להם גרעין בשביל למכור את הנפט שיש להם. זאת אומרת, זה אפילו אבסורד. את הנפט הם רוצים למכור, ואת הגרעין הם רוצים לייצר.
1: מעניין מאוד כל מה שאתה אומר, דוקטור אלוף משנה במילואים, אורי ניסים לוי. תודה לך על הדברים האלה ועל הניתוח. תודה. כמובן, אני אסכם חלק ונתרגם. תודה.
16: תודה רבה לך, חניה.
1: תודה, תודה. إذن يقول بأن هذا الاتفاق من الناحية الجيوسياسية هو الاستراتيجية هو مهم جدا وليس بالجيد لدولة إسرائيل. والسؤال كيف سيؤثر إذن كما يقول إذا لن يكون هنالك يعني مهم للولايات المتحدة أن يكون هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة لأن هنالك طموحات سعودية كما قال لأن يكون لديها يعني قدرات نووية وهو يقول إذا لم تتوجه إلى الولايات المتحدة يمكنها أن تتوجه إلى الصين أو إلى روسيا وهذا أمر لا تريده لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولكنه كما ذكر بالطبع بأن هذا الأمر ليس لصالح إسرائيل كما ذكر إذن هذا بعض ما جاء في هذا الحديث مع الدكتور أورينيسم ليفي المختص في الشأن النووي ونحن الآن إلى ما يقوله رئيس الوزراء نتنياهو والذي يصرح بأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيشكل قفزة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط عن ذلك وعن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الاتفاق النووي الموقع بين واشنطن والرياض معنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران مساء الخير شمعون إذن التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب أو ما نشره بالطبع الرئيس ترامب يغير من كل ما يتعلق بهذا الاتفاق ترامب يشترط تطبيق الاتفاق مع السعودية بانضمامها إلى الاتفاقات الإبراهيمية وعدم تخصيب اليورانيوم هذا يغير كل الصورة
17: نعم بالفعل هذه الأمور تنقلب رأسنا لعقب مما استمعنا إليه يوم أمس يوم أمس تم الاتفاق تم التوقيع على الاتفاق الأمريكي السعودي بشأن تزويد السعودية بقدرات نووية لأغراض مدنية لم يذكر شيء عن مسألة التطبيع وها هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي غداة هذا التوقيع قنبلة إعلامية يشترط ذلك يشترط بحصول الرياض على هذه النووية القدرات النووية لأغراض مدنية بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية هذا الأمر كانت إسرائيل تعتقد بأن الرئيس ترامب قد تغاضى عن ذلك وها هو يثبت بأنه يهتم بهذا الأمر إذ زد على ذلك مسألة التخصيب تخصيب اليورانيوم فهو يعارض مسألة التخصيب هذه الأمور تخدم المصالح الإسرائيلية هناك ترحيب من قبل ديوان رئيس وزراء الذي يقول العملية العسكرية المشتركة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد النظام الإيراني في طهران إلى جانب تفكيك إسرائيل لمحور الإرهاب الإيراني هذه الأمور أفسحت المجال أمام توسيع دائرة السلام وكما قال الرئيس دونالد ترامب يضيف نتنياهو فإن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم ستشكل سيشكل قفزة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط، السلام من خلال القوة. نحن نذكر غاليا بأن يوم أمس كان هناك قلق إسرائيلي، كانت هناك مخاوف إسرائيلية مما نشهده حاليا. الأمر الأهم هو هل بالفعل سيتمسك الرئيس ترامب بهذه المطالب، بهذه الشروط؟ نحن نعلم التصرفات الترامبية، يتحدث يدلي بتصريح وغدا ذلك بتصريح آخر. على كل حال بالفعل هناك إسرائيل تواكب كل هذه التطورات. نحن نشير إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وما أقصد هو بأن الاتفاق الموقع بين واشنطن والرياض لا يتحدث عن هذه المواضيع، بمعنى أن الأمور ليست واردة خلال في إطار الاتفاق الموقع بين واشنطن وطهران. وأيضا وزير الطاقة الأمريكي قال أمس إن الاتفاق ممتاز، ويقول ولم يذكر بأن هذه الأمور التي يتحدث عنها الرئيس ترامب. إسرائيل من جانبها لا تزال قلقة لأنها تريد التأكد من أن هذا الاتفاق سيضمن كل هذه الأمور. إذا تحدثنا بصراحة لا يبدو بأن المطلب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية يبدو أمرا واقعيا، لأن السعودية كانت تراجعت عن هذا التطبيع بعد الحرب، حرب بعد 7 أكتوبر، طرحت شروطا جديدة بصدد اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. لذلك يبدو بأن الأمور تبدو غير واقعية. على كل حال هناك كما نعلم ترامب فهو يطلق البالونات، بالونات الاختبار، وأمور لا تتحقق على أرض الواقع فيما بعد. إذن علينا نرى أولا الرد السعودي كما تحدث إليك الضيف الأخير، وكذلك لنرى هل سيتمسك ترامب بذلك، مما قد يعني بإجهاض وإحباط هذا الاتفاق. علامات استفهام كبيرة فعلا. وعلينا نتابع كل هذه التطورات.
1: شكرا لك زميل شمعون أران، شكرا لك.
17: شكرا لك.
1: والتوتر الأمني يلقي بظلاله على الحركة السياحية التي بدأت تنشط منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. ينضم إلينا الآن الخبير السياحي جاك عبد الله. مساء الخير لك أستاذ جاك.
18: الله يسعد مساكي ومسا كل الجماعة اللي بيسمعونا على التلفون واللي بيشاهدونا على التلفزيون.
1: شكرا. أهلا بك معنا. يعني كان هنالك نوع من الانتعاش، الآن نرى مرة أخرى فترة من التوتر. صراحة هنالك العديد من الأشخاص يعني حتى الآن يعني عطلة الصيف يعني لم يخططوا لها، في ظل كل هذا التوتر، في ظل كل التقلبات، في ظل أيضا تأثير ذلك على الأسعار المرتفعة جدا.

0: الاذاعه الاسرائيليه عن طريق الاذاعه الاردنيه، خاصه انه هلا الاردن عماله بيتعرض لقصف جوي على المناطق العسكريه. هلا احنا منتابع هذه الاخبار ومنتابع المطارات، هل المطار في عليه تاثير تسكر؟ المعابر البريه اللي هي بتروح عن طريق مصر واللي بتروح على الاردن، عشان هم هدول المنافذ اللي موجوده لقطاع السياحه.
1: يعني حتى استاذ جاكن، حتى وان لم يغلق المطار وان لم تغلق المعابر البريه، هنالك تاثير، هنالك من يتاثر بذلك ويتنازل عن رحلته.
0: هلا ما هون بيتوقف، هل الشخص بتنازل عن عن عن رحلته ولا لا؟ انا كان عندي اليوم مسافر عامل حجز ل 26 الشهر وسالني نفس السؤال. اخي جاك، هل التغت الطياره؟ قلت له لا ما التغت الطياره. قالت لي حتى لو صار حرب وما التغت الطياره انا بدي اسافر. يعني تصور لوين في ناس متشوقين للسفر بعد الحرمان الطويل اللي قاعد بدون سفر، بدون شمة هواء، بدون راحة بال، بدهم يطلعوا.
1: نعم، ولكن ربما يعني ما يقلق الأشخاص هو بأن يمكثوا في خارج البلاد إذا ما تطورت الأمور لا سمح الله، بأن يبقوا فترة طويلة، وهذا يعني من التجربة الماضية كانت يعني فترة صعبة للمسافرين.
0: هلا ما هو هاي بيتوقف على احنا كخبراء سياحه، لما احنا بنعطي تذاكر او لما بنعطي باكج لمسافر بيكون في له بديل 100%. ما بخلي ولا اي مسافر عن طريقي بيطلع او عن طريق اخي او عن طريق المكاتب المعتمده اللي موجوده في القدس انه يروح والراكب بيقلق ومندير له ظاهرنا. احنا عندنا كيف بيقولوا عهد انه لازم نخدم الراكب وين ما كان ونبقى على اتصال لحديث ما يوصل المطار، لحديث ما يوصل. اليوم انا حكيت مع مسافر بامريكا، قال لي انا هلا موجود في تركيا عم بشم الهواء.
1: ولكن يعني دعنا نكون صريحين استاذ جاك، في نهايه المطاف هذه الخدمه التي تقدمونها تكلف المسافر يعني مبالغ طائله، يعني لكي تضمن بان تعود الطائره، بان يكون لك مكان في طائره تعود الى البلاد في حاله كانت هنالك مشاكل امنيه، هذا يكلف كثيرا.
0: شوفي، لا مش دائما، اذا كنا مستعمل الطيران الدولي المعتمد، انا راسا لما قلت لك انه احنا بنلاقي بديل. موجود هو في امريكا، صار في حرب تسكر مطار بن غوريون، انا راسا ببدل له تذكرته على مطار الاردن ومن غير ما يدفع اي تكاليف. ليش؟ التذكره اللي هو حاملها تذكره بتسوى انه الواحد يغير، وهذا اتفاق شركات معتمده زينا مع مكاتب طيران كبيره انه يحولوا لنا التذاكر من غير اي مقابل ليوصل لاي مطار اللي هو.
1: يعني باختصار استاذ جاك، ما نغير خططنا؟
0: أنا برأيي اللي بعده لسه مش حاجز يستنى، أما اللي حاجز وصار بده ومتوكل على الله وبده يطلع يتسهل، وإن شاء الله إنه ما يصير أي إشكالية ويضل الشغل يعني بكفي
1: إن شاء الله.
0: إحنا أهل القدس أخذنا كتير كتير كتير، خلينا نقول هيك في العربي، خوازي كبيرة. خسارتنا كانت فادحة جدا أخت غالية، صدقيني
1: طبعا.
0: خسارتنا كانت
1: كل من يعمل في هذا المجال، وأنت ذكرت بأنه يعني كل ما يتعلق بالرحلات والطيران هو أكثر الفروع التي تأثرت. نحن نتمنى أن يكون هنالك هدوء وأمن طبعا، وأن يسافر الجميع ويعودوا أيضا بأمن وأمان. نشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث السيد جاك عبد الله خبير سياحي، شكرا لك.
0: شكرا لك ست غالية، وان شاء الله انه نعود نلتقي بظروف تكون كتير افضل
1: ان شاء الله،
0: وقت مناسب اكتر للسفر وللرحلات الممتعة
1: ان شاء الله. شكرا لك استاذ جاك، شكرا.
0: عفوا ستي، الى اللقاء.
1: ونحن الان الى اصابة مواطنين بجروح بحادثي طعن منفردين في منطقة نابلس وجنين. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا مراسلنا للشؤون الامنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال.
2: مساء النور غالية. وربما قبل الحديث عن الحادثين في الضفة الغربية، قبل قليل في بيان غار اعتيادي ولافت باسم الموساد الإسرائيلي، يصدر ديوان رئيس الوزراء بيانا يقول فيه أنه تم التصدي لمحاولة إيرانية

0: نقل أو إرسال خلية للإيرانية إلى داخل إسرائيل بهدف القيام بعمليات اغتيال مسؤولين إسرائيليين خلال يجب القول خلال الفترة الأخيرة. هناك محاولات مستمرة من قبل إيران لتجنيد مواطنين إسرائيليين لأغراض استخباراتية مختلفة خاصة للقيام بعمليات التجسس، ولكن هذه المرة يقول البيان أن وراء هذه العملية يقف أو تقف وزارة الاستخبارات الإيرانية، وقد حاولت إرسال خلية. هناك تفاصيل حول أعضاء هذه الخلية الذين حاولوا التسلل إلى إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات اغتيال. ربما يجب الإشارة بهذا الصدد أن إيران من جانبها كانت قد أعلنت وتوعدت أنه انتقاما لعمليات التصفية والاغتيال التي شنتها إسرائيل والتي استهدفت القيادة الإيرانية، فسوف ترد إيران بالمثل. ربما هناك علامات استفهام لماذا في هذا التوقيت يصدر ديوان رئيس الوزراء هذا البيان. يبدو لي أنه لم يأتي هذا البيان من باب الصدفة تزامنا مع التصعيد المستمر في كل ما يتعلق بالجبهة الإيرانية. وربما إذا ما عدنا إلى الموضوع الذي من شأنه قد تحدثنا وهو الحوادث في مناطق الضفة الغربية، نتحدث عن حادثين منفصلين. الأول بعد ظهر اليوم، فلسطيني مزود بسكين يصل إلى قرب مستوطنة جنيم المخلة ويقوم بطعن جندي إسرائيلي أصيب بجروح طفيفة. قبل ذلك مستوطن يبلغ من العمر 51 عاما يتعرض أيضا لعملية طعن بالسكين خلال حريق اندلع قرب مزرعة عشوائية بمحيط مستوطنة ألون موري. قوات من وحدات الإطفائية وصلت لإخماد النيران، ولكن خلال هذه العملية تعرض المستوطن لطعن فلسطيني بالسكين. قوات الأمن أطلقت النار وقتلت منفذي العملية اللذين يبلغان من العمر 16 عاما و19 عاما وفقا للتقرير الفلسطيني، فإن فلسطينيين آخرين أصيبا بجروح ونقل لتلقي العلاج الطبي. غالي،
1: شكرا لك الزميل إيال عليمة. شكرا. وتزامنا مع إحياء ذكرى خراب الهيكلين، شهدت مدينة أورشليم القدس اليوم انتشارا أمنيا واسعا بالتزامن مع توافد عشرات ألاف المصلين إلى حائط المبكى وزيارة أجراها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي في يوم يعد من أكثر الأيام حساسية في المدينة. التفاصيل في تقرير مراسل الشؤون الشرطية نجيب قزل.
2: وسط انتشار أمني مكثف في العاصمة أورشليم القدس وفي يوم يعد من أكثر الأيام حساسية على الصعيدين الديني والأمني، أحيت إسرائيل اليوم ذكرى 9 آب أو ذكرى خراب الهيكلين، فيما تصدرت زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي المشهد. ومنذ ساعات الليل دفعت شرطة لواء أورشليم القدس بمئات من عناصرها ومحاربي حرس الحدود والمتطوعين إلى البلدة القديمة ومحيط حائط المبكى والمحاور الرئيسية استعدادا لتوافد عشرات آلاف المصلين والزوار، مؤكدة أن الهدف من الانتشار هو الحفاظ على الأمن والنظام العام وضمان حرية العبادة. وأجرى قائد لواء أورشليم القدس الميجور جنرال أفشالوم بيرت صباح اليوم تقييما ميدانيا في ساحة حائط المبكى، واطلع على جاهزية القوات المنتشرة في ظل استمرار توافد المصلين والزوار إلى الأماكن المقدسة. وقالت الشرطة إن قواتها تعاملت خلال ساعات الليل مع عدد من حوادث الإخلال بالنظام والاحتكاكات في أزقة البلدة القديمة، إضافة إلى محاولات بحسب وصفها للمساس بالنظام العام. كما أعلنت توقيف 16 مشتبها بهم، بينهم عدد يشتبه بتورطه في إلحاق أضرار بمقبرة مجاورة لباب الأسباط، وأحيل جميعا إلى التحقيق. وفي موازاة ذلك، صعد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صباح اليوم إلى الحرم القدسي برفقة وزير تطوير النقب والجريد إسحاق فاسرلوف بمناسبة صيام 9 من آب. وقال بن غفير إن ما وصفه بالتغيير في منطقة الحرم القدسي يتواصل، مضيفا أن اليهود باتوا يصلون في المكان ويشعرون بأنهم أصحاب البيت، كما قال إن الحكومة نجحت بحسب قوله في خفض العمليات بنسبة 85%، مؤكدا أنها ستواصل تعزيز ما وصفه بالسيادة الإسرائيلية.
3: גם בהר הבית, קודם כל בהר הבית, תראו מה קורה כאן, יודעים שהם מתפללים ומרגישים כאן בעלי הבית. זה לא היה כאן אף פעם, וככה בעוד ועוד מקומות. הורדנו ב-85% את הפיגועים, ובכל המקומות מבינים שמדינת ישראל היא בעלת הבית. יש עוד מה לעשות, אנחנו בעזרת השם נתקדם.
2: وتواصل الشرطة انتشارها في أنحاء أورشليم القدس مع استمرار توافد المصلين والزوار وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي تطورات خلال هذا اليوم الذي يشهد سنويا حالة استنفار واسعة في العاصمة.
1: ونحن أخيرا إلى الشؤون الحزبية. تحفظات من قرار حزب الليكود تخصيص 8 مقاعد لرئيس الوزراء، وثم من يدعو إلى إلغاء هذا القرار، وخاصة في اللواء العربي في الحزب الذي سيخصص له مكان غير واقعي. ينضم إلينا الآن المرشح الدكتور سمير زيدان. مساء الخير لك أستاذ سمير. دكتور سمير،
4: مساء الخير لك.
1: ربما تضعنا في الصورة ماذا يحدث في حزب الليكود. كان من المفروض أن تجرى الانتخابات اليوم، تأجلت مرة أخرى، تأجلت لجنة اجتماعات اللجنة المنظمة. ماذا يحدث في الليكود؟
4: ماذا يحدث في الليكود؟ الليكود حتى هذه اللحظة لم يستطيع التوافق على جدول وشروط وقواعد الانتخابات التمهيدية. لم يحدد بعد، نظرا لوجود عدة اقتراحات، ومن المنتظر التوجه إلى الانتخابات يوم الاثنين القادم للتصويت على 3 نقاط من قبل أعضاء مركز الليكود، عددهم تقريبا 5000. أولا تحصين 8 مقاعد لرئيس الحكومة. النقطة الثانية إعطاء الحق لأعضاء الكنيست أن يترشحوا في الألوية والأماكن المخصصة الجديدة للأقليات، للنساء، للقادمين الجدد، للشباب. والنقطة الثالثة منع أعضاء البرلمان الترشح في الأماكن اللوائية أو الأماكن المحددة لشخصيات جديدة. بهذا الصدد، أنا كمرشح من الطائفة الدرزية مع السيد ملا ملا من قرية يركا الذي هو أيضا مرشح في نفس الحزب، قدمنا معا استجواب للحزب بصدد النقطة التالية التي ذكرتيها. بالنسبة لموقع المقعد بالنسبة للطائفة الدرزية، نحن نطالب أن يكون المقعد ما بين 20 إلى 24.
1: وهو الآن أي مقعد؟
4: لا يوجد جواب عند أي شخص من حزب الليكود، ساعة 38، ساعة 41، ساعة 39، لأنه ما فيش جدول. لذلك قمنا بطلب رسمي كمرشحين في هذه النقطة. الانتخابات التمهيدية المقررة ل 17/8/26 من جميع منتسبي حزب الليكود، ألا إذا كان حالة أمنية خاصة عندها يحق لرئيس الحكومة ويملك الصلاحية لإقرار قائمة مرشحين دون الذهاب إلى الانتخابات التمهيدية.
1: نعم، وهذا ما يطالب به، وهذا ما طرحه أصلا نتنياهو، بأن تكون هنالك لجنة منظمة تقوم بطرح الأسماء دون إجراء يعني هذا الإجراء الذي يحاولون يعني أن يكون في نهاية المطاف في الليكود.
4: لا، إذا كانت الحالة الأمنية تسمح بإجراء انتخابات تمهيدية ستكون هنالك انتخابات تمهيدية. وفي هذا الصدد أود، هنالك مقعد الأقليات يجب أن يكون ما بين 20 إلى 24. أولا الطائفة الدرزية بأمس الحاجة لتمثيل مهني ومعرفة قانونية بمستوى عالي. أتوجه إلى كل الأقليات، مرشحين الأقليات يجب أن يكونوا مهنيين مع معرفة قانونية. البرلمان الإسرائيلي هو بيت التشريع للقوانين وكتاب القانون الإسرائيلي. منتسبي حزب الليكود الدروز من الأقليات يجب عليهم وباقي الأقليات أيضا اختيار المرشح المناسب الذي يستطيع توصيل الصوت الدرزي إلى كتاب القانون، عضو برلمان من أي حزب الذي لم يشرع قوانين. فالسؤال ما الفائدة من هذا التمثيل وهذا المقعد؟ ولا شك أمام الطائفة الدرزية مطب كبير وهو مستقبل دروز السويدة. لذلك سأعمل على كمرشح على إبطال قانون، أولا إبطال قانون البسيخومتري، قانون نعم. مساواة شروط التعليم العالي مع الجامعات مثل غرب أوروبا
1: نعم.
4: فقط المجروح.
1: نعم الدكتور سمير زيدان، نحن بالطبع نتابع هذه الانتخابات في حزب الليكود. نحن نقترب من نهاية البرنامج لهذا باختصار شديد، باختصار شديد، أقل من دقيقة،
4: أقل من دقيقة. وضع الطائفة الدرزية كأقلية بين الأقليات ليس نعم. للمغامرة والمراهنة. يجب علينا متسبي حزب الليكود أن
1: النقطة.
4: يختاروا
1: التصفيق. النقطة واضحة. شكرا لك دكتور سمير زيدان. شكرا لك.
4: شكرا لك.
1: شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية. شكرا لكم على طيب المتابعة. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: قناتي مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
3: ميشيل أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
4: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عناوين الساعة: الكشف عن إحباط مخطط إيراني لإدخال خلية إرهابية إلى إسرائيل بغية استهداف مسؤولين كبار. نتنياهو يقول إن انضمام الرياض إلى اتفاقية إبراهيم سيشكل قفزة تاريخية للسلام في المنطقة. وزارة الصحة تؤكد استعدادها لاحتمال حصول تصعيد أمني مع إيران. حادث عمل في نوفا جليل يوقع قتيلا واستطلاع يظهر تقدم المعارضة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة، معكم ريمارون. أسعد الله وأوقاتكم. كشف الموساد قبل قليل النقاب عن إحباط مخطط إيراني لإدخال خلية عملياتية إلى البلاد بغية استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار. وبفضل جهود مشتركة مع أجهزة استخبارات دولية، تبين أن طهران جندت عناصر أجانب لهذا الغرض، ونشر الموساد أسماء الضالعين في المخطط الفاشل. أورد نبأ مراسلنا لشؤون العسكرية إيال عليمة. شدد رئيس الوزراء نتنياهو على أن العملية العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل ضد نظام طهران وتقويض محور الإرهاب الإيراني من قبل إسرائيل أحدث إمكانية لتوسيع دائرة السلام. وأكد أن انضمام السعودية إلى اتفاقية إبراهيم سيشكل قفزة تاريخية للسلام في الشرق الأوسط. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن ديوان رئاسة الوزراء نشر هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أنه يشترط الاتفاقية النووية المدنية مع الرياض بانضمامها إلى اتفاقية إبراهيم. أكدت وزارة الصحة استعدادها لاحتمال حصول تصعيد أمني مع إيران، مشيرة إلى أنها تجري حوارا متواصلا مع جميع المستشفيات وصناديق المرضى لضمان سيرورة العلاج الطبي. ويذكر أن بلديات بئر السبع ورمات جان وإيلات وكرمئيل فتحت الملاجئ العامة كخطوة احترازية في ظل التوتر الأمني الحاصل. هذا وسبب تصاعد التوتر ارتفاع سعر النفط الخام من نوع برنت بأكثر من 6% ليتجاوز $100 للبرميل. في نوفا جليل لقي عامل بناء أربعيني حتفه إثر سقوط جسم ثقيل عليه، ويشار إلى أن حوادث العمل أودت منذ مطلع العام الجاري بحياة 45 شخصا معظمهم في ورش البناء. أظهر استطلاع للرأي العام نشره موقع زمان إسرائيل أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 25 مقعدا برلمانيا مقابل 21 للليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 69 مقابل 51 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد والقائمة الموحدة على 5 مقاعد. قالت إدارة جبل الهيكل، وهي الجمعية التي تنظم زيارات اليهود للحرم القدسي الشريف، إن حركة المصلين في المكان المقدس اليوم بمناسبة ذكرى خراب الهيكلين المقدسين سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ أكثر من 3700 مصل. ووفق الجمعية يزيد ذلك عن الرقم القياسي السابق بنسبة 5%.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية. بهذا نختتم ونلتقي من جديد إخباريا عند 8:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة قرب نابلس إثر اعتداء طعن إرهابي خلال عمله على إخماد حريق، فيما قتل المعتديان بنيران مواطن آخر. لليلة 12 الجيش الأمريكي ينفذ موجة غارات ضد أهداف إيرانية، وطهران تعلن استهداف مواقع أمريكية في الأردن والكويت. الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل بنياتها تصعيد الهجمات ضد إيران واستخدام قاذفات ثقيلة وسط رفع حالة التأهب في البلاد تحسباً لاحتمال مواجهة مع إيران. السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وسط مخاوف إسرائيلية من اندلاع سباق التسلح في المنطقة. الأحزاب العربية الثلاثة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير تتجه نحو تفويض جهة وسيطة لتجاوز الخلافات والتوصل إلى صيغة بشأن تركيبة القائمة المشتركة، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
5: شاب 4-5 سنوات بيشتغلهم بالهوكي وكل حياته تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
6: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

مش حبك مش قصدك مش حبك.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
3: ميشيل أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجد الشمس القلب لا يزال في سوريا.
4: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن النشر المسائية من قناة مكان.
5: رفع حالة التأهب في البلاد تحسباً لاحتمال مواجهة مع إيران، وافتتاح الملاجئ في بئر السبع ورماد جان وإيلات. لليلة 12 غارة أمريكية ضد إيران التي تستهدف مواقع أمريكية في المنطقة، وترامب يهدد الحوثيين. الرياض وواشنطن توقعان اتفاقية التعاون النووي، وترامب يؤكد بأنها مشروطة بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم. نتنياهو يؤكد أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أتاحت إمكانية توسيع دائرة التطبيع. إصابة خطيرة لإسرائيلي قرب نابلس إثر اعتداء طعن إرهابي، وإصابة جندي في عملية طعن أخرى شمال السامرة. القائمة الموحدة تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات للمؤتمر العام والانتخابات الداخلية. غموض يكتنف مصير الانتخابات الداخلية في الليكود وسط تزايد فرص نتنياهو بإلغائها والاعتماد على لجنة منظمة لاختيار القائمة. جسر الزرقاء التي تعاني من تشويه صورتها تحاول خلق واقع جديد ومستقبل أفضل لأبنائها.
6: النشرة المسائية مع فراس حامد.
5: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من رفع مستوى التأهب في البلاد تحسبا لاحتمال دخولها في مواجهة مع إيران على خلفية تصعيد واشنطن هجماتها ضد طهران، وسط التقديرات بأن التطورات الأخيرة تزيد من احتمالات انضمام إسرائيل إلى جولة التصعيد الحالية. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، نتحدث الأيام الأخيرة عن حالة تأهب، لكن هذه دعنا نقول منذ اليوم هناك حالة تأهب قصوى. واشنطن تبلغ إسرائيل بأنها ستقوم بتكثيف الهجمات وتوسيعها، وربما هذه المواجهة قد تنزلق إليها. ضعنا في هذه في حالة التأهب والاستعدادات لها.
7: نعم فراس، مع أن الغموض لا يزال يسود الموقف وكل ما يتعلق بقرارات الرئيس الأمريكي من ناحية القيادة العسكرية، صحيح حالة التأهب القصوى، وخاصة على خلفية الاعتقاد بأن ربما المعركة قد تنتقل خلال الفترة القريبة إلى أن تتوسع، وربما إلى حرب قد تؤدي إلى إقحام إسرائيل في هذه المعركة. من ناحية القيادة العسكرية لا تراهن على التساؤلات والاحتمالات، لذلك حالة التأهب القصوى في هذه المرحلة لما يتم تغيير التعليمات الموجهة للجمهور الإسرائيلي بمعنى مزاولة مجرى الحياة الاعتيادي، رغم الخطوات التي اتخذتها بعض البلديات والمجالس المحلية. ولكن يجب الإشارة بهذا الصدد، هناك علامات استفهام إذا إسرائيل سوف تكون جزءا من هذه المعركة، حتى إذا ما قرر الرئيس الأمريكي إلى توسيع المعركة وربما فتح حرب مجددة مع إيران. قبل قليل نشر المراسل القناة الثانية حديث كان له مع الرئيس الأمريكي، قال إسرائيل قد تنضم خلال دقيقتين إلى المعركة إذا ما طلبت منها ذلك، ولكن ليس من المؤكد نحن نستطيع أن نخوض هذه المعركة دون أي مشاركة إسرائيلية. ربما يجب الإصغاء إلى هذه التصريحات بإمعان لأنها تتماشى وما نشرته مؤخرا صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي يتحفظ ويتردد في إقحام إسرائيل في هذه المعركة، حتى إذا ما قرر إلى التوجه إلى حرب مع إيران، لأنه لا يريد أن تقوم إسرائيل بإدارة المعركة أو بأنها قد تفعل وفقا لاحتياجاتها ووفقا لشروطها الأساسية، ربما خلافا لما يرغب به. لذلك في هذه المرحلة احتمال توجه الولايات المتحدة إلى حرب شاملة لا يزال قائما. نعم. ومع ذلك هناك علامات استفهام أيضا بالنسبة لإقحام إسرائيل في هذه الحرب، علمنا بأن إذا ما دخلت إسرائيل أو انضمت إلى هذه المعركة ربما قد تختلف تماما عن ما يخطط له الرئيس الأمريكي.
8: نعم، يلدى أن نقول رفع حالة التأهب أو الجهوزية هي على الصعيد الدفاعي والهجومي. الدفاعي قضية المنظومات الدفاعية الجوية، على الصعيد الهجومي كما يقول المستوى العسكري بأن إسرائيل جاهزة للرد بشكل فوري وبقوة من خلال مقاتلات جوية.
7: هذا صحيح، وفي الواقع هذا الوضع لم يتغير منذ الانهيار الاتفاق مع إيران والتوجه إلى التصعيد التدريجي الذي نراه. حالة الجهزية قد تم رفعها والاستعداد دفاعيا وهجوميا لكل الاحتمالات. عندما نتحدث الاستعداد هجوميا هذا يعني إعداد خطط عملياتية لاحتمال انضمام إسرائيل إلى هذه المعركة، كل ما يتعلق بالأجهزة الاستخباراتية، الأهداف المحددة. بطبيعة الحال هناك أيضا تنسيق مع الجانب الأمريكي، ولكن الاستعداد من ناحية القيادة العسكرية هو للانضمام المحتمل لهذه المعركة. ما كما ذكرنا في هذه المرحلة هناك علامات استفهام حول هذا الموضوع.
8: نعم، يا العليمة مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا فراس.
8: لليلة 12 على التوالي الجيش الأمريكي ينفذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، في حين يهدد الرئيس الأمريكي ترامب بأنه يدرس بجدية استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بما في ذلك تنفيذ ضربات تكون أوسع من تلك التي نفذت خلال المواجهات السابقة، فيما أعلن ترامب أنه سيعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات جديدة يشنها الحوثيون، مهددا بتوجيه عقاب عسكري كبير لطهران وللجماعة نفسها. ينضم إلينا بشار جرار، متحدث ومحاضر مع برنامج الدبلوماسية العامة في الخارجية الأمريكية. مرحبا بك أستاذ بشار. أبدأ معك في الوتيرة التصاعدية لتهديدات ترامب في الآونة الأخيرة. صبيحة هذا اليوم تحدث بأنه سيقوم بتوسيع هذه الضربات، قبل قليل يقول بأنه سيشن ضربة قاضية على إيران ما لم يكن في الماضي، ومن جهة أخرى لروبيو هناك تصريح لافت، ليس العين بالعين وإنما الرأس بالعين. إلى أين ذاهبون؟ إلى أين ذاهب الإدارة الأمريكية أمام إيران؟
9: ذاهب إلى الحسم عزيزي، لابد من إنجاز هذه المهمة. الآن عندما يضم الحوثي لحزب الله، حزب الله بالمذكرة وبعدها التي هذه انهارت اللي تم توقيعها بفرساي، كان هناك كثير يقال بأنه التطور اللافت فيها أنه لأول مرة الرئيس الأمريكي يحدد بأنه أي اختراق من قبل حزب الله سيكون الرد ليس لا من إسرائيل ولا من أمريكا على حزب الله، بل على إيران في العمق الإيراني. أضاف إليه الآن الحوثي وتصريح روبيو الذي يقول فيه بأنه الآن الرأس بالعين، بمعنى هذه النبرة التصعيدية، كلما كان هناك تصعيد. لذلك قال روبي بشكل مباشر أنه هو رد على عرقجي، بمعنى وزير خارجية يرد على عرقجي عندما يقول العين بالعين، خاصة هذه المحاولات الإيرانية البائسة التي تظهر بأنها لا تستطيع المواجهة مع الأمريكيين بقدر ما هي تحاول الضغط على دول في الجوار للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وترامب لا يستجيب لهذا الأمر على الإطلاق. لا بالعكس، الآن التصعيد ليس فقط عسكري، هناك أيضا تصعيد تفاوضي، بمعنى دبلوماسيا. لاحظ عندما يطرح بقضية الاتفاق اللي تم الإعلان عنه مع المملكة العربية السعودية، هو يظهر كيف أن الطاقة النووية السلمية متاحة وستكون بدعم أمريكي، ولكن التركيز على أنه لن يسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي أو قدرات لتطوير قدرات عسكرية.
8: نعم أستاذ بشار، أعيد ذات السؤال، إلى أي مدى هذا الضغط العسكري بهدف الوصول إلى اتفاق من جديد، أم كما ذكرت قبل قليل ضغط عسكري بهدف الحسم؟
9: بهدف الحسم، هذه الأرجح باعتقادي، لأنه كما قال روبيو مرة أخرى، كلما توصلنا إلى اتفاق إما يتم تغييره، محاولة تغييره، أو التنكر إليه وحاملة التملص. هذه الفرصة أعطيت، والآن لاحظ صورة روبيو تتصدر وتتقدم على جي دي فانس. ترامب يستخدم وسائل مختلفة الآن، واضح أنه اقترب الموقف الأوروبي والنيتو من دعم ما كان يقول بالنسبة لحرية الملاحة، بمعنى سيكون هناك نوع من التحالف الدولي لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا فيما يتعلق في باب المندب. وتبين أن الذي يحكم إيران الآن هو وحيدي، والحرس الثوري أو ما يسمى الحرس الثوري في إيران تبين أن علاقته مع الأذرع لم تنتهي، يحاول تحريك هذه الخلايا، سواء ما يزعم بأنها تتعاون معه في بعض من الدول التي استهدفها التصعيد الإيراني، أو محاولة فرض ستاتوس كو جديد. وهذا الأمر يرفض ترامب، ولا سبيل إلى إنهائه عزيزي إلا بالحسم العسكري، وهذا وهو
8: نعم. إلى أي مدى أستاذ بشار ترامب ينظر إلى الانتخابات النصفية ويكون لها تأثير على قراراته في هذه المرحلة؟
9: أجابك عزيزي فراس أمس من خلال خطابه الجماهيري في جورجيا، تحدث أجندة واضحة، أجندة النصر، هذه الكلمة victory هو الذي يريدها أن تتصدر، عندما يقول بأنه سيخوض هذه المعركة الانتخابية ويربحها، يريد نصرا داخليا وخارجيا. لذلك حدد من هو العدو الآن، الشيوعية هي العدو بالنسبة للداخل، قارن بينها وبين النظام الإسلامي الإرهابي الحاكم في إيران. موضوع التخادم بين هذين التيارين تبين في نيويورك عندما هاجم ممداني الذي كان يريد أن يعتقل الرئيس رئيس وزراء إسرائيل، والآن يقول ليس لدي سلطات كعمدة نيويورك أن أقوم بذلك. ربط ترامب، أحسن الربط بين الداخل والخارج، وحدد من هو العدو. لذلك الحسم عزيزي العسكري يوظف لحسم أيضا انتخابي لصالحه.
8: نعم. السؤال
9: فيها بموضوع سيف أمريكا أكت.
8: نعم.
9: لا يريد السماح لغير الأمريكيين في المشاركة في هذه الانتخابات.
8: بالضبط.
9: وربط هذه.
8: بالضبط هذه النقطة أردت السؤال. هل بالفعل هو يتجنب إقحام إسرائيل في هذه المواجهة ضمن استراتيجية مهندسة، أم في نهاية المطاف إذا أراد توسيع هذه العملية سيحتاج إسرائيل؟
9: أحسنت عزيزي مارك. باعتقادي المؤتمر الصحفي اللي عقدته قبل قليل، قبل أقل من نصف ساعة، المتحدث باسم البيت الأبيض سئلت مثلا عن موضوع الاتفاقية الأمريكية السعودية، وكان هناك سؤال مباشر من أحد الصحفيين، هل كان ما قاله ترامب لاحقا بضغط أو بتواصل مع نتنياهو، وقد يعني نفت هذا الأمر على الإطلاق بأن هذه مواقف أمريكية يتخذها الرئيس ترامب. ترامب أكد بأنه هذه العملية بقيادته، هو يحترم أنه هناك خصوصية سواء لإسرائيل أو عدد من الدول العربية الأخرى، ولكن القرار يحسم أمريكيا، لأنه هذا الموضوع ليس فقط سياسة خارجية ودفاعية خارجية أمريكية، وأيضا يتعلق بالساحة الانتخابية، يتعلق في بقاء مجلس النواب بقيادة جمهورية، بمعنى ألا يتحول إلى أداة بيد الديمقراطيين حتى يقومون بمعزله مرة أخرى. لذلك يريد أن يبقي إسرائيل بعيدة حتى لا تستغل من قبل البروباغاندا الإيرانية وعملائها الإقليميين.
8: نعم، نتركك للتفرغ للقاء آخر. بشار جرار، متحدث وحاضر مع برنامج دبلوماسية العامة في الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
9: كل المحبة والاحترام.
8: والآن إلى إيلات. أصوات الانفجارات في العقبة المجاورة النابعة من إطلاق الصواريخ الإيرانية تسمع جيدا في المدينة، فيما تستمر الحركة السياحية في إيلات، ورغم التوتر الأمني يواصل الزائرون التوافد إلى إيلات برفقة أبنائهم لقضاء عطلة الصيف. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا بالجنوب سالم أبو جاني.
10: في ظل التصعيد المتواصل بين إيران والولايات المتحدة، يعيش سكان مدينة إيلات القريبة من مدينة العقبة الأردنية حالة من الترقب والقلق، إذ باتوا يستمعون أصوات الانفجارات ويرون أعمدة الدخان المنبعثة من عمليات اعتراض الصواريخ في سماء المنطقة.
11: حرب.
10: وقال عدد من سكان العقبة الذين تحدثنا إليهم أنهم لا يشعرون بالقلق، مؤكدين أن الحركة السياحية في المدينة مستمرة وأن الصواريخ التي أطلقت من إيران سقطت بعيدا عن العقبة ولم تشكل خطرا مباشرا على السكان والزوار.
12: الآن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والناطق باسم الجيش العربي الأردني لم يصدر أي بيان تحذيري، الدليل على ذلك بأنه ليس هنالك من خطر بسقوط الصواريخ في مدينة العقبة، بل الصواريخ كانت خارج مدينة العقبة ولم يتأثر أي شيء، المدينة هادئة والأمور بخير والحمد لله.
10: ورغم أن الصواريخ لم تكن موجهة إلى إسرائيل، فإن سكان إيلات يشعرون بأن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة لم تعد مجرد أخبار تتتابع عبر الشاشات، بل باتت تسمع وترى من الجانب الآخر للخليج وعلى مقربة شديدة من المدينة.
13: المظبوط، عايشين على أعصابنا، إشي بيطمنش، ما حداش فاهم من ضد مين. الانفجارات كتير كل يوم، حتى الزمامير بالأردن بالعقبة كلها بنسمعها، وللأسف هاي مش حياة، ما حداش عارف وين نوصل، إيش في إيش ما فيش شيء. يعني خوف، إحنا الكبار خوف، منخاف كتير على الأولاد خايفين، فهاي مش حياة.
10: ورغم التوتر الأمني يواصل الزائرون التوافد إلى إيلات برفقة أبنائهم لقضاء عطلة الصيف، قائلين بأنهم لا يشعرون بالخوف أو القلق.
14: الإيرانيين شلخوا تيليما لعقبة، شتي دكوت אחרי זה שמעתי שתי בומים מאוד מאוד חזקים. הבית קצת רעד, אבל טוב, אנחנו תושבי אילת קצת התרגלנו לזה וחיים עם זה.
10: وفي المقابل تنعكس تداعيات التصعيد الأمني على النشاط الاقتصادي، إذ يعمل ميناء إيلات بشكل محدود في ظل التطورات الأمنية المتواصلة في المنطقة. وفي أعقاب التطورات المتسارعة أوعزت عدة مدن من بينها بئر السبع ورماد جان وإيلات بفتح جميع الملاجئ العامة أمام الجمهور كخطوة احترازية في ظل حالة التهب المدني المتزايدة تحسبا لا يطارئ.
8: نعم، كما ذكر في التقرير، أعلنت بلديات بئر السبع رماد جان وإيلات عن فتح الملاجئ العامة في ظل التوتر الأمني مع إيران، ومع ذلك أوضحت كل منها في بيان للسكان أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الاحتماء لقيادة جبهة الداخلية وأن فتح الملاجئ خطوة احترازية. انضم إلينا من بئر السبع مراسلنا أحمد أبو سويس. أحمد، مرحبا بك في البداية، وأنت بجانب أماكن محصنة أو ملجأ، في البداية ضعنا في هذا القرار من قبل هذه البلدية.
15: نعم، مساء الخير فراس. طبعا هذا القرار جاء بعد ظهر اليوم بعد أن أعلن رئيس بلدية بئر السبع عن فتح الملاجئ في المدينة. طبعا هذا القرار ربما كان الأول لرئيس بلدية في منطقة الجنوب، بعد ذلك بدأت تتوالى القرارات من عدد من رؤساء السلطات المحلية والبلديات في مدينة في منطقة الجنوب، طبعا من منطقة ديمونة، مدينة ديمونة، نيتيفوت وغيرها من البلدات بما فيها كما سمعنا في التقرير أيضا مدينة إيلات. طبعا كل ذلك يعني في رسالة للمواطنين. لا يوجد أي قرار من قبل الجبهة الداخلية نذكر، ولكن هناك قرار استباقي من رؤساء السلطات والبلديات اليهودية، خاصة بأن هذه البلديات وهذه المناطق وهذه المدن كانت مرمى للصواريخ خلال الفترة السابقة. شاهدنا ذلك في مدينة إيلات، في مدينة بئر السبع، ويعني المثال الأكبر الذي كان أيضا في مدينتي عراد وديمونة، هنا كانت الأضرار كبيرة. لذلك رؤساء البلديات يردون الاستباق وأيضا رسالة للمواطنين على أن يكونوا على أهبة الاستعداد، خاصة ربما نذكر كانت هناك يعني مرات في المرات الجولات السابقة مع قطاع غزة تم جبهة الداخلية طلبت من عدد من أو من مدينة بئر السبع بشكل خاص بعودة الطلاب إلى المدارس، ولكن رئيس البلدية آنذاك روبك دانيلوفيتش الحاليد طبعا رفض ذلك، رفض قرار الجبهة الداخلية، وسقطت أحد الصواريخ على أحد المدارس، يعني لو كان في ذلك اليوم طلاب في المدرسة ربما الأضرار وكانت حتى عدد الضحايا كبير جدا، ولكن بلطف من الله كانت هناك بسبب عدم وجود الطلاب الأضرار كانت فقط مادية.
8: نعم، إلى أي مدى مثل هذا القرار يدخل المواطنين بنوع من الذعر، حالة من الذعر؟
15: لا أعرف إن كان يعني حالة من الذعر، كانت حالة من الذعر فراس، ولكن هنا السكان للأسف شديد في البلاد وفي منطقة الجنوب متعودون يعني على هذه القرارات، ولكن بالتأكيد هذا القرار هو ربما أكثر هو يهيئهم لحالة الطوارئ ويبين بأن الدولة على يعني أهبة الاستعداد لأي طارئ، خاصة في كل الظروف التي نعيشها في هذه الأيام بطبع التوتر الأمني. هذه رسالة من قبل رؤساء السلطات ورؤساء البلديات في منطقة الجنوب بالتحديد، رغم أن هناك عدد كبير أيضا من البلديات رؤساء البلديات في باقي المدن في البلاد قرروا بفتح الملاجئ. هذه رسالة للمواطنين على أن يكونوا على أهبة الاستعداد، ربما نوعا ما هناك خوف ولكن أكثر يعني استعداد، ورسالة للمواطنين على أن يكونوا في حالة من الاستعداد لأي طارئ ربما خلال الأيام القادمة، ونتمنى فعلا.
8: نعم، بجملة أحمد، هل هذا الأمر أيضا يطال البلدات العربية المجاورة لبئر السبع على سبيل المثال؟
15: لا للأسف الشديد حتى الآن يعني وضع البلديات والبلدات العربية يختلف تماما. نتحدث عن جزء من البلدات العربية والقرى العربية غير المعترف بها، لا توجد فيها ملاجئ بشكل تقريبا نهائي، وعدد آخر تنقصها بشكل كبير، القرى غير المعترف بها أو عفوا القرى المعترف بها هناك نقص كبير في الملاجئ والأماكن الآمنة. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من السلطات المحلية والبلديات بلدية رهط لفتح الملاجئ في هذه البلدات في هذه المدن وهذه طبعا القرى.
8: نعم، أحمد بوسوس شكرا لك على نقل الصورة الكاملة، شكرا جزيلا.
15: العفو.
8: السعودية والولايات المتحدة توقعان رسميا الليلة الماضية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين وسط مخاوف إسرائيلية من اندلاع سباق تسلح في المنطقة، والرئيس الأمريكي ترامب يؤكد أن المصادقة عليها منوطة بانضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم. مراسلنا وليد يوسف والتفاصيل.
11: اتفاق التعاون النووي بين السعودية والولايات المتحدة وقع رسميا الليلة الماضية في مقر وزارة الطاقة الأمريكية، وينص على إقامة برنامج نووي مدني في السعودية بواسطة شركات أمريكية بكلفة تبلغ مليارات الدولارات. ورغم أن الاتفاق ينص على إقامة مفاعلات لإنتاج طاقة نووية سلمية، فهو يقلق إسرائيل والكثير من السياسيين الأمريكيين كونه يسمح للسعودية أيضا بتخصيب اليورانيوم على أراضيها وقت الحاجة لاستخدامه كوقود لمحطات الطاقة بدلا من الاعتماد على الوقود المستورد، ما يمكن السعودية في المستقبل من تصنيع قنبلة نووية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفض انتقادات من يشعرون بالقلق حيال احتمال تمكن السعودية مستقبلا من تطوير سلاح نووي، وقال للصحفيين خلال زيارته للفلبين أن واشنطن لن تبرم اتفاقا مع أي دولة في العالم يؤدي إلى خطر الانتشار النووي.
16: Any agreement that we would make on civil nuclear energy with Saudi Arabia or any other country is going to have safeguards in place to ensure that those cannot ever be turned into a weapons program. I mean that's the gold standard. And obviously we live in a new era. There are competitors that we face, so we'll have to adjust individual deals to that reality. We're not the only show in town, but we're the best show in town. But we want to make sure that it's our companies they're picking.
11: إدارة ترامب تقول إن صيغة الاتفاق تضمن كافة المعايير التي تمنع سباق التسلح النووي في المنطقة. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وصف الاتفاق بتاريخي مؤكدا أنه يتضمن أعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، وأضاف أن الاتفاق يعود بالأرباح على الاقتصاد الأمريكي ويعكس سياسة الرئيس ترامب في دعم المشاريع الاقتصادية وليس الحروب. وسيتم عرض الاتفاق على الكونغرس للمصادقة عليه. ورغم معارضة الديمقراطيين للاتفاق الذي يمتد لثلاثين عاما، من المتوقع أن يحظى الاتفاق بتأييد الحزب الجمهوري الذي يشكل غالبية أعضاء الكونغرس. ومع أن الاتفاق لا يضمن شرطا مكتوبا يتماشى مع سياسة الإدارات الأمريكية السابقة، وهو موافقة السعودية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبل أي تعاون نووي معها، لأن الرئيس ترامب كتب على منصة تروث سوشيال التابعة له اليوم أن الاتفاق مع السعودية سيتم إقراره بشرط أن تنضم السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم. وأشار ترامب إلى أن الاتفاق مخصص للاستخدامات غير العسكرية فقط، وأن الولايات المتحدة لا تعارض إقامة منشآت نووية مدنية لا تشمل تخصيب اليورانيوم. وفي إسرائيل تعالت الأصوات المنتقدة للاتفاق. رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينت اعتبر الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية فشلا سياسيا ودبلوماسيا للحكومة.
17: הסכם הגרעין שמתגבש עם סעודיה מעל הראש של ישראל הוא מחדל אסטרטגי חמור שמסכן את הביטחון שלנו. השארת חומר גרעיני על אדמת סעודיה עלולה להביא למרוץ גרעין אזורי ולאובדן שליטה מסוכן מאוד. סעודיה מקבלת גרעין בלי התקדמות לנורמליזציה, בלי שום תמורה. בכל אלה, ישראל לא מסביב לשולחן, אלא על השולחן.
11: من جانبها أصدرت الحكومة السعودية بيانا قالت فيه إن الاتفاق يمثل امتدادا للتعاون القائم بين واشنطن والرياض في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أنه يأتي بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
8: وللحديث عن المواقف من هذه الاتفاقية انضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون، مرحبا بك. في البداية نبدأ من جلسة استشارية أمنية مقلصة غدا مع رئيس الوزراء، وعلى ما يبدو على الطاولة أيضا اتفاق السعودية والولايات المتحدة وأيضا الملف الإيراني.
18: نعم، مساء الخير لكم جميعا. فراس، بالفعل جلسة استثنائية يوم الجمعة في ساعة الظهر، رئيس وزراء يعقد جلسة مصغرة لكبار المسؤولين لدراسة كل هذه التطورات الخاصة بالملف الإيراني، الملف النووي الإيراني، المواجهات العسكرية بين واشنطن وإيران، وربما انضمام إسرائيل إلى هذه المعركة، وكذلك ما يخص بشأن السعودي الإيراني السعودي الأمريكي عفوا، وهذه التطورات المتلاحقة التي نتحدث عنها الآن في رأس.
8: نعم، دعنا نقول فاجأ ترامب اليوم بتصريح بأنه اشترط إبرام هذه الاتفاقية بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، بعد ذلك جاء الرد السعودي. ضعنا في هذا الرد في البداية.
18: نعم، هذه المفاجأة جاءت بعد أن يوم أمس تم التوقيع على هذا الاتفاق بين واشنطن والرياض دون ذكر هذا الموضوع. كان هناك نوع من خيبة الأمل من قبل إسرائيل لعدم اشتراط ذلك، مع تذكير بأن الرئيس ترامب والرئيس بايدن دائما كانوا يؤكدون بأنه يجب ربط هذا الموضوع، حصول السعودية على هذه المفاعلات النووية أو القدرات النووية لأغراض مدنية بشرط أن يتم التقدم نحو تطبيع العلاقات. مسألة تطبيع العلاقات تلاشت بعض الشيء بعد الحرب في قطاع غزة والشروط السعودية لموافقة وإقرار إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية. علينا نذكر بأن السعودية تتحدث عن هذه القدرات النووية منذ حوالي 20 سنة، فهذا يبدو بأنه أكثر أمر رمزي أكثر من أمر واقعي، فهي لا تتسرع للقيام بذلك. على كل حال، يوم أمس وبعد التوقيع على ذلك تم نقل المسودة الاتفاق إلى الكونغرس لقراره، ولكن هذا الاتفاق لا ينص، الاتفاق الخطي لا ينص بأي شكل من الأشكال بربط الموضوعين، أي ربط التطبيع مع الحصول على هذه القدرات، وهو فجأة بين عشية وضحاها يغير الأمور. وكما رأينا هناك خيبة أمل.
8: نعم، هذا التغيير من قبل ترامب أثار تساؤلات كثيرة، حتى البيت الأبيض رد على هذا الأمر، قيل وربما سئل سئلوا في البيت الأبيض إذا كان نتنياهو هو من أدخل هذا الأمر أو أثر على ترامب بهذه القضية.
18: نعم، كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض خرجت أجرت إجازة صحفية قبل قليل في البيت الأبيض، سئلت عن هذا التغيير، أكدت بأن الرئيس ترامب دائما كان يؤيد الربط بين الموضوعين، أي تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية كشرط لحصول السعودية على هذه القدرات النووية. سئلت هل رئيس وزراء نتنياهو هو الذي طلب من الرئيس ترامب تغيير ذلك، فقالت فردت بالسلب، أكدت بأن الرئيس ترامب هو الذي يقرر كل هذه الأمور، لم يتحدث أيضا مع السعوديين. أجاب الرئيس ترامب ردا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض بهذا الخصوص.
8: نعم، شمعون بجملتين أو ثلاثة عن رد نتنياهو أيضا على هذا على تصريح ترامب.
18: نعم، الجدير بالذكر وهذا يلفت لنظر فراس والمشاهدون بأن لم نسمع أي رد فعل شاجب ومستنكر للولايات المتحدة على موافقة، هذا كان يوم أمس، على الموافقة الأمريكية لمنح السعودية قدرات نووية لأغراض مدنية رغم المعارضة والقلق الإسرائيلي. هذا كما يبدو بسبب القلق أو تفادي الدخول في مواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نذكر جميعا بأن ترامب انتقد أنقرة والرئيس أردوغان قبل زيارة الرئيس ترامب للقاء الرئيس أردوغان ومسألة طائرات F-35، والآن نتنياهو لا ينتقد هذه النية الأمريكية، وإنما يشيد بقرارات الرئيس الأمريكي ويؤكد بأن معاهدة سلام أو تطبيع السلام بين إسرائيل والسعودية سيشكل قفزة تاريخية في الشرق الأوسط، يتطرق فقط إلى هذا الموضوع. في جملة أخيرة، لا يبدو بأن مسألة التطبيع أمر واقعي لأن السعودية بعيدة كل البعد عن الموافقة على ذلك، وربما كان ذلك فقط بالون اختبار لإرضاء إسرائيل أو شيء آخر.
8: نعم، وربما ترامب رجل المفاجآت في نهاية المطاف. شمعون أران، شكرا جزيلا لك.
18: شكرا لكم.
8: وإلى موضوع آخر، أصيب مواطن إسرائيلي في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة في اعتداء طعن إرهابي وقع قرب مزرعة بمحاذاة مستوطنة ألون موري شرق نابلس خلال مواجهات اندلعت بين مستوطنين وفلسطينيين عقب اندلاع حريق في المزرعة، فيما قتل المعتديان بنيران مواطن آخر. وقال جيش الدفاع إنه تلقى بلاغا أوليا عن عملية الطعن، مشيرا إلى أن ملابسات الحادث لا تزال قيد الفحص. وفي مستوطنة جنيم المخلاء بشمال السامرة أصيب جندي بجروح طفيفة إثر اعتداء طعن عصر اليوم، وقتل الإرهابي بنيران جيش الدفاع. صعد اليوم أكثر من 3700 يهودي صباح اليوم إلى جبل الهيكل بمناسبة 9 من آب ذكرى خراب الهيكلين الأول والثاني، في حين أثارت زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صباح اليوم إلى الحرم القدسي الشريف إدانات واسعة، حيث أدانت وزارة الخارجية الأردنية زيارة معتبرة الخطوة مسا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وحذرت من تداعياتها. مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل والتفاصيل.
19: وسط انتشار أمني مكثف في العاصمة أورشليم القدس، وفي يوم يعد من أكثر الأيام حساسية على الصعيدين الديني والأمني، أحيت إسرائيل اليوم ذكرى 9 من آب أو ذكرى خراب الهيكلين الأول والثاني، فيما تصدرت زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي المشهد. وفي ساعات الليل دفعت شرطة لواء أورشليم القدس بمئات من عناصرها ومحاربي حرس الحدود والمتطوعين إلى البلدة القديمة ومحيط حائط المبكى والمحاور الرئيسية، استعدادا لتوافد عشرات الآلاف من المصلين والزوار، مع تأكيدها أن الهدف هو الحفاظ على الأمن والنظام العام وضمان حرية العبادة. وأجرى قائد لواء شرطة أورشليم القدس الميجور جنرال أفشالوم بيلت صباح اليوم تقييما ميدانيا مجانيا في ساحة حائط المبكى واطلع على جاهزية القوات المنتشرة في ظل استمرار وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة. وقالت الشرطة إن قواتها تعاملت خلال ساعات الليل مع عدد من حوادث الإخلال بالنظام والاحتكاك في أزقة البلدة القديمة، إضافة إلى محاولات بحسب وصفها للمساس بالنظام العام. كما أعلنت توقيف 16 مشتبها بهم، بينهم عدد يشتبه بتورطه في إلحاق أضرار بمقبرة مجاورة لباب الأصباط، وأحيل جميعا إلى التحقيق. وفي موازاة ذلك، صعد وزير الأمن القومي تمر بن غفير صباح اليوم إلى الحرم القدسي برفقة وزير تطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف.
20: شابعام زنين تخوبان אבל רואים את ההתקדמות הענקית גם בהר הבית, קודם כל בהר הבית, תראו מה קורה כאן, יודעים שהם מתפללים ומרגישים כאן בעלי הבית. זה לא היה כאן אף פעם, וככה בעוד ועוד מקומות. הורדנו ב-85% 85% את הפיגועים, ובכל המקומות מבינים שמדינת ישראל היא בעלת הבית. יש עוד מה לעשות, אנחנו בעזרת השם נתקדם.
19: وتواصل الشرطة انتشارها في أنحاء أورشليم القدس مع استمرار توافد المصلين والزوار وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي تطورات خلال هذا اليوم الذي يشهد سنويا حالة استنفار واسعة في المدينة.
8: والآن إلى الحلبة السياسية التي تشتعل مع اقتراب الانتخابات العامة للكنيست المزمع عقدها في 27 من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل. رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت أجرى مقابلة مع إذاعة كان حدشوت برشت بيت، وجه تصريحات لاذعة ضد الأحزاب الحريدية.
21: أنا رأس كدي لنقصح ب-61 את הבחירות האלה וכדי להביא שינוי ותיקון למדינת ישראל, שאם לא נתקן המדינה הזאת לא תהיה פה. ממשלה באה חייבת להיות ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. הפעם הפעולה האחת הכי חשובה לקיום המדינה גם בעוד 10 ו-20 שנה זה הכנסת החברה החרדית לתוך מדינת ישראל בכלכלה, בשירות ובעיקר בחינוך.
22: תגיד.
21: דרי הוא אנטי ציוני, גולדקנופ הוא אנטי ציוני.
8: وفي المعترك السياسي أيضا القطب الليكودي السابق جلعاد أردان يعتزم الإعلان عن حزب جديد الأسبوع القادم برفقة يولي إدلشتين خريج الليكود هو الآخر، حزب يدعو لحكومة واسعة ويساهم في موضوع التجنيد للجميع. وعلى ما يبدو بيني غانتس وهيلت شاكيد لن ينضما لهذا الحزب. أما في حزب الليكود، الانتخابات الداخلية لا تزال تعيش حالة من الغموض وسط تزايد فرص إلغائها والاعتماد على لجنة منظمة لاختيار القائمة، في حين تزداد المخاوف في صفوف مرشحين جدد في الحزب من دعم وزراء كبار لعملية إلغاء الانتخابات التمهيدية. ينضم لنا مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا بالفعل هناك غموض واضح حول الانتخابات التمهيدية في الليكود،
23: وفي كل مرة سعى فيها رئيس أي حزب من أجل إحداث تغييرات في حزبه كان يلجأ لتكتيك واستراتيجية التخويف من العوامل الخارجية لرص الصفوف الداخلية. ولعل فراس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما يتحدث عنه منذ أسبوعين هو يصب في نفس المنحى عندما واصل وكرر نفس الرسالة، ألا وهي بأن حزب الليكود بتشكيلته الحالية وقائمته الحالية لا يمكن أن يحافظ على السلطة. بالمناسبة يوم أمس ومنذ عدة أيام وعلى وجه الخصوص يوم أمس بدأ يلتقي مع الطاقم الانتخاب الذي سيدير الانتخابات لحزب الليكود، ولديهم استطلاعات واضحة في رأس مع تغيير القائمة سيحصلون على مقعد ونصف إضافي أو تحسين بمقعد ونصف، بعدم تغيير القائمة والإبقاء عليها ستتعمق أزمة تراجعهم بعدة مقاعد. والواضح أنه من يدعم ويلجأ إذا سمحت لي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا للتصعيد الأمني يدعمه بذلك وزراء، سيما وهؤلاء الوزراء بحسب الانتقادات الموجهة لهم من قبل مرشحين جدد وأيضا نواب في الليكود قد يجدون أنفسهم بحالة وأجرية انتخابات داخلية في مواقع في ذيل القائمة ليست متقدمة، وبالتالي هم يدعمون إمكانية اللجوء إلى لجنة منظمة تسند إليها مهمة اختيار نواب ومرشحي قائمة الليكود.
1: لكن نقول هناك أصوات في الليكود تقول بأن هذه الانتخابات هي حتمية لأن الجميع اعتاد على حزب ليكود ديمقراطي في نهاية المطاف.
23: صحيح، هذا ما يتحدث عنه النواب والمرشحين الجدد، أنه لا يمكن المس بجوهر هذا الحزب الذي كان ولطالما حزب ديمقراطي أتاح المنافسة بشكل ديمقراطي، وكان الحسم فيه عند اختيار القائمة يتم بشكل ديمقراطي. ما يعني فراس أن هنالك قلق وتخوف لدى بعض المرشحين الجدد و النواب الحاليين من أن يجدوا أنفسهم خارج هذه القائمة. لماذا؟ نعم. تحت غطاء الأمور الأمنية وتحسين القائمة، لأن نتنياهو يريد مسبقا هندسة ولاء، يريد لهؤلاء النواب وهذه القائمة أن تكون مدينة. نعم. بولائها له، حتى يمنع أي انشقاقات مستقبلية من حزبه إلى التيار. نعم. المناوي والمنافسين.
1: مع ترتيب الأوراق، والآن القائمة الموحدة بدأت بوضع اللمسات الأخيرة على المؤتمر العام والانتخابات الداخلية، وهو ما يفتح المجال أمام تساؤلات كثيرة. متى برأيك سيكون موعد الانتخابات الداخلية، ولماذا هذا التأخير؟
23: واضح فراس أن الموحدة تعمل وفق مقولة لا تستعجل الأمور قبل أوانها، ولكن اقتنصها إذا لاحت فرصة تنفيذها. الأحزاب قليلة المقاعد وبكل تأكيد وحتما التي تريد الذهاب إلى الانتخابات بشكل مستقل وحدها لا تملك رفاهية الاستعجال عند بناء القائمة، سيما وهذه الأحزاب لطالما دائما أرجأت عملية حسم القائمة حتى تأخذ بعين الاعتبار المشهد السياسي قدر المستطاع الذي سيتبلور. والقائمة لابد أن تمنح إجابات وفق الظروف الآنية عندئذ عندما تذهب الأحزاب إلى انتخابات. والواضح أن الموحدة تعمل وفق تكتيك واستراتيجية. نعم. التأجيل المقصود. وإذا كان الأمر هو على النحو على هذا النحو، لابد أن تطفو على السطح تساؤلات. هل هذا يعني أن القائمة ستشهد فراس تغييرات في مواقع ما، وسيتم ضم شخصيات جديدة إلى الحزب؟ أمر آخر لطالما تحدثت الموحدة عنه ورئيسها منصور عباس، هل سيكون من منطلقات التمايز المؤتمر العام يقتصر فقط على الموحدة دون الإسلامية، وبهذا ستضاعف أعداد المشاركين فيها؟ واضح جدا أنه في هذه الأثناء التي يتم فيها وضع اللمسات الأخيرة على المؤتمر. نعم. العام والانتخابات الداخلية التي من المرجح أن تكون في نهاية شهر 8 إما في 20 أو 29/8، لابد أن تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. وبكل تأكيد فراس يعني واضح أنه لها مكان وحيز على. نعم. طاولة نقاشهم وبحثهم. لنبقى مع الحكمة التي تقول من تأنى نال ما تمنى، والواضح أن الموحدة تريد أن تفرز. نعم. قائمة تستغل من خلالها فجوات الآخرين كحزب الجبهة. وأيضا واضح أنهم استفادوا، وبهذا أنهي فراس إذا سمحت لي، من تجربة نفتالي بنت الذي تعجل بإبرام شراكة مع لبيد. ولو كان نفتالي بنت يعلم إلى أين ما ستؤول إليه الأمور، باعتقادي لم يكن ليذهب باتجاه هذه الشراكة. لهذا الإرجاء كان مقصود، وواضح أن الموحدة لا تريد أن تكشف أوراقها بهذه السرعة.
1: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. مع قرب إنهاء الحكومة الحالية ولايتها، تزداد المخاوف لدى أبناء المجتمع العربي في النقب من ارتفاع وتيرة هدم المنازل، والتي سجلت أرقاما قياسية خلال ولاية الحكومة الحالية. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
2: قرية السرة كانت من ضمن القرى العربية في منطقة الجنوب التي تلقت خلال الأيام الأخيرة أوامر بهدم عدد من بيوتها لتنضم إلى قائمة طويلة من البلدات والقرى العربية في النقب التي تلقت أوامر بالهدم أو هدمت فيها عشرات البيوت خلال الشهر الأخير.
3: الألم أصبح أكثر وموجع أكثر أن
0: يصبح بيتك خرابا ودرا خرابا ودمارا أمام عينك وعين أطفالك. هذا لم يمر علينا، نحن كنا نتوقع أن تكون هجمة، ولكن بليس مش بهاي الهجمة الشرسة.
2: المواطنون العرب يؤكدون أن العام الحالي يعد من أكثر الأعوام قسوة من حيث ظاهرة الهدم، مشيرين إلى أن وتيرة الهدم تصاعدت بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية الحكومة الحالية. كما أكدوا أن الوزير تمار بن كفير أشاد في أكثر من مناسبة بهذه السياسة.
0: هدم بيوتنا أصبح دعاية انتخابية لناس عنصريين.

0: ويريد أن يرفع ورقة عمليات الهدم وأعداد البيوت التي هدمت وأعداد النساء التي شردها بغير إنسانية وبغير أخلاق وبغير أي شيء يمت للإنسانية من أجل أن يرفع نسبة كراسيه في الكنيسة القادمة.
1: ورغم هذه الصورة القاتمة يؤكد مواطنون عرب عزمهم على مواصلة التصدي لهذه السياسة، مستشهدين بقرار محكمة العدل العليا قبل أيام بشأن إلغاء تعيين يهود الياهو مديرا لسلطة أراضي إسرائيل في أعقاب الالتماس الذي تقدم به المركز العربي للتخطيط البديل، كما يدعون إلى استثمار الحق الديمقراطي والمشاركة في الانتخابات المقبلة.
2: هاي نقطة ضوء في داخل هذا الظلام ما قامت به المحكمة العليا تعقيبنا، أن نحن انبسطنا على هذا الحكم، وإن شاء الله يكون في تكملة لهذه التعيينات وتحييدها.
0: الحل هو خروج الناس إلى صناديق الاقتراع والتصويت بشكل مكثف من أجل دحر هذا الحزب وهذه الحكومة من العودة مرة أخرى إلى دفة الحكم، ويعني إيجاد حكومة أكثر اعتدال.
1: وبين الخوف من تصاعد سياسة الهدم والتمسك بالأرض، يواصل الأهل هنا معركتهم على أمل أن تغير نتائج انتخابات الكنيسة القادمة هذا الواقع الأليم.
3: بين حرية الإبداع الفني وخطوط التمويل الحكومي يتجدد السجال في الأوساط الثقافية والسياسية. هذه البرة من بوابة مسرح يافا الذي يواجه تهديدات بقطع ميزانيته عقب قرار عرض مسرحية عائشة التي توثق يوميات المعاناة في قطاع غزة، وفيما يرى المستوى السياسي في العمل تجاوزا للرواية الرسمية، تطالب الفعاليات الفنية بحماية استقلالية الفن من مقص الرقابة السياسية. إليكم التقرير التالي.
4: هذا الكيس.
5: بين حرية الإبداع وحدود التمويل الحكومي يتجدد الجدل هذه المرة حول دور الفن وما إذا كان يجب أن يخضع لمعايير سياسية. شرارة القضية هذه المرة انطلقت من مسرحية عائشة التي ستعرض نهاية الأسبوع الجاري على خشبة مسرح يافا.
4: إحنا كناس منفكر وعننا مسرحيين وعنا أفعال مسرحية وأعمال مسرحية، إحنا من المفروض يكون عندي موقف أنا، ومجرد أنه عندي موقف وإثارة الموضوع بس لأني برفض أفقد إنسانيتي. إذا أنا بسكت كأني أنا شريكي بالجرم.
6: اليوم عنا احتفال، احتفال صغير.
5: أحداث المسرحية تدور حول قصة مؤثرة لامرأة غزية تدعى عائشة، تقرر إطلاق قناة طبخ عبر منصة إنستغرام، حيث تبدأ الحكاية ببث مباشر يشاهده 6 أشخاص فقط، تقدم خلاله وصفة شعبية بسيطة، ولكن مع اندلاع الحرب والحصار فيما بعد تنفد المكونات الأساسية وتتحول قناتها تدريجيا إلى منصة توثق معاناة الجوع والنزوح، فيما يتزايد عدد متابعيها الذين يشاهدون يومياتها ومعاناة آلاف الغزيين، مستندة في ذلك إلى شهادات وقصص حقيقية لنساء من قطاع غزة.
7: דרך הלייבים השונים שהיא עושה אנחנו מתוודעים לכל מיני אסטרטגיות של ישראל בהרעבה של אוכלוסיית עזה ובהתמודדות עם זה, ולמעשה איישה שפתחה את הערוץ כדי ללמד בישול מלמדת איך לשרוד תחת ג'נוסייד.
5: ولكن قبل أيام قليلة من عرضها أثارت المسرحية غضب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر الذي طالب وزير المالية سموتريتش بوقف تمويل مسرحية بشكل فوري بحجة أن المسرحية تتبنى الرواية الفلسطينية وتصور قوات جيش الدفاع كمجرمي حرب، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد مسرحية.
8: זה אבסורד וזה מגוחך, למרות שמה שקורה בימים אלה זה לא מפתיע. מיקי זוהר, שר התרבות, כנראה לקראת הפריימריז רוצה לקבל איזה כותרת. אני מקווה מאוד שסמוטריץ' שר האוצר יעסוק בדברים אחרים ולא יתייחס לזה, כי אנחנו מודאגים.
4: איזה אנטי בתאול פי אחתילל בואו לך אנטי תקרח ישראל, ואיזה ליום בתאול שעב פלסטיני בדו חוריה בואו לך אנטי למועדה לסמיה. יעני פש חיוור, פש איש יחקי לואחד.

0: بيشتغل يهدي بيوت ويصادر أراضي ويوزع سلاح حتى اللي هامه يعني.
1: في المقابل أثار قرار وزير الثقافة موجة من الانتقادات في الأوساط الثقافية والفنية والعامة، حيث طالب الكثيرون منهم الوزير زهر بالتراجع عن القرار، معتبرين أنه يشكل تقييدا لحرية التعبير والإبداع ويفرض اعتبارات سياسية على العمل الفني.
2: יש לנו האומנים כלים כדי לדבר על הדברים שישראל לא רוצה שאנשים ידעו. והאמת היא שעזה עדיין תחת השמדה. האמת היא שבעזה עדיין אנשים רעבים. והאמת היא שהאחריות המלאה למצב הזה ולהרעבה הזאת זה ישראל. ישראל שולטת בכל המעברים.
3: מה שהכי מדאיג אותי שזה הדברים האלה גורמים לצנזורה עצמית. כי כולם מפחדים, ואז מה שקורה שכל תיאטרון או כל מוסד אומר למה לי לריב, למה לי להסתכסך עם השלטון, אני כבר לבד נעשה את הצנזורה, וזה הסכנה הגדולה.
1: هذا ومن المقرر أن يعرض العمل للمرة الأولى مساء يومي الجمعة والسبت عند الساعة 8 مساء على خشبة مسرح يافا والسرايا العربي في يافا، فيما دعت إدارة المسرح الجمهور إلى حضور العرض دعما لحرية الإبداع والتعبير.
4: منذ نحو 9 أشهر تعاني البلدات التابعة للمجلس الإقليمي القسوم من أزمة عدم جمع النفايات، ما يزيد من معاناة السكان مع تكدسها في الشوارع وسط مخاوف متزايدة من تداعياتها الصحية والبيئية، فيما يطالب السكان الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحل الأزمة. مراسلنا أحمد أبو سويس والتفاصيل.
5: يبدو أن أزمة جمع النفايات في البلدات التابعة للمجلس الإقليمي القسوم تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، ففي ظل توقف عمليات جمعها منذ نحو 9 أشهر تزداد معاناة السكان مع تكدس أكوام القمامة وسط مخاوف متزايدة من تداعياتها الصحية والبيئية.
6: النظرية وسور بالدل، احنا زي ما تقول صارت قرية، ها تقدر تقول ان هي مجمع نفايات، حتى الخراف بطل يجيب، يعني كل المناشده هذه بحسي غلط في غلط.
5: وبحسب مصادر بدأت الأزمة على خلفية خلافات مالية بين المجلس الإقليمي القسوم والمقاول المسؤول عن جمعها، ما أدى إلى توقف الخدمة منذ أشهر وتحويل أكوام النفايات المتراكمة إلى مصدر لمخاطر صحية وبيئية كبيرة.
7: صدق ما بعرف انام في الليل من ريحته، من ريحته ما بعرف انام، وفران كل واحد وزن رطل، الفران بيروح علينا على البيت والعقارب ونعمة الله والهمان، ما بينفع هذا يا زلمة، هذا مش حكي، لازم يرفعوه.
5: وفي ظل استمرار الأزمة باتت أكوام النفايات تنتشر في مختلف البلدات التابعة للمجلس، ما دفع العديد من السكان إلى اللجوء لحلول فردية للتخلص منها كاستئجار حاويات ونقلها على نفقاتهم الخاصة، فيما اضطر آخرون إلى حرقها.
8: كل أسبوع في واحد بيجيني بدفع له دراهم مشان يفضل بخل شباب عندي، ومشكلة يعني المجلس بترن عليهم بيقول لك فيش تكتسيف فيش بدري جيش ما دفعوش لنا وبدري نصبوا علينا وما بعرف، ما بعرف تمشي تتوجه لمين، فيش حد توجه له حتى.
9: تنجبر انت تسوي
8: بنجبر ادفع واجب وادور انا لحالي.
5: ويؤكد السكان انهم توجهوا مرارا الى المسؤولين والجهات المختصه مطالبين بالتدخل العاجل لحل المشكله، الا ان جميع تلك المناشدات لم تثمر عن اي حلول حتى الان. ولكن رغم حاله الياس التي تسود في صفوف السكان الا انهم لا يزالون يعلقون الامال على تدخل وزاره جوده البيئه وحل معاناتهم.
7: احنا مش تابعين لدولة اسرائيل، انا بفكر دولة اسرائيل ما بتتفق على اوصى خراب المرة، ولا عمري شفت في اسم يشوف اسرائيلي، كيف ما هي مشكلة؟ في واحد بيقدر يطلع على المدرخة، في واحد بيقدر يطلع يسوي شوية تمارين، هاي المدرخة كلها كوم.
5: وحتى إعداد هذا التقرير لم نتلقى أي رد من رئيس المجلس الإقليمي القسوم رغم توجهاتنا المتكررة للحصول على تعقيبه.
4: والآن إلى موضوع آخر. جسر الزرقاء تحظى بموقع استراتيجي خاص يربط الشمال مع المركز، بالإضافة إلى وجود شاطئ بحري من أجمل شواطئ البلاد، ومع ذلك اسم القرية يرتبط عادة بالعنف والجرائم. في الآونة الأخيرة تشهد جسر الزرقاء نشاطات تربوية وثقافية للتحسين من صورتها. مراسلنا تامر زيد الكيلاني زار القرية اليوم وعاد إلينا بالتقرير التالي.
10: بلدة عربية ساحلية وحيدة في البلاد رطبت اسمها على مدار سنوات طويلة بعناوين العنف والجريمة والفقر والبطالة، حتى كادت تلك العناوين أن تختزل حكايتها بأكملها. لكن خلف ما اعتاد الناس رؤيته وجه آخر لا يظهر كثيرا على العلن. هنا جسر الزرقاء.
11: إذا سرت على الأقدام على طيلة هذا الساحل تجد الأمن، تجد الطمأنينة، تجد الأمان. هنا أناس محبون، هناك أناس صيادون يحترمون ويحبون مهنة الصيد وينتظرون الضيوف بفارغ من الصبر. يعني الكثير من الأمور التي تتحدث بشكل مغاير.
10: لا يكتفي البحر بأن يكون حدودا للبلدة، بل هو جزء من هويتها. فمنذ عقود يرافق أبناء جسر الزرقاء في تفاصيل حياتهم اليومية، ويمنح البلدة إيقاعها الخاصة وملامحها التي لا تشبه سواها.
12: عندما تأتي لهذا الشط يعني يستقبلونك برحابة صدر في وجه بشوش. أدعو جميع أهلنا أن يأتوا إلى هذا الشاطئ ليستشعروا يعني جمال البحر من هذا الشاطئ، يعني يكون قدومهم لهذه البلد أولا يعني بندعمهم من ناحية اقتصادية، منغير الفكرة اللي غير مضبوط عن هذا البلد. بلد كثير فيه الخير، بلد معطاء.
10: في ذروة الصيف يتحول الشاطئ إلى قبلة جامعة يقصدها القادمون من كل مكان بحثا عن هدوء يفتقدونه ومساحة تنبض بالحياة على وقع أمواج لا تتوقف عن معانقة هذا الشريط الساحلي.
13: بنناشد الناس انها تيجي على جسر الزرقاء، لانه جسر الزرقاء هي بحاجه لمجتمعنا العربي اللي يجوا يستوطنوا بجسر الزرقاء، يستوطنوا بشواطئها، يسبحوا ببحرها. اليوم في شو تعمل بجسر الزرقاء، وخاصه في قريه الصيادين اللي فيها طبعا مطاعم، فيها نشاطات، وعندنا مسبح اللي متواجد به جميع الخدمات والمنقذين.
10: وعلى امتداد الشاطئ تتواصل الدورات الرياضية ونشاطات السباحة، فيما يضع المجلس المحلي في البلدة اللمسات الأخيرة على إطلاق دور كرة القدم الشاطئية في مشهد يبدو وكأنه إعلان جماعي عن رغبة الحياة في الانتصار على كل ما عداها.
11: قمنا بإعداد هذا المكان، هذا الموقع بداخل شاطئ السباحة المخصص في قرية جسر الزرقاء. نأمل أن تنجح هذه الفرق بالدخول أيضا مع الكثير من المستجمين، ويكون هناك منافسة رائعة وراقية تحمل في طياتها الكثير من الرسائل والأخلاق الحسنة.
10: ورغم التحديات تشير الأرقام إلى تحولات لا يمكن تجاهلها، فهناك ارتفاع في نسب الحاصلين على شهادة البقروت وتزايد في أعداد الأكاديميين، حتى باتت جسر الزرقاء تضم أكثر من 45 طبيبا إلى جانب عشرات المحامين، مؤشرات يقول أبناء البلدة إنها تعكس مسارا جديدا يتشكل بهدوء بعيدا عن الأضواء.
11: قبل 10 كانت جسر الزرقاء فيها طبيبين، اليوم قرية جسر الزرقاء فيها مفاجآت كبيرة، أكثر من 48 طبيب وطبيبة. زد على ذلك الكثير من أصحاب الحرف والمهنيين الذين أيضا تخرجوا من مدارس جسر الزرقاء، زد على ذلك المعلمين والمثقفين، زد على ذلك المحامين والمحاميات. لأول مرة في قرية جسر الزرقاء هناك 5 محاميات.
10: رئيس المجلس المحلي الشيخ مراد عماش يؤكد أن جسر الزرقاء عانت طويلا من تشويه صورتها في الوعي العام، لكنه يرى أن الوقت قد حان لأن تعرف البلدة بما تصنعه اليوم لا ما كتب عنها بالأمس. قد تكون جسر الزرقاء أصغر من أن تغير صورتها بين ليلة وضحاها، لكنها بكل ما فيها من بحر وناس وأحلام تواصل محاولتها الدؤوبة لكتابة فصل جديد من تاريخها.
4: نعم. والآن إلى الأحوال الجوية. يبقى الجو الليل حارا أكثر من المعتاد في الجبال وأوسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وغدا يطرأ انخفاض على درجة الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. نأتي إلى ختام النشرة المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
14: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: عناوين الساعة: جلسة أمنية استثنائية في مكتب رئيس الوزراء غدا في ظل التوتر مع إيران. ترامب يقول إنه يدرس توجيه ضربة أوسع لإيران وسيحسم الأمر قريبا. السعودية تلمح لأنها ترفض اشتراط قضيتها النووية بالتطبيع مع إسرائيل. جريمة قتل وافد هندي في أورشليم القدس والبحث عن طفل مفقود.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثامنة، معكم ريم مارون. أسعد الله مساءكم. في ظل التوتر مع إيران، يعقد رئيس الوزراء نتنياهو ظهر غد بشكل استثنائي جلسة أمنية مقلصة، أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. هذا وأكد الرئيس الأمريكي في حديث لموقع إكسيوس أنه يدرس بجدية شن هجوم أوسع على إيران أكبر من الهجمات التي نفذت خلال عملية ملحمة الغضب، وأوضح أنه قريب جدا من حسم أمره بهذا الشأن. وبالتوازي، علمت وكالة رويترز من أربعة مصادر أن الحرس الثوري الإيراني أرسل الشهر الراهن إلى الحوثيين في اليمن ضباطا ومعدات مرتبطة بالصواريخ، ويأتي ذلك على أرضية تهديد المنظمة الإرهابية اليمنية بإغلاق مضيق باب المندب. ردا على الاشتراط الأمريكي لاتفاق نووي مع السعودية بضمها إلى اتفاقية إبراهيم، قال مصدر مقرب إلى البلاط الملكي إن الرياض لن تمنح أي شيء بالمجان، وأضاف أنها تمكنت من إقناع الإدارة الأمريكية بالفصل بين التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وهذا قرار الرئيس ترامب ما إذا أراد التخلي عن الصفقة بسبب ضغط إسرائيلي. وبدوره أكد مصدر سعودي آخر أن الاتفاق قد وقع ولا مجال لمفاوضات إضافية. ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس ترامب أوضح للسعوديين عدة مرات أنه بدون اتفاقية إبراهيم الصفقة ملغات. بعد أيام من اختياره للمنصب، توجه رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحيي برسالة إلى قادة الدول الوسيطة للتحرك السريع لإنجاح جهود الانتقال للمرحلة الثانية، ودعا بأن إسرائيل تواصل انتهاكاتها. في أورشليم القدس، عثر على جثة وافد أجنبي من الهند عمره 40 عاما وعليها علامات طعن في منزل مسنين كان يعمل لديهما، واعتقل رجل 30 من سكان إيلات على ذمة التحقيق. في أحد شواطئ أشكلون، تبحث طواقم إنقاذ إلى جانب متطوعين عن طفل يبلغ من العمر 4 أعوام من سكان المدينة بعدما اختفت آثاره منذ ساعات الظهيرة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية. مع الجوية نختتم ونلتقي من جديد عند 9. طاب مساؤكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ، في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا في السباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهم بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصور.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: عناوين الساعة: حالة استنفار في سلاح الجو والدفاعات الجوية وهيئة الاستخبارات. ترامب يقترب من حسم أمره بشأن تجديد الهجمات على إيران أم لا. السعودية تلمح إلى رفضها اشتراط القضية النووية بركب التطبيع. الشرطة تستخدم وسائل استطلاع لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي. وأخيرا حالة الطقس وانخفاض في الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم معكم ريمارون. أسعد الله مساءكم. وضعت الأجهزة الأمنية سلاح الجو والدفاعات الجوية وقسم الاستخبارات في حالة استنفار تحسبا لهجوم إيراني محتمل ضد إسرائيل. وتنتظر أورشليم القدس قرار الرئيس ترامب بشأن إمكانية توسيع النشاطات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية واحتمال إشراك إسرائيل في المجهود الحربي. وأوضحت أوساط إسرائيلية لإذاعتنا أنه إذا أتاح ترامب لإسرائيل المشاركة في الهجوم فإنها مستعدة لذلك، وتريد أيضا الحصول على ضوء أخضر أمريكي لمهاجمة أهداف تتعلق بالطاقة. وبالتوازي تعارض دول خليجية شن هجمات من هذا القبيل. سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو ظهر غد بشكل استثنائي جلسة أمنية مقلصة. وأكد الرئيس الأمريكي ترامب في حديث لموقع إكسيوس أنه يدرس بجدية شن هجوم واسع على إيران أكبر من الهجمات التي نفذت حتى الآن، وأوضح أنه قريب جدا من حسم أمره بهذا الشأن. ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية أي العليمة بأن وزير الدفاع كاتس حذر من أن إسرائيل سترد بضربة قاضية إذا هجمت من قبل إيران. صدق مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى على القرار الداعي إلى وقف الحرب ضد إيران والذي نال تأييد 4 أعضاء من الحزب الجمهوري. ومع ذلك فإن القرار يعتبر غير ملزم للسلطة التنفيذية الأمريكية ويتسم بطابع التوصية فقط. ردا على الاشتراط الأمريكي لاتفاق نووي مع السعودية بضمها إلى اتفاقية إبراهيم، قال مصدر مقرب من البلاط الملكي إن القرار متروك للرئيس ترامب ما إذا أراد التخلي عن الصفقة بسبب ضغط إسرائيلي. وبدوره أكد مصدر سعودي آخر أن الاتفاق قد وقع ولا مجال لمفاوضات إضافية. هذا وقالت أوساط مطلعة لإذاعتنا إن الوزير السابق رون ديرمر حاول استئناف الاتصالات مع السعوديين بشأن التطبيع وقوبل بالرفض. وبدوره أعلن ولي العهد السعودي في وقت سابق أن المملكة لن تطبع علاقتها مع إسرائيل ما لم يكن هناك مسار واضح يقود إلى إقامة دولة فلسطينية. في أحد شواطئ أشكلون تبحث طواقم إنقاذ عن طفل يبلغ من العمر 4 أعوام من سكان المدينة بعدما اختفت أثاره منذ ساعة الظهيرة، ويشارك الشباك في مساعي البحث. أطلقت الشرطة قبل 3 أيام من طاد استطلاع ضخما في منطقة الطيبة كوسيلة إضافية للتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي، ويحمل المنطاد كاميرات وأدوات أخرى تبث معلومات إلى قسم الاستخبارات في الشرطة، ومن المرتقب أن ينقل المنطاد لاحقا إلى تجمعات سكنية عربية أخرى. تعتزم الموحدة الإعلان في الأيام القريبة عن موعد انتخاباتها الداخلية، ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالحبيب بأن الموحدة قامت بتأجيلها عمدا لحين اتضاح الخارطة السياسية.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وإليكم مستمعين درجات الحرارة القصوى المرتقبة في أورشليم القدس 29، حيفا وجبال الجليل 30، الجولان 35، بحيرة طبرية 36، ونختتم مع بئر السبع 34 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم في تمام 6 صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حس انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الله يا ابو الورد.
8: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
9: استاذ في بركه؟
8: لا.
9: في العاب منفوخه؟
8: كمان لا.
9: لكن شو في؟
8: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
9: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الاثنين على قناة مكان.
1: مشان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتي تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: للموسيقى مكان.

0: أنتم مع مكان.
1: تحية مسائية لكم مستمعينا مستمعي راديو مكان. بالساعة القريبة راح تسمعوا إعادة لحلقة الأسبوع الماضي من برنامج هيك السهر اللي يبث كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان مع الفنانة أصالة يوسف. حلقة الأسبوع الماضي كانت أمسية متنوعة وفريدة من نوعها، جمعت بين الموسيقى الحية والفكاهة في أجواء مليان غناء، ضحك وتفاعل مباشر مع الجمهور. وشارك في هذه السهرة كل من خليل أبو أولى، وديع شوفاني، حنة شماس، وريما راتب ليقدموا أمسية مميزة امتزج فيها الطرب بروح المرح وخفة الظل.

0: يعطيك العافية.
1: أهلين.
0: معقول ألاقي عندكم كوابل للسيارة؟ البطارية عندي راحت.
1: لا للأسف مش راح تلاقي.
0: معلش لو سمحتي ممكن شربة مي هيك صحة الوضع عندي هون صار لي ساعة.
1: تكرم عينك دقيقة.
0: يسعدك شكرا. شو هي طولت هاي بعدين معاها نروح. واو واو
1: تفضل.
0: يسلم ايديك شكرا. شامم ريحة كبة ولا أنا غلطان؟
1: يعني ناقص بس تفوت وتسهر معنا.
0: والله في سهر عندكم؟ مين عندكم سهرانين؟
1: يعني اسم قلت لك رايح تعرفهم يعني وديع الشوفاني بتعرفه؟
0: وديع الشوفاني طبعا ملك المواويل وديع الشوفاني طبعا. مين كمان عندك؟
1: يعني خليل بن قولة كمان بتعرفه؟
0: خليل بن قولة هيك أنا وياه أصحاب لخليل بن قولة يعني سهرانين جوا. يلا تفضل هات نفوت.
2: دائما هيك يا وديع بضل.
0: أهلا أهلا بالناس الطيبة. إيه هاي أبو عطا الله وديع شوفاني حبيب
3: الله خليك.
4: كيف حالك؟
0: أبو عطا الله يا غالي يا غالي يا غالي أبو عطا الله وفادي وجوز التوم الله خليلك يعني.
3: هلا هلا حنا هلا
0: حبيب قلبي.
3: شو يا طيب؟
0: معك كوابل زبط للسيارة برا؟
3: معاي بس خلص شو بدك هسه مش وقته. طلع سهرة وقعدة وشباب وحاسين وموسيقيين.
0: أحلى عويدة
3: خليها بآخر السهرة بعدين. يلا اقعد اقعد اسهر معنا.
0: سمعونا يا شباب
3: اسهر اسهر معنا. أهلا وسهلا
0: سمعونا سمعونا. يا الله

0: بلشنا سهرتنا الليلة من سهرات هيك السهر مع ضيوف بيفتحوا القلب وبيردوا الروح من أول لحظة من سهرتنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ خليل أبو نقولة، وأهلا وسهلا فيك فنان الغالي وديع الشوفاني، وأكيد بدنا نرحب معنا في الفنانة ريما راتب والفنان الكوميدي حنا شماس. أهلا وسهلا فيكم. وإسا عن جد شو رايكم نبدأ في سهرتنا مع كمان الفرقة الموسيقية اللي هي دائما بترافقنا؟ أستاذ خليل، كيف كان قرارك لدخولك للفن؟ هل هو عن طريق الصدفة ولا قرار واعي؟
1: شوفي، يعني هو بالصدفة أكيد، لأنه هذا الموضوع أنا حسب رأيي فيش فيه كتير صدف، يعني لأنه يا فنان وعنده الموهبة من الله، يعني لا الصدفة هذا معناها موضوع تاني. بديش أقول باختصار، أنا لأنه ربيت في بيت موسيقي، الوالد والوالدة والجد والعم والخال، كان من الطبيعي أنه يعني والموهبة الربانية اللي من عند الله. فمن طفولتي طبعا خضت مجال الغناء، مرافقة الوالد في السهرات والحفلات، كذلك الأمر كنت في الكنيسة شماس أو مرتل. بس في فترة من الفترات قررت الانقطاع، وقررت أني ما بدي أغني وما بدي أخوض هذا المجال.
0: ولو قديش القرار المصيري كان صعب بالنسبة لك؟
1: هذا يعني كان قبل ما أدخل المجال بشكل احترافي. شفت أنه يعني لا، مش مناسب، والأجواء رايحة في اتجاه مش حابه أنا، أجواء الغناء والفن بشكل
0: قبل
1: عام.
0: قبل ما بلشت تنشهر يعني قررت الانقطاع؟
1: يعني في بداية الثمانينات. فأخذت قرار أنه لا، ورفضت لمدة 3 سنوات متتالية أنه أغني. وهون أجت الصدفة، يعني إذا بدنا نقول صدفة، أنه في سهرة أحد الأقارب أحرجت أنه طلبوا أغنيت، وبابا شاركت والدي في الغناء كمان مرة، ومن هون بلشت تنهال علي العروض. يطلبوا،
0: يعني عن جد الإشي عن طريق الصدفة.
1: فصارت هون إذا بدنا نعتبرها صدفة. وشفت إنه أنا عم بفرض بطريقة أو بأخرى شو أنا بحب، مش اللي عم بيصير بالسوق اللي أنا مش حابه من بسببه، مش رافض أخوض المجال. لما شفت إنه مقبول على الناس اللي أنا بحبه واللون اللي أنا بغنيه، أوكي. ومن هون كانت الانطلاقة، وهي صار عمرها الانطلاقة 43 سنة.
0: يعني نحن اللي كسبانين دائما في سماع الصوت الحلو.
1: الله يسعدك يا أصالة.
0: أبو عطلة، أول ذاكرة موسيقية لإلك شو كانت، وين كانت؟
2: أول ما بلشت؟
0: يعني هيك شو بتذكر هيك نهفات من وإنت وصغير، من أول ما بلشت تغني؟
2: أنا أول مرة غنيت نمت على المسرح ساعتين.
0: نمت؟ ليه يعني؟
2: ورا الفرقة نمت ساعتين.
0: طيب.
2: وبعدين قال لي أبوي قوم غني، فقمت غنيت.
0: كيف ما صعب الواحد أول ما يفتح عينيه يقوم يغني بعد الصوت؟
2: فيش أحلى منها، هيك أحلى صوت. غنيت على المية ويا بردين. غنويتين كانوا قدم كثير. غنيتين وهي كانت الانطلاقة قبل تقريبا 50 سنة، 49 سنة ونص بالضبط.
0: واو، ما أحلى. أبو عطلة، شو رأيك هيك نبدأ السهرة في أغنية من صوتك الحلو؟
2: يلا إن شاء الله.
0: يلا.

0: الله الله يسلم هالصوت ابو عطله. حنا
1: نعم
0: بدك هيك شوي تحكي لي شو هالثقب اللي في قلبك؟
2: اه مسموع زي الثقب الاسود او الخزن الاسود.
0: فتح التهويه ولا شو؟
2: هذا شو بعرف انه قصه قصته هذا.
0: طب احكي لنا شو القصه تبعته؟
2: منذ الولاده.
0: حلو بلش يحكي فصحى اسا. طيب
2: لا بس انه بظرف معين فتت مصابني دقات قلب سريعه. هذا بقولوا له بالناحيه العلميه بقولوا له اس في تي.
0: اه استنى استنى استنى شوي انا بعرفك لانك فنان كوميدي. أوكي. فكرت انه الإشي متعلق يعني عن جد عندك إشي في قلبك يعني؟
2: لا ما فيش اسا فيش عندي إشي بقلبي يعني بس انه هذا كان عندي موجود بقولوا له اس في تي دقات قلب سريعه اللي بصير فيه اضطرابات دقات القلب ممكن توصل لمين من 120 ل 220 بالدقيقه. فاتوا على اساس يعالجوا لي هاي الشغله وهن عم بيعالجوا لي هذه الشغله عملوا لي ايكو بقلبي ايكو لقلبي.
0: طيب.
2: صوره لقلبي واكتشفوا انه في عندي ثقب او خزق او اللي بدكم اياه بقلبي وقالوا لي هذا على ما يبدو منذ الولاده من مخلقت يعني.
0: اها
2: فالدكتور بيقول لي عندك خزق عندك ثقب بقلبك. بعد اتساءل انا اقول طب وين كانت تروح كل هاي المشاعر؟
1: اه وكيف عايش الاسد؟
2: وين كانت تروح؟ اذا كان في ثقب بقلبي معناته هاي كانت تنكب هاي
1: تهرب لبرا.
2: تروح لبرا وين كانت تروح؟ كيف كنت اكتب شعر انا؟ كيف كنت كيف عشقت انا؟ فهيك صار معي
0: يعني بكفيش عم بتدور على كوابل وسياره خربانه وكمان حتى القلب كمان
2: وعلى هذا الاساس طلع العرض تبعي حنا شماس ماخذ على قلبه.
0: من شو ماخذ على قلبك يا حنا؟
2: انا ما عندي سياره بالواقع يعني. لا سياره ولا
0: ماشي يعني بتضلك ماشي
2: ولا توفيرات ولا اجنده ولا رؤيه ولا اي شيء في عندي
0: بس على القليله في عندك قلب وفي عندك مشاعر.
2: بس بقول شغله على قصه القلب او القلب كيف نحن بنحكي هذا الحلو عندنا اللهجات. انا لما سمعت الناي انا لما كنت طفل امي كانت تقول لي كل ما كانوا يسمعوني كل ما كنت اسمع الناي كنت ادمع.
0: اها
2: وعلى هذا الاساس انا في عندي بنات تنتين واحده منهم اسمها ناي.
0: اها الله يخلي لك اياهم.
2: بحب الناي بعشق الناي. في معي انا إشي هيك بقدر اعزف عليه اذا بدكم
0: يعني عن جد عم تحكي عن جد انه معك ناي؟
2: معي
0: طب يلا فرجينا.
2: ها شايفينها؟
3: حلو.
2: هاي هاي هاي اختراع جديد ابو نقوله وابو عطله والموجودين و الاخت اصاله الفنانه. هاي بيقولوا لها ناي كازو مركبه. بديش افوت كثير بالشرح انتم اهم شيء تسمعوا.
0: طيب ايه اكيد بس قبل ما نسمع ليش اسمها ناي كازو؟ ليش يعني انت سميتها؟
2: مركبه من آلتين.
0: اها
2: بس بقدرش اكشف السر يعني.
0: خلص طب سمعنا تكشف لناش السر.
2: خليها اختراع خاص يعني مسجل باسمي. اوكي
1: غطى النيني.
2: بدكم تسمعوا شيء؟
1: يلا
3: اكيد
0: يلا.
2: طب انا بدي اسمعكم شغله بدكم تحزروا شو هاي. جاهزين؟
1: يلا
2: اوكي هاي بدي افوت على السول انا مع اني مش فاهم شو سول. يلا واحد اثنين ثلاثة.
0: مش الاسد ايوه توم جيري. صح توم جيري عم بقول لك شيء في الكرتون
2: شيء حزين.
0: هات لنشوف
2: يلا شوي مع شويه دمع هيك
0: هات لنشوف.

0: خدتك يلا يرضى
1: دول معاكم يلا وسط بقى 10
2: الا الشرف الا الشرف
3: طب اسا ابو نخوله شو حابب تسمعنا

0: ريما، صوتك قليلي موهبة ولا إنه خلقتي هيك يعني صوت حلو بالفطرة؟
1: بالوراثة.
0: وراثة. مين عندكم بغني؟
1: أمي.
0: كانت تغني قبل ولا إنه مجرد هواية؟
1: بلا، أول ما طلع برنامج الغد، بعرفش إذا بتعرفي
0: نجوم الغد.
1: نجوم الغد هي كانت فيه.
0: حلو.
1: وعندي كمان خالصة حلو.
0: قولي لي، استني شوي، أمك طبعا ما مشيتش في موضوع الغناء، صح؟ ما غنتش؟
1: لا، ما مشيتش.
0: فإسا هي عم بتحقق حلمها من خلالك.
1: من خلالي.
0: واو. طب شو حابة إسا تسمعينا ريم؟
1: بركي منغني قلبي سعيد.
0: الله، يلا.

0: الله على صوت الحنون يا ريما. يعني أول إشي شفتوا هيك وإنتوا عم بتغنوا مع بعض، الكيمياء اللي بيناتكم والمحبة هيك، طلع طلع في عينين أبو عطلة هيك بتشوف المحبة غير شكل. هل تربطكم صداقة سابقة مع بعض ولا
1: أكيد
0: تتلاقوا كثير ولا كيف؟
1: أكيد أكيد، يعني أنا وأبو عطلة عشرة عمر وأصدقاء، حتى يعني إذا بدك أزيد المرحوم والدي والمرحوم والده كمان كانوا زملاء وأصدقاء فالإشي ما بعده لليوم ماشي ومستمر.
0: طب إسا هيك بدي أسألكم سؤال، يعني إسا قيم شوي المحبة على جانب والعلاقات والصداقات، بس هل بتحسوا إنه في منافسة معينة بين الفنانين بتكون وقت الغناء خاصة؟
1: على الأقل أنا بدي أحكي يعني عن حالي، لما بكون أنا وزميل باح يعني بعتبر انه انا مش جاي اعرض عضلاتي هسه. فهون عم احنا اخذوا عطاء، بالعكس انا بدي ادعمه واحمله، وزي ما هو كمان بالمقابل بقدم لي بيحملني وبساعدني
0: حلو جميل
1: ونتعاون، فمش جاي هسه له هو يعرض عضلاته علي ولا انا اعرض عضلاتي عليه،
2: يعني
1: مش بهذا اللقاء وبس. يعني بكل
2: اول شيء هو غنى بعرس ابني الكبير عطلة
0: حبيبي، معناته يا اسف
2: انا غنيت في ليالي عنده في العرس، في عرسه هو انا غنيت عنده في العرس.
0: حلو،
2: وعلاقات احنا بتربطنا علاقات كثير كثير قويه ومتينه احنا وابو
1: حبيبي.
0: ان شاء الله يا رب تضل هاي العلاقات بيناتكم، لانه انا بقول يمكن هاي من احلى النعم اللي ممكن عن جد تنحط في الاشخاص، انه كمان يحافظوا على علاقه وطيده ومتينة. وأكيد يعني الإشي كمان بتحسش إنه في تضارب لأنكم من نفس في نفس أبداً المجال.
1: أبداً طبعاً، ما هاي يعني واحدة،
0: فكل واحد بيضل يحافظ على احترام.
1: بالضبط، يعني أنا واحدة من أهم دائماً أحلامي زي ما نقول هي الحفاظ على العلاقات الطيبة مع كل الناس وبشكل خاص في مجالنا في وسطنا الفني.

0: الله الله
1: الله.
2: حنا بدي اسالك سؤال.
3: تفضل.
2: ليش انت ماخذ على قلبك؟
3: اسمع، انا ماخذ على قلبي، انا في سبع او عم بزيدوا سبع ثمان نساء بحياتي اللي مأثرات علي، هن اللي بدوروا
2: ايجابي ولا
3: ايجابي وسلبي بكون يعني فش بالنسبه لي، ان هذول اكثر شيء. اول واحدة منهم امي حبيبه قلبي،
2: الله يخلي لك اياها.
3: على فكره امي اول واحدة تنمرت علي بحياتي.
2: كيف يعني؟ فهمني. هذا هو المضحك المبكي.
3: امي لما كنت صغير كانت تجمع خالاتي وعماتي هيك مكشكش، حطوني بالنص بالصالون، كانت تغني لي، وهذا بقدر اقول لكم هذا من اجمل يعني اجمل تنمر بحياتي. كانت تقعد بدها تغني لي هي اغنيه، شو كانت اسم الاغنيه؟ كانت هيك تغني لي: خروفي اسمه سعدي، خروفي شعره جعدي، خروفي بياكل حشيش، خروفي يا ربي عيش مع بعض يلا.
2: خروفي اسمه سعدي، خروفي شعره جعدي، خروفي بياكل حشيش،
3: خروفي يا ربي عيش. فمن
2: انا حفظتها، انت فاهم دغري حفظتها.
3: فوقت عقدتني من شعري.
2: عشان هيك بعدك لليوم بتمشطش؟
3: لا، عشان انا كنت على فكره كنت احلق دائما على الصفر، كنت معقد من شعري يعني، بس بجهلي في الأربعين هيك خلص
2: خلص قلت خلص ما زال هتنمرت علي امي خلص
3: جهلي فهيك.
2: وإسا اجى الوقت يا ابو عطله نسمع منك اشي حلو، شو حابب تسمعنا؟
1: الصباح فخري
2: يلا.

0: الله
1: الله الله الله
0: الله الله
1: الله يا أبو عطا الله. يعني الله يسلم هالصوت ويسلم هالنفس. أبدعت أبدعت. قبل ما ننهي معك أستاذ خليل أبو نقولة، خلينا أول إشي نودع المشاهدين الكرام، شكرا لإلكم على حسن المتابعة، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا في كل لحظة معنا، وأكيد كمان بدنا نتشكر ضيوف الحلقة لليلة، شكرا لإلكم على تواجدكم معنا، وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا، أكيد أنتوا ضفتوا لنا أثر بجنن لهذه الحلقة الرائعة. شكرا لإلك أستاذ خليل أبو نقولة، شكرا لإلك أستاذ وديع شوفاني، وأكيد الفنانة ريما راتب، والفنان الكوميدي حنا شماس، شكرا لكم. وتنسوش تتابعونا مشاهدينا الغاليين، تنسوش تتابعوا احلى سهرات من سهرات هيك السهر، ومنكمل معك.

0: الله الله الله.
1: وهيك منكون وصلنا لنهاية إعادة حلقة برنامج هيك السهر على قناة مكان. ما تنسوا برنامج هيك السهر مع الفنانة أصالة يوسف كل يوم جمعة بعد النشر الإخباري على قناة مكان، مع سهرات تجمع الموسيقى، طرب الشعر، وضيوف مميزين من مختلف أنحاء البلاد. هيك السهر مع أصالة يوسف كل يوم جمعة بعد النشر الإخباري على قناة مكان.
2: يا مسافر.

a la Yanaba.

0: هوف.
1: فوقوني يا خالي فوقوني. هوف.
0: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. هوف هوف هوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.
2: ايوه